0: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهنا نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
1: ترامب يكشف عن مفاوضات جديدة مع إيران تبدأ مساء الاثنين، ويقول إن هناك اتفاقا بشأن مريخ هرمز واتفاقا آخر بشأن البرنامج النووي. الجيش الأمريكي يواصل حصار إيران ويمنع مزيدا من السفن من الوصول إليها. رقجي يقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مريخ هرمز في مراحل. الأزمة اللبنانية، جعجع يؤكد سكاي نيوز العربية أن حزب الله في موقع ضعف كبير ولا مكان لسلاحه في مستقبل لبنان القريب. والداخلية المغربية تؤكد أن أحداث مدينتي سبتة ومليديا سببها معلومات مضللة وعصابات للتجارب البشر، وتكشف عن 11 وفاة بينها 10 حالات غرق وحالة سقوط قرب سبتة. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران الاثنين بعدما علق شن ضربات على إيران، مشتيتا التوصل إلى اتفاق سريع.
2: ما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات ستبدأ الاثنين، وأنا أفضل ذلك لأنه سينقذ الكثير من الأرواح وسيجنب الكثير من الدمار غير الضروري للطرف الآخر.
1: كما شدد ترامب على أن الهجوم الذي لم ينفذ ضد إيران كان سيكون أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية. أضاف ترامب أن القوات الأمريكية جاهزة للتحرك، لكنه يفضل التوصل إلى اتفاق.
2: كان سيقع أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، وكان سيؤدي إلى كارثة، وهم لا يريدون منا أن ننفذه. هناك مجموعة من الأشخاص تريد مني أن أنفذ الهجوم فورا، لكن هناك مجموعة أخرى لا تريد مني القيام بذلك. قواتنا جاهزة للتحرك في أي وقت نريده، لكنني أفضل التوصل إلى اتفاق.
1: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استمرار الحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية، وفي بيان لها قالت القيادة الوسطى إن القوات الأمريكية غيرت مسار 35 سفينة تجارية، كما عطلت سفينتين بالإضافة إلى صعود قوات على متن سفينتين أخريين لتفتيشهما، ذلك في إطار تشديد الحصار البحري على إيران. قالت القناة الإسرائيلية 12 إن إسرائيل كانت جزءا من خطة أعدتها القيادة الوسطى الأمريكية لاستهداف مواقع الطاقة والبنية التحتية في إيران. كما أشار المصدر إلى أن المناقشات تتواصل حاليا بشأن التفاصيل النهائية للاتفاق المقترح الذي يتضمن وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز لمدة 60 يوم بموجب اتفاق مؤقت ومن دون تحصيل رسوم. كما يتضمن المقترح إنشاء ممرات ملاحية جديدة واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران استنادا إلى مذكرة التفاهم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية. من جهته أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التفاهم بين طهران ومسقط بشأن مسار جديد لا يعني فتح مضيق هرمز أو إغلاقه. أضاف المتحدث أن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف لإيجاد آلية مشتركة في مضيق هرمز. من جهته قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي إن وسطاء يسعون إلى إحياء مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد في يونيو الماضي. قشقاوي أعلن أن هناك مساعي جارية لإحياء الاتفاق المكون من 14 بند، مشيرا إلى أن هناك تبادل دائم ومستمر لوجهات النظر بشأن القضية الأساسية الحالية وهي مسألة مضيق هرمز، مشيرة إلى أنه يتم دراسة جميع المقترحات من قبل جميع الأطراف. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا على ضرورة تنفيذ الشروط الأمريكية للتوصل إلى اتفاق سريع مع طهران وتجنب ضربة عسكرية أوسع. في المقابل تتمسك إيران بمطالبها الاقتصادية والسياسية قبل المضي في أي تفاهم. في العرض التالي نستعرض أبرز شروط واشنطن ومطالب طهران على طاولة التفاوض.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Aldegonde de Maubeuge, شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبورس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة الدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة الدوغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة منطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: 2ME. إذن بنرجع نحن وياكم بخلال هالوقت مستمعينا لمتابعة أخبارنا، وبالوقت يلي عم نتابع الوضع بلبنان وقضية رياض سلامة اللي بتضوي وبتطفي، ولكن شفنا شو اللي صار على الويك اند. رياض سلامي يلي كان عم بيكون في ملاحقة لقلو كانوا مضيعينه، ولكن عثروا عليه بمستشفى بحنس. فمن مستشفى بحنس يلي نقلوه لسجن رومية، ولكن رياض سلامي يلي اليوم مثل ما شايفين رياض سلامي يلي عم بيهدد بوفاته، يعني عم بيهدد يعني بقتل نفسه أو بالانتحار، لأنه امتنع عن الأكل والشرب حتى امتنع عن أخذ الدواء. اللي بيقول رياض سلامي بكلامه أنه هني بدوا يقتلوني، أنه عم بيحاولوا يقتلوني ويدمروني، وأيضا كمان بيقول أنه ما بنخليهم هني اللي يقتلوني، أنا بدي يقتل حالي. طيب اليوم عم نشوف التعليقات عبر السوشيال ميديا والناس يلي انسرقت أموالهم، اللي بيقولوا له يعني أنه قبل ما تقدم على أي خطوة يعني تمتني عن الأكل والشرب والدواء، أنه بس بق البحصة، يعني بق البحصة وأقول مين اللي بده يقتلوك، مين المتورط بسرقة أموال المودعين. فمفروض يكون في على الأقل الواحد أنه يعمل درب جيد، يعني طبعا مع الناس، ويمكن مثل ما بيقولوا يحكم ضميره الإنسان قدام هالناس اللي فقدت أموالها وراح جنى عمرها واللي بعدهم عم بيطالبوا يعني باسترجاع أموالهم، والدولة اللي وعدت باسترجاع أموال المودعين، ولكن هيدا الشيء ما تحقق، عم بينقطون إياهم بالـ100 دولار مية ورا مية. فخلينا نسمع أنتوا أراءكم، هل برأيكم رياض سلامي حاكم مصرف لبنان السابق هو مظلوم؟ هل هو كبش محرقة؟ هل بتلاقوا أنه طلعت براسه لرياض سلامي، ولكن المتورط بسرقة أموال المودعين يلي هن كتار، هل برأيكم اليوم على رياض سلامي قبل اتخاذ أي خطوة أنه يمتنع عن الأكل ويمتنع عن الشرب ويقرر أن يقتل حاله؟ قدي في كتار يلي كمان من المغتربين اليوم يلي وضعوا أموالهم بالبنوك اللبنانية بناء على رفع الفايدة، واللي كانوا يستفيدوا من الأسعار الفايدة العالية، ولكن كمان من ضمن اللي انسرقت أموالهم وجنى عمرهم يعني مثل ما بتنقال. فهل برأيكم اليوم رياض سلامي هو مظلوم؟ هو اليوم عم بيكون كبش محرقة؟ هل على رياض سلامي أنه يبق البحصة ويقول مين اللي متورط بسرقة أموال المودعين. كيف بتشوفوا اليوم أنتم من وجهة نظركم امتناع رياض سلامي عن الأكل والشرب وأخذ الدواء، وكانت ملحقته من من يعني موقعه اللي كان فيه من مستشفى بحنس لسجن رومية؟ نسمع رأيكم على الهواء. لكل اللي عنده رأي بقضية رياض سلامي يلي عم تكون اليوم الشغل الشاغل بلبنان من خلال تصريحاته الأخيرة وكلام طبيبه أنه امتنع عن الأكل والشرب وأخذ الدواء، بيقول أنا بدي أقتل حالي، ما بهني هني عم بيحاولوا يقتلوني ولكن أنا قررت أن أقتل حالي. خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء 02-965-330. نسمع رأي على الهواء. معنا هادي من رايت سيدني. صباح الخير.
4: صباح النور ست كلوب.
3: يا هلا. صباح.
4: بالنسبة لرياض سلامي وقضية رياض سلامي فينا شبهها بقضية إبستين. إبستين كان شخص واحد وراء بوطة من العصابات وكلياتهم من الشخصيات المرموقة، وكانوا يعملوا البدايع اللي بدهم اياه. آخر شيء إبستين هو اللي فات على الحبس وهو اللي انقتل، والباقي ضلوا برا، ما حدا منهم فات على الحبس. نسمع أسماء كتير ومتورطين كتير ولكن ما شفنا حدا فات بقضية إبستين على الحبس. ورياض سلامي نفس الشيء، كان كلهم عم بيتمتعوا برياض سلامي لما كان برات الحبس بتحويل الأموال وسرقة المصارف وسرقة أموال المودعين وكل شيء، والصحناوي منهم يعني محول تقريبا بحدود 47 مليار دولار وقت كانت الأزمة وعزينا أزمة ما في تحويلات وما بعرف شو. وآخر شيء رياض سلامي هو بفوت الحبس وما في حدا تاني متورط معه، يعني ما سمعنا ولا حدا بملف تاني متورط معه أو أدين بالملف معه أو يلي راح يدان بالملف معه راح يكون عنده توجه سياسي معين، وهذا التوجه السياسي معين هو راح يفوته على الحبس، مش لأنه هو كان متورط مع رياض سلامي. فهيدي رياض سلامي مثل ما قلت لك إبستين الشرق الأوسط أو إبستين لبنان، بيفوت واحد على الحبس والباقي كلياتهم عم بيتمتعوا بما أعطي لهم.
3: هون بالنسبة لرياض سلامي ما بعرف إلى أي مدى يعني ممكن تعتبره هو كبش محرقة، يعني كمان اليوم طلعت براسه مثل ما كانت تصير القصص عنا بلبنان، يعني بيكونوا الكل متورط ولكن بتطلع الفشي او بتطلع شخصيه معينه شخصيه سياسيه بتطلع هي كبش المحرقه. فهل برايك رياض سلامي مظلوم؟
4: ما انه مظلوم، هو مو شريك، هو شريك ما انه مظلوم، هو لازم يكون بالحبس، ما عم نبرئه نحن. ولكن اليوم في كتير طلع بالإعلام مثلا قصة بيت المئاتي طه ونجيب المئاتي كيف أخذوا الأموال وشري حصة ببنك عودي من أموال مصرف لبنان. سمعنا كتير أسماء كتير تداولت بالإعلام من شخصيات لبنانية كلياتهم معروفين اليوم بالوسط السياسي والوسط الإعلامي، كلياتهم اليوم كان في قضايا لما غادة عون فتحت الملفات كلياتها سواء صارت العالم كلياتها ضدها. في عندك شركات الصايرة في اللي تم اغفالها من قبل القاضي غادة عون وغير قضاة وما بعرف شو، تم لبلبة الملف. في اسماء وفي روس كبيرة بالموضوع تبع رياض سلامي. هل رياض سلامي رح يمشوا بالملف للاخر ولا رح يقولون هذا رياض سلامي حطينا كلية بالحبس ونسوء أموال المودعين؟ ما عم يصير مع اليوم للموضوع، والتوقيت بتصور هو اليوم مناسب معهم جاي السلام وإزاحة أموال المودعين والشغلة كلها تصور عم تركب، يعني كلها بتحسيها ريك بطبخة كبيرة عم تركب، وبالآخر بده يقدموا للشعب ضحية مثل الحفلات الرومانية بالأبد، يحطوا واحد بالحلبة ويجوا سود يأكلوه. فهيدا نفس الشيء عم يحطوا رياض سلامي بالحبس والعالم كلها تتفرج عليه وآخر شيء يقولوا خلصت المسرحية.
3: عظيم، شكرا لك هادي على مداخلتك. رح اتابع بخلال هالوقت مع متابعة أهم المواضيع وأهم الملفات مع زميلنا نشأت معنا على كمان لنتابع برفقته الأخبار والملفات الشائكة لليوم. يعطيك العافية نشأت، صباح الخير.
5: يسعد لي صباح كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. أنا بعتبر السيد المحافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة هو الصندوق الأسود للبنان كلها، هو يعلم كل شاردة وواردة، والكل يعني بيعمل له مليون حساب، ومش مستحيل يضحوا بيه، لأن لو هو حصل له أي حاجة ممكن ينفجر. وتبقى في
3: نشأة اليوم رياض سلامي كان عم يتم ملاحقته يوبي مستشفى بحنس، ونقلوا من المستشفى للسجن رومية، ولكن حسب كلام الطبيب المعالج له بيقول أنه رياض سلامي قرر ما بقى يأكل، ما بقى يشرب، ما بقى ياخد الدواء، وبيقول له أنه عم بيحاولوا يقتلوني، أنا قررت أقتل حالي. بهذا الموقف كيف بتشوف يعني، هل هو هروب؟ هل ما بعرف قدي يعني كمان عنده جرأة رياض سلامي اليوم أنه يبق البحصة؟ يعني هيدا الشيء المطلوب من اللبنانيين، أنه عم يطالبوا أنه يبق البحصة، يقول مين وراء سرقة أموال المودعين.
5: نعم، لو بقى البحصة هتحصل مشكلة كبيرة، هيحصل هزة كبيرة في لبنان. وأنا كمان متخوف من امبارح، معرفش ليه كده، متخوف من أي حادث أمني كبير يحصل، في حاجة كبيرة هتحصل، big يعني very dangerous هتحصل بلبنان، وده ممكن يكون السبب من وراها. يعني سبحان الله كنت حاسس نفس الإحساس ودلوقتي ولكن هي دي ممكن تكون مسرحية تمثيلية كمان عاملينها. لا، الرجل مريض ما يقدرش يحاكم، وطبعا أكيد دلوقتي لازم نستنى لما يخف شوية ويبقى زي، وبعدين الرجل كبير في السن، يعني مش هو ما هوش صغير، بس برضو يعني مش كويس ان اخر ايامه تحصل المهاترات اللي احنا هنشوفها. لو هو بقى البحثة هتبقى كارثة يعني كبيرة جدا. نعم. بلبنان، فربنا يستر.
3: على كل إن بنرجع معك نشأت لحتى نحكي عن موضوع كتير مهم حدث بنهاية الأسبوع، والهجرة الجماعية لسبتة بإسبانيا. كيف شفت يعني هيدي الصورة المخيفة؟ 60,000 هيدا غزو أم فعلا بسبب المعيشة والأوضاع الصعبة اللي عم بيواجهوها بالمغرب، علما أنه المغرب يمكن أفضل بكتير من دول العربية ما فيها حرب اليوم؟ كيف شفت يعني هذه الهجرة غير شرعية الجماعية اللي خلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هيك يعلي السقف، أو يعني كمان يعزز من سياسته تجاه المهاجرين الغير شرعيين؟
5: هو دائما التساهل بيؤدي اي لحاجات كتير جدا. التساهل الاوروبي هو اللي حصل ان الهجره بقت مشكله كبيره، من اكبر مشاكل اوروبا الهجره، والدليل على كده محاربه الهجره، هو اي حد بيحارب الهجره في اوروبا هو اللي بيكسب. حتى ترامب كسب من بسبب الهجره اللي هي غير شرعيه من الدول اللاتين امريكان، المكسيكان واللي حواليه والحاجات دي، واعتبرهم ان هم تجار مخدر. فالهجرة لما بيكون في تساهل من الدول بتحصل، يعني 60,000، يعني حد يصدق 60,000 في يوم واحد؟ يعني مش منطق. وبعدين المغرب زي ما حضرتك اتفضلت وقلت من الدول المستقرة، يعني ما عندهاش معاناة زي الدول، ولكن في حاجة ورا الموضوع، في شغلة، في شيء سياسي، في شيء. لاني انا كنت بسمع الكلمات اللي كانوا بيقولوها الشباب، اللي هو كان يعني حاجات، في حاجه، في شيء، يعني مش عايز اتكلم عنه، ولكن في شيء ورا الموضوع، في اجهزه ورا الموضوع هذه الهجره. ولكن طبعا الحكومة الأسبانية لا تتهاون في أنه هي رجعت تقريبا أكثر من 50,000، يعني وفي 10,000 فيها لسه ما يعرفوش هما فين، بس بيعتبروا هربانين خارجين على القانون، حيتم القبض عليهم وحيتمسكوا وحيرجعوا مرة تاني ويكونوا عبرة. لكن لو تهاونت الحكومات الغربية في هذه الأمور هيبقى غزو
3: في البعض، في البعض شايفة
5: بمعنى كل الكلمة. يعني
3: نعم، نشأت في البعض شايفها وكأنه مؤامرة على إسبانيا وعلى المواقف اللي اتخذها رئيس الوزراء الإسباني تجاه إسرائيل وتجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اعتبروا أنه هذه مؤامرة ممكن تكون مخطط لهيك ضعف الموقف الإسباني. هل بتشوف فيها مؤامرة ولا يمكن البعض راح لأبعد من هيك؟ قال لك أنه الحرائق اللي صارت بإسبانيا والدول الأوروبية كمان مفتعلي لخلق فوضى في هذه الدول.
5: بالضبط كده، هو زي ما حضرتك قلت بالضبط، ما اقدرش ازيد ولا كلمة. هي في مؤامرة، انا عارف ان في حاجة، لان انت كنت تشوف الشباب اللي هو كانوا بي بي بي هم اغلبهم شباب، لو انت خدت بالك يعني اغلبهم شباب.
3: صحيح.
5: يعني ما يعني مش زي دائما الهجرة اللي هي بتكون عائلات وبيركبوا المراكب ويوصلوا، بس المهم عائلات يعني رجال، بس ده كله شباب. في حاجة ورا الموضوع، وحتى الكلمات الحاجات اللي هم كانوا الشعارات اللي كانوا بيقولوها والحاجات اللي كانوا بيقولوها وهم بيركضوا بيجروا يعني شبه عراة تقريبا، يعني كانت مثيرة للجدل، يعني لازم الواحد يقف عندها.

0: العودة للمغرب كيف رح يكون جوابهم؟
1: ما عرفش زي ما هم إذا هم عايزين يرجعوا على المغرب بيرجعوا يعملوا استطلاعات للرأي ويشوفوا لو هم عايزين يرجعوا بيرجعوا. لا دي حاجات قديمة يعني زمان يعني دي حاجات كده بيحبوا يرجعوها للماضي علشان يختلقوا المشاكل والزرائع والحاجات دي.
0: يعني كل الوسائل حكيت عن هيدا الموضوع، حكيت أنه سبتة هي من الأساس للمغرب. فهل برأيك أن هذه الهجرة كمان الجماعية
1: الكويت كانت للعراق والكويت كانت للعراق وحلايب وشلاتين ولو احنا نرجع للماضي كله بقى مش هنخلص خلاص اللي فات مات كلنا دلوقتي نبدأ مصر كانت لفين وبقت فين، لبنان كان فين وسوريا وكل دول كانوا فين. يعني مصر ما كانتش، مصر كانت للفراعنة وبعدين ما نقدرش نقول مصر للأقباط مثلا أو سوريا أو لبنان انتهى خلاص، في حاجات ماضي انتهى. هنحييها دلوقتي؟ هندخل في صراعات في حروب عشان ده حقي مش هنخلص.
0: خلينا نرجع نذكر مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق على هذه الهجرة الجماعية من المغرب إلى سبتة، يلي بعدها عم تطرح تساؤلات كتير كبيرة عن سبب هذه الهجرة والمشاهد اللي فعلا مخيفة شفناها. هل برأيكم إلى أهداف سياسية أم أهداف يعني معيشية؟ خلينا نسمع إذن أراءكم على 02-96-5-3-0 لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الموضوع. نحن بانتظار اتصالاتكم وأراءكم، وقدي برأيك هيدي رح تفتح عيون كمان كتير من الدول لتتشدد أكتر وأكتر على الهجرة الغير شرعية اللي نحن كمان بأستراليا عانينا منها نشأت.
1: نعم مش بس كده، انت لو تلاحظي حضرتك اللي بيحارب الهجرة في الغرب كله اليمين المتطرف، واليمين المتطرف هو اللي بيوصل للحكم، واليمين المتطرف هيوصل للحكم في كل مكان لأنه بس بيحارب الهجرة الغير شرعية. لأن الهجرة يعني عارفة في مثلا المهاجرين في كل الدول يعني أوكي، بس إحنا مهاجريننا صعبين شويتين يعني متعبين، لكن اللي بنشوف إحنا الناس التانية في ناس بتنسجم في ناس ما بتنسجم، ما هو عدم الانسجام مع الدول اللي هو هاجروا ليها دي مشكلة كبيرة جدا. يعني بس يستريح ويشم من نفسه ده يطلع منه حاجات غريبة عجيبة. فالمشكلة مش الهجرة، المشكلة الانسجام والاندماج في المجتمع. مع عدم الاندماج هو اللي عامل الفرق. لو هو بيندوم مش هتحس بحاجة خالص، يعني هم كل الدنيا بتندمج مش معنى احنا يعني اللي عندنا مشكلة كبيرة.
0: يعطيك ألف عافية نشأت، شكرا لك، وأكيد لكل المستمعين اللي حابين يشاركونا بموضوع الهجرة الجماعية اللي حصلت من المغرب إلى إسبانيا. هل هو بسبب الأوضاع المعيشية برأيكم أم فعلا مخطط سياسي لإسبانيا؟ نسمع رأيكم 02-96-33-33-0. أما بالنسبة لحاكم مصري في لبنان رياض سلامي، قدي عندكم أمل أنه يبقى البحصة؟ لأنه طالما اليوم رياض سلامي قرر ينتحر مثل ما حسب ما سمعنا من طبيبه أنه قرر يمتنع عن الدواء، أخذ الدواء الطعام والشراب، وهيدا بسبب إحساسه بالظلم، وبيقول أنه هني عم بيحاولوا يقتلوني ويقضوا على حياتي فأنا قررت أنه انتحر. فكيف بتشوفوا كلام رياض سلامي؟ هو هل يعني لحتى يزيد التعاطف مثلا معه؟ هل فعلا اليوم بجعبة رياض سلامي ملفات كتير كبيرة ومهمة عليه أنه يبقى البحصة ويقول الحقيقة ولو لمرة واحدة أمام الشعب اللبناني؟ أنه الإنسان بيشعر بالندامة بلحظة ما، بيشعر بتأنيب الضمير بلحظة ما. تصوروا أنه الناس

0: يلي عاشوا على حسابه، أنه الناس اللي تعبوا كل حياتهم، جانا عمرهم اللي سرقوه هيك بلمحة، وكانوا على أساس في ناس، يعني في قصص فعلا بتبكي، في ناس طبيعة شغلهم متعبة، بيشتغلوا ليل نهار لحتى يأمنوا معيشتهم ويأمنوا مستقبل أولادهم، فبلمحة هيك بتلاقي أنه كل أموالهم وكل تعب عمرهم راح سدى، راح لجيوب الناس اللي بلا ضمير، وراح ل يعني ناس كانت عم بتعيش على حساب المواطن. للأسف اليوم بعد مسألة أموال المودعين بعد معلقة، ولا الحكومة اللي وعدت بتحريك هذا الملف اشتغلت عليه بالشكل الصحيح، ولا حتى الوعود اللي كانت وقت القسم الرئاسي، وهذا كله ما شفنا فعلا أنه في شغل على ملف أموال المودعين. فاليوم رجع يمكن حرك هذا الموضوع كلام رياض سلامي وامتناعه عن الأكل والشرب وأخذ الدواء، وهو قرر ينتحر، ولكن كمان مع انتحار رياض سلامي في حال يعني كمل، فأكيد بيكون كمان قضى على أمويل المودعين، وراح معه كتير من الأسرار المواطن اللبناني اللي بحاجة لا يعرفها. فمنتأمل أنه رياض سلامي أولا ما يكون كبش محرقة، ونتمنى أنه رياض سلامي يحكي الحقيقة كما هي، ويحكي يعني طبعا يعني مثل ما قلت قبل شوي، يعني بق البحصة، لأنه على الأقل بيصير في نوعا ما تعاطف معه، أو على الأقل ممكن يوما ما يسامحوا الناس اللي انسرقت أموالهم، لأنه حكي الحقيقة ولو لمرة واحدة. إذن هذا هو كان موضوعنا لليوم، اللي حابب يشارك عليه كمان مين من المستمعين كان حاطط أموال بالبنوك اللبنانية وانسرقت أمواله، فشو شعوركم أمام كلام اليوم حاكي مصري في لبنان رياض سلامي اللي عم يحكي أنه رح يمتني عن الأكل والدواء، لأنه قرر ينتحر وقرر يقضي على حياته، يقتل حاله قبل ما هني يقتلوه. وهل فعلا اليوم عندكم شكوك أنه في هونيك محاولات للقضاء على حاكم مصرف لبنان؟
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Why not? 2ME
1: بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذات. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: إذن بهالأثناء وردنا خبر عن رويترز، مصر تتعرض لزلزال قوته 5.39 درجة على مقياس ريختر. إذن بخبر ورد في هذه الأثناء عن مصر تتعرض لزلزال قوته 5.39 درجة على مقياس ريختر. خلينا نتابع نحن وياكم كمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا مني إلغاء الضربة. هل فينا نصدق يعني هيدا الكلام أم فعلا اليوم واشنطن تتريث بتوجيه ضربة موجعة لإيران، رغم أنه كلام وزير الحرب الأمريكي اللي كان حكي اليوم أنه يعني بعد ويردي توجيه ضربة موجعة لإيران ما شهدناها من الحرب العالمية الثانية. تصوروا اليوم هيدا التهديد لوزير الحرب الأمريكي اللي حكي عن هيدا الموضوع. ولكن الرئيس الأمريكي بيقول أنه كل هيدي الدول اللي سبق وذكرتها أنه كانت طلبت منه التريث قبل توجيه ضربة موجعة لإيران. إذن رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع فاصل غنائي لديانا حداد، وبالوقت يلي على قد ما تبقى معنا من الوقت اللي حابب يشاركنا ويعطينا رأي بالنسبة لهالهجرة الجماعية لإسبانيا، هل برأيكم هي مؤامرة؟ هل فعلا هي مؤامرة؟ ومن مين هذه المؤامرة؟ لأنه تعددت الروايات، مشهد غريب على العالم، مشهد ما شهده العالم نهائيا بهيدي الهجرة الجماعية اللي وصلت لستين ألف. ما معقول تكون هيك هالناس جمعوا بعضهم البعض وقرروا يندفعوا هيك بشكل مفاجئ على إسبانيا، على سبتة بإسبانيا. فكرمال هيك طرحت سيناريو المؤامرة، ولكن من مين؟ هل هي مؤامرة إسرائيلية كما ذكر البعض نتيجة رئيس الوزراء الإسباني اللي كان عنده مواقف مناهضة أو ضد سياسة نتنياهو، أم هي مؤامرة البعض اعتبرها أنه ممكن تكون مؤامرة إسلامية لغزو إسبانيا إحدى الدول الأوروبية، لكمان دول أوروبية اللي تعرضت لنسبة هجرة غير شرعية أو شرعية بشكل كتير كبير خلال السنوات الماضية. فهل برأيكم شي اللي صار من هجرة غير شرعية هي مؤامرة؟ هي مؤامرة ولكن من مين؟ هل هي هجرة إسلامية لغزو اليوم الدول الأوروبية، أم هي مؤامرة كمان لمعاقبة رئيس الوزراء الإسباني اللي كان عنده مواقف مناهضة وضد سياسة نتنياهو؟ إذن هيدا هو كان موضوعنا لليوم. رح نتابع نحن وياكم مع ديانا حداد بهالغنية اللي رح نستمع لها عبر راديو تؤمية أستراليا. إذن استراحة ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا على 1638 AM.

0: استمعتوا لألا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. رح نكون نحن وياكم مع جولة من الأخبار البارزه لليوم. رح نتابع إذن بهالوقت جولتنا مع أخبار الساعة، ومن بعدها رح أتابع المشوار مع زميلي ماريا منصور من استوديو تؤمي وماي سات. خليكن معنا لمتابعة آخر وأهم الأخبار والأحداث والتغطية الإخبارية الكبيرة والشاملة اللي عم بتكون عبر برامجنا على 1638 AM. منتابع نحن وياكم لقائنا واللي بيمتد على مدار 24 على 24 ساعة 7 على 7. وبحب أذكر المستمعين بالنسبة للمواضيع البارزه لليوم اللي كانت معنا صباح النهار. اليوم في إسلية كتير كبير من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بعدم موقف اتخاذ موقف تجاه ما يحدث مع الثرية أثرية أستراليا جينا رينا هارت، اللي اليوم في انتقادات من قبل البعض لرئيس الوزراء أنه ما دخل ما أخذ موقف أو معبر عن استيائه من الشيء اللي صار بحق جينا رينا هارت. كمان استطلاعات الرأي الأخيرة اللي أعطت زعيمة ون نيشن بولين هانسن، أعطتها تقدم من يعني كمان آخر استطلاعات اللي بينت تراجع لشعبية العمال والائتلاف وتقدم لشعبية ون نيشن. هذه طبعا من أبرز الملفات اللي كنا تابعناها كمان مع زميلنا محسن بالفترة الصباحية. هيدا بالإضافة للتراجع اللي شدناه بنهاية الأسبوع بمبيعات الأوكشن، وهيدا بيبين على أنه سوق العقارات تراجع بشكل كتير كبير. رح نتابع نحن وياكم إذن من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع استراحة قصيرة، من بعد الأخبار وبتابعوا المشوار مع الزميلة ماريا منصور من استوديو تؤمي وماي سات.
1: Your attention, please. 2ME cutting out the hottest hits in winter.

0: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Get the news first from 2ME.
0: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: Ted O'Connor with the top stories. Motorists are noticing this morning an increase in fuel prices, and social services are worried it could hit people hard who are doing it tough. That's because the government's cut to the fuel excise has now come to an end. The tax relief measure helped bring down the price of fuel when it spiked due to the war in the Middle East. While analysts warn prices may keep rising in the short term if the war continues, some also say the cost of fuel might eventually come down as world markets adapt to shipping disruptions in the Middle East. H5 bird flu cases are building in South Australia, and experts say we're now entering a new phase of the virus's spread through the country's local bird populations. For a while, bird flu was only showing up in isolated migratory or seabirds. Authorities are investigating the deaths of dozens of birds off the South Australian coast, and it's the sort of mass mortality event wildlife observers have been dreading. But there's still no detections in the poultry industry. And one of the nation's best-known former shock jocks, Alan Jones, has arrived in court for his high-profile criminal trial. He's accused of indecent assault and sexual touching involving half a dozen men, something he strenuously denies. More than 70 witnesses are expected to be called, and the judge-only trial could last several months. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: انطلقنا بمشوار جديد لليوم الاثنين 3 من شهر أغسطس. بذكركم بحالة الطقس لهنهار، حيكون طقس مشمس على صعيد سيدني، درجة الحرارة 23، أما ملبورن ممطر بنسبة 75%، أقصى درجات الحرارة 15. وهون عنا ببيروت طقسنا صيفي حار، بتوصل الحرارة لل 31 درجة. حنبلش مشوارنا مع ملك الأحساس مروان خوري، كل القصايد.

0: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم.
1: Good times and the greatest hits.

0: صباح الخير لكل مستمعينا. مشوار جديد بلشنا نحن وياكم مع الفنان مروان خوري، وكنا هلأ مع عاصي الحلين وغنيته كسر عظم. اليوم التنين 3 آب، وبداية أسبوع جديد بأول أيام هالشهر. منتمنى يكون أسبوع خير، صحة وراحة بال لكل مستمعينا بأستراليا ولأهلنا بلبنان وبكل أنحاء العالم. بهالأيام من 1 لغاية 7 آب العالم بيحيى الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. عبالي سلط الضوء على هالموضوع، على أهمية دعم الأمهات وتوفير البيئة المناسبة لهم، لأن صحة الأم والطفل هي مسؤولية مشتركة بتبلش من الوعي والرعاية. إن شاء الله بيحمل هالأسبوع معه أخبار حلوة، خطوات موفقة لإلكن، وأيام أهدى للجميع. استراحة صغيرة وبنرجع لعندكن.
1: Waking up early. Wake up feeling refreshed. Wake up. Come on, it's time to get up.
2: على راديو تاني.
1: It's my show.
2: أخبار بتهمك.
3: Okay, let's go.
2: مع تاني كل صباح.
4: Wake up.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني 3/11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: 2MA all the time. 2MA every time. 2MA.

0: مغروم.
1: معكم مكملين مشوارنا، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ومنروح مع خبر هيك فني من جديد. الإصدارات الفنية كارول سميحة رجعت بأغنية جديدة بتحمل أجواء الصيف، بس هالمرة الليفت ما كان الغنية بس بل كمان الفيديو كليب. أطلقت كارول أحدث أعمالها بعنوان يا حظي باللهجة المصرية، بغنية رومانسية بإيقاع سريع وخفيف بتحكي عن الفرح بعد لقاء الحب الحقيقي وشعور الأمان مع الشخص بغير الحياة للأحلى. هلأ المفاجأة مثل ما قلنا كانت بالكليب، لأنه كارول اختارت تعتمد بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدمت مشاهد بصرية خيالية ولوحات فنية مختلفة عن الكليبات التقليدية. وهي بنفسها علقت على هالموضوع وقالت أنه الذكاء الاصطناعي ما لازم يكون مصدر خوف، لأنه برأيها ما بيستبدل الفنان بل بيساعده يوسع خياله ويحول أفكاره لصور مبتكرة، مع التأكيد أنه الإبداع والإحساس الإنساني بيبقوا أساس أي عمل فني. برأيي هيدا يعني يمكن هو الاتجاه الجديد بعالم الكليبات واللي صرنا عم نشوفه اليوم. الذكاء الاصطناعي صار يدخل بقوة على الإنتاج الفني، بس بالنهاية التكنولوجيا تقدر ترسم الصورة أكيد، أما الأحساس فبعده بيجي من الفنان نفسه، ما فينا ننكر هيدا الشيء. وهيدا اللي كارول حاولت توصله من خلال غنية وفيديو كليب يا حظي. من هون من راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM منكمل معكم بأخبار فنية جديدة وبأخبار منوعة ودردشات راح شارككم إياها، فخليكن معنا للآخر.
2: بعد فشل إسبانيا بحماية حدودها أمام الهجرة الغير شرعية، إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن وسيلحقها عدد من الدول الأوروبية. نقل حاكم مصر في لبنان السابق رياض سليمي من مستشفى محمنس إلى سجن رومية. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 AM أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: من الوسط الفني المصري شفنا من كم يوم خبر حزين تلقيناه وهز جمهور الفنان تامر حسني. أعلن تامر حسني وفاة والده بعد معاناة مع المرض ونعاه بكلمات مؤثرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكيد الكل شايف وعارف بالخبر. وأكد مدير أعماله تامر يحيى خبر الوفاة بوقتها وطلب من الجمهور الدعاء للراحل، مشيرا إلى أنه توفى بعد رحلة مع المرض. وبسبب هذا الظرف الأليم تم تأجيل حفل تامر حسني اللي كان مقرر يقام بمدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى تأجيل حفله ضمن مهرجان جرش بالأردن على أنه يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة لاحقا. هالخبر إجا بعد أيام فقط من إطلاق تامر ألبومه الجديد مش هتكرر، يلي ضم 14 غنية وكان عم بيحقق تفاعل كبير كتير وواسع بين جمهوره. أكيد بهيك لحظات كل النجاحات الفنية بتصير ثانوية قدام وجع فقدان الأب. ومن راديو تو أميا أستراليا 1638 AM أكيد منقدم أحر التعازي للفنان تامر حسني ولعائلته، والله يرحمه وهيك يصبر أهله ومحبينه. منكمل نحن وياكم مستمعينا، أنتو برفقة ماريا منصور من استديوهات تو أمي وميسات من بيروت.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت

0: مكتبي الأسترالي للإحصائي كامبرا.
1: كتير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل تؤمن أستراليا.
2: منكم
3: ولألكم.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: معكم متابعة بمشوارنا من راديو تو أمي أستراليا، وبهالأثناء رح ننتقل نحن وياكم للأخبار تنتعرف على كل التطورات والأحداث مع بداية أسبوع جديد وشهر جديد. خليكن معنا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Ted O'Connor with the top stories. National home prices are dropping at their fastest pace in 4 years, according to the latest monthly data from Cotality. The latest figures show the weakness in the market is no longer confined to Sydney and Melbourne. Home values in Brisbane and Adelaide fell as well. Property analysts expect more vendors to pull back their houses from going on sale because of fears they'll lose money. High interest rates and the federal government's property tax changes are being attributed to the housing downturn. Former radio shock jock Alan Jones has arrived in court to face the first day of a sexual assault trial in Sydney. He's accused of indecently assaulting and sexually touching 6 men over a 17-year period. The 85-year-old's defending the allegations and will face a judge-alone trial. He was escorted into the court by his lawyer and was met by a large media scrum. And the Commonwealth Games are officially over. The closing ceremony brought the curtain down on 10 days of competition in Glasgow. Australian pop star Delta Goodrum headlined the celebrations, while cyclist Georgia Baker had the honour of carrying the Australian flag. Australia finished at the top of the medal tally, winning 70 gold medals and 171 medals in total. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يكشف عن مفاوضات جديدة مع إيران تبدأ مساء الاثنين، ويقول إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز واتفاقا آخر بشأن البرنامج النووي. الجيش الأمريكي يواصل حصار إيران ويمنع مزيدا من السفن من الوصول إليها، وعراقجي يقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية. في الأزمة اللبنانية جعجع يؤكد سكاي نيوز عربية أن حزب الله في موقع ضعف كبير ولا مكان لسلاحه في مستقبل لبنان القريب. وداخلية المغربية تؤكد أن أحداث مدينتي سبتة ومليليا سببها معلومات مضللة وعصابات للتجارة بالبشر، وتكشف عن 11 وفاة بينها 10 حالات غرق وحالة سقوط قرب سبتة. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران الاثنين بعدما علق شن ضربات على إيران مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع.
1: ما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات ستبدأ الاثنين، وأنا أفضل ذلك لأنه سينقذ الكثير من الأرواح وسيجنب الكثير من الدمار غير الضروري للطرف الآخر.
0: وأضاف ترامب أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وأنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني أو ما يمكن تسميته بنزع السلاح النووي لإيران.
1: عندما طلب مني الحلفاء إيقاف الأمر قلت حسنا دعونا نرى، وأعتقد أن السبب الذي جعلهم يطلبون ذلك هو أنه هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز، وسيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي، وأنا أسميه عملية نزع السلاح النووي.
0: كما شدد ترامب على أن الهجوم الذي لم ينفذ ضد إيران كان سيكون أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية. أضاف ترامب أن القوات الأمريكية جاهزة للتحرك، لكنه يفضل التوصل لاتفاق.
1: كان سيقع أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، وكان سيؤدي إلى كارثة، وهم لا يريدون منا أن ننفذه. هناك مجموعة من الأشخاص تريد مني أن أنفذ الهجوم فورا، لكن هناك مجموعة أخرى لا تريد مني القيام بذلك. قواتنا جاهزة للتحرك في أي وقت نريده، لكنني أفضل التوصل إلى اتفاق.
0: فالعرض التالي نستعرض أبرز شروط واشنطن ومطالب طهران على طاولة التفاوض.

0: من جهته قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي إن وسطاء يسعون إلى إحياء مذكرة التفاهم الموقعة مع أو في إسلام أباد في يونيو الماضي. قشقاوي أعلن أن هناك مساعي جارية لإحياء الاتفاق المكون من 14 بند، مشيرا إلى أن هناك تبادل دائم ومستمر لوجهات النظر بشأن القضايا الأساسية حاليا وهي مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه يتم دراسة جميع المقترحات من جميع الأطراف. قالت القناة الإسرائيلية 12 إن إسرائيل كانت جزءا من خطة أعدتها القيادة الوسطى الأمريكية لاستهداف مواقع الطاقة والبنية التحتية في إيران. كما أشار المصدر إلى أن المناقشات تتواصل حاليا بشأن التفاصيل النهائية للاتفاق المقترح الذي يتضمن وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز لمدة 60 يوم بموجب اتفاق مؤقت ومن دون تحصيل رسوم. كما يتضمن الاتفاق المقترح إنشاء ممرات ملاحية جديدة واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران استنادا إلى مذكرة التفاهم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية. من جهته أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التفاهم بين طهران ومسقط بشأن مسار جديد لا يعني فتح مضيق هرمز أو إغلاقه. أضاف المتحدث أن المفاوضات مع عمان تهدف لإيجاد آلية مشتركة في مضيق هرمز. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استمرار الحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية. وفي بيان لها قالت القيادة الوسطى إن القوات الأمريكية غيرت مسار 35 سفينة تجارية وعطلت سفينتين بالإضافة إلى صعود قوات على متن سفينتين أخرين لتفتيشهما، وذلك في إطار تشديد الحصار البحري على إيران. من التلويح بالقوة إلى دعوة للحوار، ترامب ويوظف وتوظيف الضغوط العسكرية كورقة تفاوضية في مواجهة إيران، ويبقى السؤال مطروح حول مدى فعالية هذا النهج في تحقيق تسوية مستدامة.
1: ضربة أعدت ثم ألغيت، ورسالة الأمريكية لطهران: تفاوضوا الآن قبل أن تتولى الطائرات مهمة الإقناع. فما جرى لا يبدو أبداً تراجعاً بقدر ما يعكس استراتيجية ترامب المعتادة. يقترب من الضربة، يرفع كلفة الرفض، ثم يفتح باب التفاوض بعد أن يضعه تحت الحراسة العسكرية المشددة. وهذه ليست المرة الأولى، ففي يونيو الماضي ألغى ترامب هجوماً كان مقرراً ضد إيران بعد الحديث عن تفاهم يعيد فتح مضيق هرمز ويمهد لمفاوضات نووية قبل أن تنهار التهدئة وتعود المواجهة من جديد. اليوم يتكرر المشهد، فقد أوقف ضربات أمريكية إسرائيلية كانت تستهدف منشآت طاقة إيرانية، معلنا ملامح اتفاق تشترط فتح مضيق هرمز بالكامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني ووقف الهجمات على القوات والمصالح الأمريكية والإسرائيلية. لكن الاتفاق حتى الآن يبدو أمريكياً أكثر منه متفقاً عليه، فطهران التزمت الصمت ولم تؤكد قبول هذه الشروط فيما تتمسك برفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري والإفراج عن أموالها المجمدة، وترفض التخلي عن التخصيب أو إدراج صواريخها وحلفائها ضمن المفاوضات. وكلها أسباب تعيدنا إلى نفس السيناريو. فترامب لا يختار بين الحرب والتفاوض، بل يقدمهما في عرض واحد: طاولة في الداخل وطائرات تنتظر في الخارج.
0: إيران تدفع تكلفة اقتصادية متصاعدة جراء الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية مع تضرر بنيتها التحتية وتراجع قيمة عملتها، بينما تحذر صحيفة واشنطن بوست من أن انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 4% قد يهدد 4 ملايين وظيفة خلال أشهر ويدفع ملايين الإيرانيين إلى ما دون خط الفقر.
2: تكلفة اقتصادية باهظة تدفعها إيران جراء الصراع، فبعيدا عن جبهات القتال تتسع رقعة الخسائر لتضرب قلب الاقتصاد الإيراني، حيث باتت التداعيات تكتب يوميا في الأسواق والمصانع والعملة ومعيشة الإيرانيين. فالهجمات الأمريكية تسببت في شلل غير مسبوق بالبنية التحتية، تجسد في انقطاعات متكررة للكهرباء ونقص حاد في المياه والوقود وتباطؤ شديد في حركة التجارة. هذه العوامل مجتمعة ضربت الإنتاج المحلي في مقتل ورفعت كلفة عدم اليقين إلى مستويات قياسية أثقلت كاهل الميزانية الإيرانية وفق تقارير غربية. فالتضخم يواصل التهام القدرة الشرائية للمواطنين في وقت سجل فيه الريال الإيراني انهيارا تاريخيا جديدا متجاوزا حاجز 1,900,000 ريال للدولار الواحد. لكن الخطر الأكبر
3: قريبا سيعود. استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربي من التنين للجمعة 12 الظهر

0: من 2ME أستراليا عايشين معكم.
1: What we gonna do right here is go back.
2: نزل
1: way back. Back into time.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت، وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيبة الثانية اللي لازم نذكرها هي انه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت، وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم اعلان قداستها ب 16 ايار سنة 1920، وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب 30 ايار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول، لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها، صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ساعة جديدة معكم مستمعينا، وأهلا وسهلا بكل الموجودين معنا من فترة الصباح مرافقين بنهارون، أو لكل اللي عم بينضموا لقلنا هلأ، فبحييكم مجددا. رح أذكر أرجع بحالي طقس اليوم التنين بسيدني مشمس، درجات الحرارة بترتفع ل 23، بملبورن ممطر بنسبة 75% وأقصى درجات الحرارة 15، أما عنا ببيروت فطقسنا صيفي حار بتوصل درجات الحرارة لل 31 درجة. رح نتابع نحن وياكم بعد هالبريك مع الفنانة وشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، خليكن معنا.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المية.
2: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: بعد فشل إسبانيا بحماية حدودها أمام الهجرة الغير شرعية، إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن وسيلحقها عدد من الدول الأوروبية. نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي من مستشفى محمناس إلى سجن رومية. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

بيقولوا البحر بيعرف يسمع كل الحكايات اللي ما بنعرف نقولها. فعلا مزبوط هالحكي. ومع صوت السيدة فيروز منترك للموسيقى.

0: أبرز العناوين لحد الساعة بتسمعوها بموجز الأخبار من راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM. خليكن معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظة محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجابات.
4: ABC News. Today, Connor, with the top stories. A prominent former rugby league player has told a Senate inquiry he was offered drugs from gambling company employees as an inducement at a time when he had a crippling addiction. Luke Bateman has previously spoken about how he lost tens of thousands of dollars gambling before having to rebuild his life. He's pushing the government to strengthen reforms that are before Parliament aimed at restricting gambling ads. A hiker from Melbourne is believed to have fallen to his death in the United States. 28-year-old Will Standish was hiking the Continental Divide Trail, which spans almost 5,000 kilometres between Mexico and Canada. He was reported missing by his family after he failed to check in and his body was discovered by search and rescue crews. Authorities say he may have fallen from a steep, high-altitude ridgeline. And the sexual assault trial of former veteran radio shock jock Alan Jones is underway in Sydney. He faces indecent assault and sexual touching allegations relating to six male complainants, and the 85-year-old denies all wrongdoing. The prosecution has opened its case by describing his alleged offending. The court heard Jones allegedly assaulted a man described as a promising young athlete after paying him hundreds of dollars a week to help with his training. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يكشف عن مفاوضات جديدة مع إيران تبدأ مساء الاثنين، ويقول إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز واتفاقا آخر بشأن البرنامج النووي. الجيش الأمريكي يواصل حصار إيران ويمنع مزيدا من السفن من الوصول إليها، وعراقجي يقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية. الأزمة اللبنانية، جعجع يؤكد لسكاي نيوز عربية أن حزب الله في موقع ضعف كبير ولا مكان لسلاحه في مستقبل لبنان القريب. والداخلية المغربية تؤكد أن أحداث مدينتي سبتة ومليليا سببها معلومات مضللة وعصابات التجار بالبشر، وتكشف عن 11 وفاة بينها 10 حالات غرق وحالة سقوط قرب سبتة.
1: سكاي نيوز عربية مع مروج إبراهيم.
0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران الاثنين بعدما علق شن ضربات على إيران مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع.
2: ما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات ستبدأ الاثنين، وأنا أفضل ذلك لأنه سينقذ الكثير من الأرواح وسيجنب الكثير من الدمار غير الضروري للطرف الآخر.
0: في العرض التالي نستعرض أبرز شروط واشنطن ومطالب طهران على طاولة التفاوض.

0: من جهته قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومية في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي، قال إن وسطاء يسعون إلى إحياء مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد في يونيو الماضي. أعلن قشقاوي أن هناك مساعي جارية لإحياء الاتفاق المكون من 14 بند، مشيرا إلى أن هناك تبادل دائم ومستمر لوجهات النظر بشأن القضية الأساسية الحالية وهي مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه يتم دراسة جميع المقترحات من جميع الأطراف. قالت القناة الإسرائيلية 12 إن إسرائيل كانت جزءا من خطة أعدتها القيادة الوسطى الأمريكية لاستهداف مواقع الطاقة والبنية التحتية في إيران. كما أشار المصدر إلى أن المناقشات تتواصل حاليا بشأن التفاصيل النهائية للاتفاق المقترح الذي يتضمن وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز لمدة 60 يوم بموجب اتفاق مؤقت ومن دون تحصيل رسوم. كما يتضمن الاتفاق المقترح إنشاء ممرات ملاحية جديدة واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران استنادا إلى مذكرة التفاهم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية أن المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية. من جهته أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التفاهم بين طهران ومسقط بشأن مسار جديد لا يعني فتح مضيق هرمز أو إغلاقه. وأضاف المتحدث أن المفاوضات مع عمان إنما تهدف إلى إيجاد آلية مشتركة في مضيق هرمز. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استمرار الحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية. وفي بيان لها قالت القيادة الوسطى إن القوات الأمريكية غيرت مسار 35 سفينة تجارية وعطلت سفينتين، بالإضافة إلى صعود قوات على متن سفينتين أخريين لتفتيشهما، ذلك في إطار تشديد الحصار البحري على إيران. من التلويح بالقوة إلى الدعوة للحوار، يواصل ترامب توظيف الضغوط العسكرية كورقة تفاوضية في مواجهة إيران، ويبقى السؤال مطروح حول مدى فعالية هذا النهج في تحقيق تسوية مستدامة.
1: ضربة أعدت ثم ألغيت، ورسالة الأمريكية لطهران: تفاوضوا الآن قبل أن تتولى الطائرات مهمة الإقناع. فما جرى لا يبدو أبداً تراجعاً بقدر ما يعكس استراتيجية ترامب المعتادة. يقترب من الضربة، يرفع كلفة الرفض، ثم يفتح باب التفاوض بعد أن يضعه تحت الحراسة العسكرية المشددة. وهذه ليست المرة الأولى، ففي يونيو الماضي ألغى ترامب هجوماً كان مقرراً ضد إيران بعد الحديث عن تفاهم يعيد فتح مضيق هرمز ويمهد لمفاوضات نووية قبل أن تنهار التهدئة وتعود المواجهة من جديد. اليوم يتكرر المشهد، فقد أوقف ضربات أمريكية إسرائيلية كانت تستهدف منشآت طاقة إيرانية، معلناً ملامح اتفاق تشترط فتح مضيق هرمز بالكامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني ووقف الهجمات على القوات والمصالح الأمريكية والإسرائيلية. لكن الاتفاق حتى الآن يبدو أمريكياً أكثر منه متفقاً عليه، فطهران التزمت الصمت ولم تؤكد قبول هذه الشروط فيما تتمسك برفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري والإفراج عن أموالها المجمدة، وترفض التخلي عن التخصيب أو إدراج صواريخها وحلفائها ضمن المفاوضات، وكلها أسباب تعيدنا إلى نفس السيناريو. فترامب لا يختار بين الحرب والتفاوض، بل يقدمهما في عرض واحد: طاولة في الداخل وطائرات تنتظر في الخارج.
0: يثير هجوم سيبراني تعرضت له أنظمة المياه والصرف الصحي في 7 ولايات أمريكية تساؤلات جادة حول هوية المنفذين، خاصة مع تشابه أسلوب الاختراق مع هجمات إيرانية سابقة. يأتي هذا في وقت أكدت فيه السلطات الأمريكية سلامة مياه الشرب، بينما يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي تحرياته.
2: هجوم سيبراني يطال أنظمة المياه في 7 ولايات أمريكية، ما أدى إلى اضطرابات في تشغيل بعض أنظمة المياه والصرف الصحي. الهجوم طال كذلك 7 ولايات أخرى واجهت نفس المشكلات، ما يعني أن إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي قد تعطلت. ورغم تأكيدات المسؤولين أن مياه الشرب بقيت آمنة، لكن الأمر يدفع للسؤال المنطقي: من وراء الهجوم؟ خاصة وأن الولايات المتحدة تعد من أكثر الدول استثماراً في الأمن السيبراني. حجم الهجوم وعدم وجود دافع مالي أو طلب فدية حتى الآن دفع بالشكوك باتجاه إيران. فوفق تقييمات أجهزة الأمن الغربية، شن قراصنة مرتبطون بالحرس الثوري هجمات خلال السنوات الماضية ضد مستشفيات وشركات طاقة ومنشآت مياه. تشابهت الهجمات في عناصر عدة، نوع الهدف القيام بتغيير إعدادات أجهزة التحكم وإغلاق الشاشات. هي أهداف سهلة نسبيا لأنها تستخدم أنظمة قديمة وبعضها متصل مباشرة بالإنترنت، حتى إن واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين أمريكيين ترجيحات بوقوف طهران وراء الهجوم، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لا يعتقد أن طهران قادرة على ذلك. لكن شكل الهجمات والأهداف وتشابهها مع سيناريوهات حدثت قبل سنوات يدفع بإصبع الاتهام نحو إيران، إلا إذا أظهرت نتائج تحقيقات الـ FBI غير ذلك.
0: اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن لبنان بات في المراحل الأخيرة من الانتهاء من سلاح حزب الله، لافتا في لقاء مع سكاي نيوز عربية إلى أنه يفضل أن تتم عملية تجريد حزب الله من سلاحه بطريقة مباشرة وسريعة.
3: انطلاقا من الاعتبارات العديدة التي سميتها، بدءا من وضع إيران في الوقت الحاضر وليس انتهاء بسقوط نظام الأسد، ما فيك تتصور سقوط نظام الأسد قديش يعني أضعف حزب الله في لبنان، وليس انتهاء أيضا بالحرب التي دارت روحها في الجنوب اللبناني منذ 3 سنوات وحتى الآن. أوكي، فإذا صارت كتير قريب الحل. هلأ رئيس الجمهورية اللبناني يفضل أن يتقدم رويدا رويدا بكل تأدى، ممكن. أنا شخصيا كنت أفضل لأ، أن نقول لجماعة حزب الله لكم يا جماعة في عنا دولة بدها تقوم The game is over. خلاص شباب، أنا رأيي نحن في المراحل الأخيرة من الانتهاء من سلاح حزب الله.
0: كما شدد جعجع على ألا حربا أهلية في لبنان، مؤكدا في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية أن ما يجري هو أن دولة يقف خلفها معظم اللبنانيين بمواجهة حزب يصادر قرار هذه الدولة.
3: أما نحن بصدده ليس حربا أهلية، الحرب الأهلية تكون بين فريقين أهليين، تكون بين حزبين، تكون بين طائفتين، تكون بين مجموعتين. بينما ما نحن بصدده دولة من جهة يقف خلف أكثرية اللبنانيين، ومن جهة أخرى حزب يحاول يصادر قرار هذه الدولة، وبالتالي هذه ليس حرب أهلية. وإذا عم بحكي اضطر الأمر أن تقوم هذه الدولة بفرض سلطتها، هذا أمر طبيعي، وهذا ليس حربا أهلية. البعض يخطئ بالتعبير، لبنان ما في حرب أهلية.
0: رغم ما تركته الحرب من إصابات غيرت حياة كثيرين في غزة، اختارت مجموعة من الفتيات أن يبدأن فصلا جديدا من حياتهن داخل الملعب. تشكلت نواة أول فريق نسائي لكرة القدم لمبتورة الأطراف في مبادرة تجمع بين الرياضة والتأهيل النفسي والاندماج المجتمعي.
4: خلف كل تمريرة وركلة من رزان حكاية عداءة غيرت الحرب مسارها الرياضي، واليوم مع فتيات فقدن ساقا خلال الحرب تشارك في تشكيل نواة أول فريق نسائي.
5: رجعنا نكمل معكم مستمعي راديو 2 ام استراليا 1638 AM مع الحماس ومع اغانينا هون راديو 2 ام. نهاركم سعيد.

0: من الأخبار يلي هيك بحسها فرحت محبي الطرب، وهي يعني يبدو أنه عودة فضل شاكر إلى السياحة الفنية صارت أقرب من أي وقت مضى، وهالمرة مع خبر يمكن يفرح جمهوره وجمهور مروان خوري بنفس الوقت. خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمشاركته بمهرجان جرج، تحدث الفنان مروان خوري عن علاقته بفضل شاكر، وقال انه العلاقه الفنيه بيناتهم معروفه من زمان، وانه انا هو قال انه انا من الناس اللي ناطرين يرجع فضل لجمهوره بالسلامه، لانه جمهوره ناطره من سنين. هلأ اللافت بالموضوع أنه مروان ما استبعد إطلاق عمل جديد بيجمعه بفضل شاكر، ولما نسأل عن إمكانية التعاون بيناتهم اكتفى بابتسامة وقال إن شاء الله يكون في تعاون فني قريب. هالكلام فتح باب الترقب عند الجمهور، خاصة أنه الثنائي قدموا خلال السنوات الماضية أعمال حققت نجاحات بالأحرى كبيرة، وما زال في كتار عم بيعتبروا انه صوت فضل شاكر من اجمل الاصوات اللي غنت الحان مروان خوري. وهالتصريح تحديدا اجا بعد مغادرة فضل شاكر الى الدوحة من بعد رفع قرار منع السفر عنه، واذانا بمرحلة جديدة بحياته وسط ترقب كبير لخطواته الفنية المقبلة. بصراحة إذا رجع التعاون بين مروان خوري وفضل شاكر أكيد رح يكون من أبرز الأحداث الفنية المنتظرة، لأنه وقت يجتمع لحن مروان مع صوت فضل النتيجة دايما يعني كانت أغنيات عاشت بذاكرة الناس، ويمكن الأيام الجاية تحمل مفاجأة جديدة أو مفاجآت جديدة كمان ما حدا بيعرف. من راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM منكمل معكم بعد هالفاصل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.

0: عبدو حابب غندورة غيرة ما بدو دي غندورة مقفورة علقاني بعبدو
1: عبدو حابب غندورة. كنا معه الغنية. برجع لعندكم مستمعينا بوجه تحياتي للكل فردا فردا. معكم ماريا بهالمشوار ومكملين لغاية الساعة 3 بعد الظهر من غزة. بنقلكن هالخبر ورغم الحديث عن اتفاق لوقف اطلاق النار ونزع سلاح حركة حماس إلا أن الطريق بعده مليان تعقيدات والخلافات بين الأطراف بعد قائمة. إسرائيل أعلنت أن أبلغت البيت الأبيض بمخاوف أمنية كبيرة من الاتفاق المقترح، معتبرة أن حركة حماس ما زالت بحسب تقييمها بتعمل على إعادة بناء قدراتها العسكرية مش على نزع سلاحها بشكل كامل. وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن ما رح تسحب قواتها من قطاع غزة قبل ما يتم بحسب موقفها نزع سلاح حماس بصورة فعلية، مشددة على أن تسليم سلاح هو الشرط الأساسي لأي انسحاب. بالمقابل كانت حماس كمان قد أعلنت خلال الأيام الماضية مواقفها، وكمان إذا بدنا نقول كانت وافقت على بدء عملية نزع السلاح ضمن الاتفاق الذي ترعاه الولايات المتحدة، ولكن تنفيذ هالخطوة مرتبط بمراحل طويلة بتشمل انسحاب إسرائيل تدريجي، تشكيل إدارة فلسطينية جديدة، وانتشار قوة أمنية دولية. بالوقت نفسه عم تستمر العمليات العسكرية بغزة، حيث أفادت السلطات الصحية بالقطاع بسقوط قتلى جراء غارات إسرائيلية جديدة، بينما كالعادة قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عناصر من حماس. وأكيد هون منشوف أنه الكل بيقول أنه بده اتفاق، بس كل طرف عنده شروطه وضماناته، وهيدا اللي بيخلي التنفيذ أصعب من مجرد توقيع على الورق. نأمل يعني أنه هيك توصل هالجهود لحل يوقف معاناة كل المدنيين، لأنه بالنهاية أكبر الخاسرين بأي حرب هن الناس الأبرياء. منكمل معكم مشوارنا من هون من راديو 2 أم يا أستراليا 1638 AM بعد استراحتنا.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com. Home to Australia.

من هالإحساس الرائع مع الفنان آدم استمعنا لغنيته الجديدة أحدث إصداراته الفنية بعنوان إحساسي. بكمل أنا وياكم بأخبارنا ومنروح للملف الإيراني. التصريحات الأمريكية والإيرانية بعدها متناقضة وكل طرف عم بيقدم رواية مختلفة عن اللي عم بيصير خلف الكواليس. إيران منشوف إنها نفت بشكل قاطع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي قال فيها إنه طهران طلبت من واشنطن عدم تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ووصفت هالكلام بالكذبة الجديدة. بحسب مسؤولين عسكريين إيرانيين كمان القوات المسلحة الإيرانية بحالة تأهب قصوى ومستعدة لأي تطور أو مواجهة محتملة. أما بخصوص مضيق هرمز طهران أكدت أنه ما في أي اتفاق لإعادة فتح المضيق ونفت الأخبار يلي تحدثت عن موافقتها على مقترح قطري بهالموضوع. شددت إيران أنه مضيق هرمز رح يبقى مغلق طالما بحسب تعبيرها الولايات المتحدة مستمرة بما

0: تصفه بالأعمال العدوانية ضده. بالمقابل كمان مستمعينا، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام قوة عسكرية كبيرة إذا لزم الأمر، ولكنه قال بنفس الوقت أنه علق على أي هجوم جديد لإعطاء فرصة للتوصل إلى اتفاق، مضيفا أنه أي تسوية يجب أن تشمل إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الملف النووي الإيراني. هلأ لافت بهالموضوع أنه الفجوة بين الموقفين بعد كبيرة، بينما واشنطن عم تتحدث عن فرصة لاتفاق، طهران بتنفي وجود أي تفاهم، وهيدا بيعني أنه المشهد أكيد منه محدد شو حيصير وبعده مفتوح على أي احتمال من الاحتمالات. هيك منكون وصلنا لختام هالخبر، ومنكمل معكم على راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM مع المزيد من الأخبار وبعد هالفاصل.
1: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude, back again tomorrow morning from 5 AM on 2ME.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: بس على 2ME.

0: آخر الأخبار أبرز المستجدات رح تستمعوا لها بنشرة أخبار الساعة 2:00 ومنرجع منكمل سوا المشوار مع راديو 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Ted O'Connor with the top stories. A prominent former rugby league player has told a Senate inquiry he was offered drugs from gambling company employees as an inducement at a time when he had a crippling addiction. Luke Bateman has previously spoken about how he lost tens of thousands of dollars gambling before having to rebuild his life. He's pushing the government to strengthen reforms that are before Parliament aimed at restricting gambling ads. A hiker from Melbourne is believed to have fallen to his death in the United States. 28-year-old Will Standish was hiking the Continental Divide Trail, which spans almost 5,000 kilometres between Mexico and Canada. He was reported missing by his family after he failed to check in and his body was discovered by search and rescue crews. Authorities say he may have fallen from a steep, high-altitude ridgeline. And the sexual assault trial of former veteran radio shock jock Alan Jones is underway in Sydney. He faces indecent assault and sexual touching allegations relating to six male complainants, and the 85-year-old denies all wrongdoing. The prosecution has opened its case by describing his alleged offending. The court heard Jones allegedly assaulted a man described as a promising young athlete after paying him hundreds of dollars a week to help with his training. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: الحديث عن بدء تطبيق خطة السلام الخاصة بغزة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
7: رأس الساعة مشاهدينا، أهلا بكم من جديد إلى تغطيتنا المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء حملة قصف على إيران، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في غزة. وفي تفاصيل هذه الساعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وإنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضاف ترامب أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي قال إنها ستبدأ مساء يوم الاثنين. كما أكد الرئيس الأمريكي أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة، مشيرا إلى أنه سيرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى نزع السلاح النووي من إيران. وفي إيران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محور علاقة إيران الخارجية في المستقبل. وقال بزشكيان أيضا إنه على الإيرانيين السعي إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن فتح مضيق هرمز أمر مختلف عن المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان، لأن إغلاق المضيق مرتبط بانتهاك الولايات المتحدة بتعهداتها. هذا الحديث مشاهدين جاء بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية. ووسط الحديث عن المفاوضات، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أن غالبية المحادثات الأمريكية الإيرانية تدور حاليا حول مضيق هرمز، فيما لا يعرف بعد مصير بقية القضايا، ومن أهمها مخزون اليورانيوم الإيراني وتعهدات إدارة ترامب بشأن سلوك طهران. فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار ترامب بإلغاء الهجوم على إيران عبر منشوره على منصة تروث سوشيال. وفي تطورات المشهد في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 19 فلسطينيا بينهم 4 أطفال وثلاث نساء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة منذ فجر يوم الأحد. نقف الآن مشاهدين عند آخر المستجدات، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد أرهيد. أحمد، نتساءل فإذا كانت هناك أي ردود فعل جديدة بعد التصريحات الأولى للرئيس الأمريكي من على متن طائرته قبل الساعات.
10: نوار، في الحقيقة حتى الآن لا ردود أفعال جديدة، فقط تابعنا جانب من الانعكاسات لهذه التطورات والمواقف الأخيرة من قبل ترامب وإلغاؤه هذا الهجوم الذي كان يعتزم القيام به هذا الأسبوع وعطلة هذه خلال عطلة نهاية الأسبوع. تابعنا انعكاسات على أسواق الطاقة وكذلك على أسعار الذهب. انخفضت أسعار النفط بنحو 6% وصعد الذهب قليلا خلال الساعات الماضية، مستفيدا من هذه الانعكاسات الإيجابية التي أشاعتها تصريحات ترامب، وكذلك التأكيدات بأن المنطقة تجنبت هذا الهجوم الذي كان يعتزم ترامب القيام به ضد إيران. وزير الحرب بيت هيكسيث علق قائلا بأن الولايات المتحدة كانت مستعدة تماما لشن هذا الهجوم بمستويات عالية من التجهيز العسكري، وفقا لقوله بمستويات لم يشهد لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. ذات العبارة التي كررها ترامب في تصريحاته الساعات الماضية للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من نيوجيرسي إلى العاصمة واشنطن، وكذلك ذات العبارة التي كان قد استخدمها الليلة الماضية في منشوره على تروث سوشيال. ترامب أكد جانب من ما كان قد قاله في ذلك المنشور في هذه التصريحات، ولكنه عرج على جانب من الكواليس التي استبقت هذا القرار. هو يقول إنه تلقى اتصالات من دول في المنطقة، وقبل ذلك يقول إنه تلقى اتصالات من الإيرانيين يطالبون بشدة بحسب ترامب أن يتم إلغاء هذا الهجوم. ترامب لا يتحدث عن إلغاء تام لهذا الهجوم، وإنما يتحدث عن تعليق مشروط بالتوصل إلى اتفاق. هذا الاتفاق يقول بشأن مضيق هرمز تم التوصل إليه دون أن يحدد التفاصيل التي تم التوصل إليها وكيف وما طبيعة الالتزامات التي سيقوم بها الجانب الأمريكي إلى جانب الالتزامات التي سيقوم بها الجانب الإيراني. ولكن المهم في كل ما قاله في الحقيقة من بين كل ما قاله في تصريحاته الأخيرة على متن الطائرة الرئاسية هو تأكيده أن محادثات ستبدأ اليوم الاثنين ظهرا بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن، مساء اليوم الاثنين بتوقيت المنطقة. هذه المحادثات يقول ترامب ستناقش الاتفاق الذي تم الاتفاق على الخطوط العريضة بشأنه، وأنه سيضمن فتح مضيق هرمز دون عوائق أو شروط وفتح فوري يقول بحسب تصريحاته في ذلك المنشور. وفي ذات الوقت يقول بعد ذلك سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويقول إنه يعمل على نزع القدرات النووية الإيرانية. بات يفضل يقول هذه الكلمة في تصريحاته للصحفيين، ما يعني أنه يريد اتفاق نووي يضمن مطالب أمريكية تتعلق بمنع التخصيب وكذلك تسليم إيران لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وقبلها كان ترامب يهدد الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة تتابع المواد النووية في إيران وموقع جبل الفأس، وأنها مستعدة لضرب هذا الموقع. ترامب أيضا يقول في تصريحاته هذه إنه تجنب هذا الهجوم نسبة لتقديره أن هذا الهجوم سيتسبب في كارثة إنسانية ستعاني منها دول المنطقة، وأن إيران ستدمر بشكل غير مسبوق، وأنها لن تستطيع إعادة بناء نفسها، وأنه يريد أن يتجنب القتل. يقول كل هذه الأسباب بالإضافة إلى طلب الحلفاء، يقول إن الحلفاء نصحوه بعدم شن هذه الهجمات وأنه استمع إليهم، وبالتالي هو يقول سنرى ما الذي سيحدث. وفي ذات الوقت يقول إنهم قادرون على تنفيذ هذا الهجوم في أي وقت. مشرعون أمريكيون من الحزب الجمهوري وكذلك من الحزب الديمقراطي كانوا قد أدلوا بتصريحات في الساعات الماضية. بعضهم يقول إن الرئيس ترامب بتاحته المجال للدبلوماسية هو يؤكد على أن الخيار المفضل بالنسبة لديه هو الخيار السلمي، ولكن في ذات الوقت بعضهم يشكك بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. ريك سكوت من ولاية فلوريدا يقول بذلك، ويقول إنه يعتقد أن إيران في نهاية المطاف ستواجه ضربة قوية من الولايات المتحدة، لأنه غير واثق من التزامها بما تتعهد به أو بما يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه. بيتي هكسيث أيضا في تصريحاته هذه يقول إن الولايات المتحدة ما تزال مستعدة لشن تلك الضربة. بالمقابل الديمقراطيون كمارك كيلي يقول إن الإدارة تتخبط وليست لديها استراتيجية واضحة، وهناك أيضا من يقول من الديمقراطيين إن على ترامب أن يجنب الأمريكيين التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب وأن يسحب القوات، وأن هذه الحرب لم تكن ضرورية منذ البداية. بكل الأحوال كثير من الارتياح تابعناه في الساعات الماضية بعد تجنب هذا التصعيد الذي كان وشيكا وفق تأكيدات مسؤولين أمريكيين، ولكن الترقب الأكبر الآن للتطور على مسار المفاوضات. مصادر في الوساطة تتحدث عن أن الاتفاق بات وشيكا، هناك تقدم، لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، ولكن مؤشرات التقدم يقولون حاضرة على الطاولة. وفي ذات الوقت هم يؤكدون على أن واحدة من المعضلات التي تواجه المفاوضين والوسطاء تتصل بحجم النفوذ الذي يجب أن تحتفظ به إيران في مضيق هرمز. الولايات المتحدة ما تزال تتمسك بضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز وأن لا تفرض فيه إيران أي شروط أو رسوم، وبالتالي مسألة مضيق هرمز تظل أولوية في هذه المفاوضات، وبعد ذلك الانتقال للملف النووي بعد أن تبدأ هذه المفاوضات وفق ترامب ستبدأ مساء الاثنين.
7: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. مشاهدينا قبل أن نقف عند هذه المستجدات ونطرح معكم الأسئلة نقف عند هذا التقرير.
0: أمي مستمعين راديو 2 ام استراليا 1638 ام، اطيب التحيات لكم وببدايه ساعه جديده حنكون مع اسمهان ونسمع ليالي الامس.

0: صبحية غير شكل مع تؤمن.
1: الواحد عم يسمعك بهاللحظة.
2: كمان أنا بتشكر ست كلود إنك استضفت يعني بإضافتك اليوم، وبتشكر تؤمن يلي هي اللي ساعة سباني فجأت بملبون. أنا إنه معقولي إنه بملبون مستمعينا مثل بنفس النسبة الموجودة هون، بتلاقيها بكل سيارة بكل بيت والعالم كلها بتحكي فيها. وبتشكر جميع المذيعين بالتؤمن.
0: إذاعتكم المفضل الحرة
3: جي إف إم أستراليا.
0: Love it.

لبكرة الثلاثة مستمعينا رح نشوف حالة الطقس كيف حتكون. بيسدني طقس مشمس، درجات الحرارة بترجع شوي بتنخفض نسبة لليوم، بتنخفض بكرة لل 17 درجة كحد أقصى. بملبورن طقس مستمر، درجة الحرارة بتنخفض كمان عن اليوم لل 13 درجة مئوية. وهون عنا ببيروت طقسنا حار مستقر بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 30. منكمل سوا بعد البريك، خليكن معنا.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: بعد فشل إسبانيا بحماية حدودها أمام الهجرة الغير شرعية، إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن وسيلحقها عدد من الدول الأوروبية. نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي من مستشفى بحمناس إلى سجن رومية. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

إكسكلوسيف. والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا إكسكلوسيف.

0: متابعين معكم أكيد مشوارنا على راديو 2 أم أستراليا 1638 AM برفقتكم الحلوة مستمعينا. ومن الملفات المهمة الملف الإيراني الأمريكي، عم نشوف أنه الحرب بعد واقفة على شعرة وكل تصريح جديد عم بيغير المشهد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه كان على وشك إصدار أمر بشان هجوم جديد على إيران، بس قرر إلغاء العملية باللحظات الأخيرة بعد ما قال أنه تلقى طلب من طهران ومن عدد من دول المنطقة لإعطاء فرصة للمفاوضات. بحسب ترامب، أي اتفاق محتمل لازم يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني، مؤكدا أنه وافق على تأجيل الضربة من أجل مصلحة العالم، ولكن بشرط التوصل لاتفاق سريع. هون في نقطة لازم ننتبه لها، أنه إيران ما تأخرت بالرد أبدا ورفضت عمليا كلام ترامب ووصفت تصريحاته بأنها مجرد قائمة أمنيات. هيدا الشيء بيعكس أنه هالفجوة بين الطرفين بعدها كبيرة رغم الحديث عن الدبلوماسية. ميدانيا منشوف الولايات المتحدة رفعت مستوى التحذيرات لرعاياها بالعراق والأردن والإمارات بعد تقارير عن حوادث استهدفت سفن قرب سلطنة عمان، بينما بقيت المخاوف قائمة من توسع المواجهة البحرية. وكمان إيران لوحت بإمكانية تشديد سيطرتها على ممرات بحرية استراتيجية، مش بس بمضيق هرمز بل كمان عند باب المندب إذا استمر الضغط العسكري والعقوبات عليها. واقتصاديا أكيد التوترات كلها انعكست مباشرة على أسعار النفط يلي عادت للارتفاع مع تزايد المخاوف من أي تصعيد جديد ممكن يهدد حركة التجارة والطاقة العالمية. هلأ عم نشوف بهالقصة كلها أنه رغم الحديث عن اتفاقات وفرص دبلوماسية، كل الأطراف بعدها عم تجهز خياراتها العسكرية يعني المنطقة بعد ما وصلت لمرحلة الاستقرار، وأي تطور جديد بيقدر بسرعة يغير كل المعادلة. بعد الفاصل حنكمل نحن وياكم بأغانينا بما تبقى من أوقاتنا سوا على راديو 2 أم أستراليا 1638 AM.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: This is الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. This is الساعة مارمتا، هو شفيع المدمنين، باترون سينت اوف الكوهوليكس. لكل اللي عم بيعانوا من مشكله الادمان على الكحول والمخدرات، منخصص لهم اليوم هيدي الساعه، منخصصها للقديس متاياس او متى. الكنيسه بتعتبره شفيع النجارين المدمنين، وعنوانه هو المثابره والامل. فاذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير، مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة، شفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. قديس الساعة, saint of the hour, معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من أجواءنا الحلوة وأغانينا المميزة عبر راديو 2AM أستراليا، بكمل أنا وياكم بشارككم هالخبر. صراحة شفته وقلت ضروري خبركم عنه للاستفادة. موضوع الشاشات السكرينز عم ينحكى عنا أنه بتهدد نمو أدمغة الأطفال. طبعا يعني كلنا بنعرف هالشي، فرح لكم خمس خطوات للحماية. أنه الاستخدام المفرط للشاشات ممكن يؤدي إلى تأخرات معرفية عند الأطفال، ما قد يؤثر بالتركيز والذاكرة والمهارات اللغوية على المدى الطويل. ولا تقليل الاعتماد على الشاشات، ينصح باعتماد هيدا الخطوات الخمسة. أولا المناقشة، نحط قواعد واضحة لعمر الطفل بخصوص يعني أوقات وأماكن استخدام الأجهزة. تاني شغلة القدوة، التزام الأهل هن بزيتهم بعادات صحية باستخدام الشاشات. ثالثا الاستبدال، نشجع الأطفال على الأشغال اليدوية بدل اللجوء إلى الأجهزة عند الشعور بالملل. وبتتمثل الخطوة الرابعة بالانفصال عن الشاشات، وذلك عبر تخصيص فترات يومية خالية من الأجهزة. وآخر شيء التأجيل، تأخير حصول الأطفال على الهواتف والأجهزة الذكية قد ما فينا. وضع حدود واضحة، هيدا الشيء بيحدث فرق كبير بنمو الأطفال على المدى الطويل. فهيك بيقدر الواحد هو يسيطر على ابنه على أولاده كرمال ما يصير في هالإفراط الزائد بموضوع الشاشات، اللي هن أكيد بتأثر كتير سلبيا على الطفل، على دماغه، على نموه وعلى كل شيء. بكمل معكم مشوارنا بعد الفاصل، رح نكون عم نسمع لجولة كتير حلوة من الأغاني نختم فيها المشوار لليوم برفقته. Today's best variety. This is my radio. Is it me? What are they saying anyway? Run this like party. My radio. You want it? We've got it. Awesome. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: وصلنا لآخر محطة بمشوارنا لليوم. بتمنى من قلبي إنه الوقت اللي قضيناه سوا يكون مرق بخفة، وخصوصي مع بداية الأسبوع الجديد، وأنه الأغاني والأخبار المنوعة كلها كانت حلوة، وهيك استمتعت واستفدت منها. خلوا بقية نهاركم مليان راحة وهدوء، وهلأ موعدكم مع نشرة أخبار الساعة 3، وبعدها بتكملوا برفقة زملائي على 2ME أستراليا. بشوفكم بخير، خليكم دايما على الموجة 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: تمام وسادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد نبيل.
7: صباح نور رضا، صباح الخير مستمعينا. والبداية بالعناوين. رغم أعلان اتفاق نزع سلاح حركة حماس 13 قتيلا من ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، ضربات ألحقت ضررا بإمدادات طبية حيوية، وتل أبيب أبلغت واشنطن بمخاوفها بشأن خطة السلام. ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران اعتبارا من اليوم الاثنين، وطهران تؤكد قرب التوصل لاتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز. 35 قتيلا على الأقل بضربات بطائرة مسيرة في دارفور نسبت للجيش السوداني. مصرع وفقدان العشرات خلال تدفق المهاجرين إلى سبتة الإسبانية وسط انتقادات حقوقية وتداعيات سياسية. مقتل طياري مروحيتين تصادمتا خلال أخمات حرائق اليونان الأخيرة بالتوسع، بينما يستمر احتواء تمدد النيران في فرنسا.
8: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين. قتل 19 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على أنحاء متفرقة من غزة، رغم إعلان اتفاق وقف العمليات العسكرية وموافقة حركة حماس على نزع سلاحها مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، اتفاق وافقت عليه الحركة الفلسطينية، فيما لم تعلن إسرائيل موقفها الرسمي في وقت أكد فيه أمين عام مجلس السلام نيكولاي ملادينوف أمس أن يومين من الضربات الإسرائيلية أسفرا عن مقتل مدنيين وعن تدمير إمدادات طبية حيوية. المزيد مع مراسلنا في القطاع وسام أبو زيد.
9: لم يكد يشرق فجر يوم جديد على قطاع غزة حتى عادت أصوات الانفجارات لتعلن استمرار الحرب وتضيف أسماء جديدة إلى قائمة الضحايا في ظل تواصل المساعي السياسية لاحتواء التصعيد. مصادر في مستشفيات غزة أفادت بمقتل 19 فلسطينيا بنيران القوات الإسرائيلية، بينهم 12 فلسطينيا في مدينة غزة وشمالي القطاع، فيما استقبلت المستشفيات عشرات المصابين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة. ذلك يأتي بالتزامن مع تحذيرات متزايدة من تفاقم الكارثة الإنسانية، إذ أكد الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أن يومين من الضربات العسكرية المتواصلة أسفرا عن مقتل مدنيين وتدمير إمدادات طبية يعتمد عليها السكان بشكل حيوي. وبين أزيز الطائرات وصافرات سيارات الإسعاف تتعالى النداءات الدولية والمحلية لوقف دوامة العنف وحماية المدنيين وإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
7: وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده أبدت لواشنطن مخاوف بشأن خطة نزع سلاح حماس، وأضاف بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة حتى نزع سلاح الحركة. هذا فيما أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن إسرائيل ستمنح حماس فرصة لنزع سلاحها، لكنه استبعد تحقيق ذلك. يوسع لبنان وفده التفاوض مع إسرائيل بمشاركة سياسية وعسكرية في الجولة السابعة من مباحثات روما غدا برعاية أمريكية. سيطالب بتثبيت وقف النار ووقف العمليات الإسرائيلية، كما يتضمن مقترح تشكيل لجنة عسكرية برئاسة ضابط إيطالي للإشراف على انتشار الجيش في المناطق التجريبية التي يتعرض تنفيذها لتحديات من أبرزها الانتهاكات الإسرائيلية، كما ينقل لنا مراسلنا في بيروت أولى نصيف، وكان يتحدث هذا الصباح.
10: تنعقد الجلسة الجديدة بعدما بدأ أو يكاد تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى التي أوصى بها الاتفاق اللبناني الإسرائيلي المعلن، إلا أنها لا تزال تصطدم بعراقيل ناهيك باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ورفض إسرائيل الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية في جنوب لبنان لم تحدد بعد جغرافيتها ولا موعدها، مع أن لبنان يطالب بأن تكون خلافا للمنطقة الأولى في أراض واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصا في المنطقة الصفراء المحتلة، وهو ما ترفضه إسرائيل تماما، وتعلق الانتقال إلى أي منطقة تجريبية جديدة على نجاح التجربة الأولى، علما أن الجيش اللبناني نشر قواته في زوتر الغربية وبدأ يعد لإعادة الأهالي إليها. سيضع لبنان في رأس بنوده الإصرار على نجاح المنطقة التجريبية الأولى بعدما أكد الجيش اللبناني جهوزه للمهمة، معترفا بأن تعذر نجاح انتشاري مع زو إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، إلا أن الأهم فيما يعتزم لبنان طرحه هو مباشرة اللجنة المحدثة للتحقق في تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى، سواء بانسحاب إسرائيل أو انتشار الجيش اللبناني من خلال اللجنة العسكرية الثلاثية التي هي مجموعة التنسيق الخاصة التي لم تضع بعد آلية عملها المواكبة للمنطقة التجريبية الأولى.
7: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف المفاوضات مع إيران اليوم، مؤكدا تعليق ضربات كانت مقررة لإفساح المجال أمام اتفاق سريع يشمل فتح مضيق هرمز بصورة آنية وتامة وكاملة ثم البرنامج النووي، فيما أعلنت طهران إحراز تقدم بمحادثاتها مع سلطنة عمان بشأن المضيق. ضرب زلزال قوته 5.5 مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولقد أثار الذعر في نفوس سكان العاصمة المصرية القاهرة رغم عدم التبليغ عن إصابات. فيما تكشف تقارير الأمم المتحدة عن تقارير أو عن تصاعد غير مسبوق في الهجمات الجوية في السودان، فلقد قتل أمس 35 شخصا بضربة مسيرة استهدفت محكمة أهلية في شمال دارفور، بحسب مجموعة محامي الطوارئ التي اتهمت الجيش السوداني بتنفيذ الهجوم أثناء تجمع مدنيين للنظر بنزاعات محلية. أحلام الطاهر.
11: مجموعة محامي الطوارئ التي توثق الانتهاكات المرتكبة في النزاع الدامي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أفادت في بيان أن هجوما على محكمة أهلية شمال دارفور نفذ بواسطة طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة السودانية، وذلك في وقت كانت فيه المحكمة تشهد تجمعا للمدنيين للنظر في القضايا والنزاعات المحلية. وأسفرت الضربة عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها. وأتى هذا الهجوم المنفذ في الولاية الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بعد أيام من إعلان قائدها محمد حمدان دجلو منح مقاتليه ما وصفه بالرسني في إطار الحرب الدائرة مع الجيش السوداني، مؤكدا أن زمام الأمر بات بيد المقاتلين أنفسهم. وتشتد المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد سيطرتها على إقليم دارفور في الغرب، معتمدة بشكل أساسي على الطائرات المسيرة التي قتلت أكثر من 1000 سوداني في أنحاء البلاد منذ بداية العام بحسب الأمم المتحدة.
7: وفي حين تستخدم قوات الدعم السريع مسيرات صينية، يعتمد الجيش على مسيرات إيرانية وتركية. من أثيوبيا فر المئات من إقليم تيغراي خلال اليومين الماضيين إلى السودان هاربين من اشتباكات بين الجيش الأثيوبي ومتمردين قرب الحدود. تتفاقم تداعيات أكبر موجة هجرة غير نظامية إلى جيب سبتة الإسباني بعد أن عبر 60,000 مهاجر هذا الجيب، مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 72 وفق إسبانيا. المغرب أعلن وفاة 11 مهاجرا، لكنه قال إنه ينسق مع إسبانيا. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحدثت عن 130 ضحية وعن عشرات المفقودين والجرحى وطالبت بتحقيق. نستمع إلى سعيد الطبل وهو عضو بارز في الجمعية وخبير بقضايا الهجرة متحدثا لإذاعة فرنسا الدولية.
12: يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل سواء من الجانب الإسباني أو المغربي، لأن هذه القضية ليست قضية عبور فردية بل جماعية، ومعظم هؤلاء هم من الشباب الذين لم يتجاوزوا 25 عاما، جاءوا من كل المغرب وتوقعوا أن بإمكانهم عبور الحدود. ثانيا، كيف يمكن للسلطات المغربية بين مزدوجين فتح الحدود والسماح لهؤلاء الشباب العبور وتعريض أنفسهم لخطر الموت أو الفقدان؟ لذا فإن مسؤولية الحكومة المغربية واضحة هنا، وعليها القيام بتحقيق مستقل.
7: ورغم أن الرباط ومدريد اتفقتا على أن موجة الهجرة نجمت عن استغلال مضلل لوسائل التواصل من قبل شبكات تهريب وتفسيرات خاطئة لمعطيات قانونية أوحت بإمكانية دخول أوروبا بسهولة، فإن محللين رجحوا وجود أبعاد دبلوماسية للأزمة. ولقد أثارت هذه الأزمة تحركات أوروبية شملت اجتماعا طارئا لوزراء الداخلية، فهل باتت تدفقات المهاجرين ورقة جيوسياسية منى دويبية والتفاصيل؟
13: يعتمد الاتحاد الأوروبي عمليا على دول خارج حدوده لاحتواء الهجرة، ما يجعل أمنه الحدودي مرتبطا بقرارات تلك الدول أكثر من ارتباطه بقدراته الذاتية. هذا النموذج ظهر بوضوح في عام 2020 عندما فتحت تركيا حدودها الغربية بعد خلافها مع الاتحاد الأوروبي حول الملف السوري، كما ظهر أيضا في أزمة سبتة عام 2021 عندما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن التراجع المفاجئ في الرقابة على الحدود المغربية جاء في سياق أزمة بين المغرب وإسبانيا. وها هي الأزمة تتكرر بين مدريد والرباط، والنتيجة واحدة: أوروبا تواجه هشاشة أمنها الحدودي. فخلال عقود بنى الاتحاد الأوروبي استراتيجية تقوم على تدويل إدارة الهجرة عبر نقل جزء كبير من مسؤولية ضبط الحدود إلى دول مثل تركيا والمغرب وتونس مقابل دعم مالي وشراكات سياسية، سياسات صنعت علاقة اعتماد متبادل. أوروبا تحتاج إلى هذه الدول لحماية حدودها، فلم تعد الهجرة مجرد تحدي أمني بل أصبحت وسيلة لإعادة توزيع النفوذ في محيط أوروبا. وسؤال الآن لم يعد كيف تمنع بروكسل المهاجرين من الوصول إليها، بل كيف تمنع تحول أمنها الحدودي إلى ورقة تفاوض مع دول الجوار كلما دخلت في خلاف معهم.
7: هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا أسفرت عن مقتل 14 شخصا، فيما أوقفت مهمة أوروبية السفينة التابعة لأسطول الظل الروسي. أحلام الطاهر.
11: تجددت الضربات الأوكرانية على إقليم بلغورود الروسي متسببة في مقتل 4 أشخاص بحسب ما أعلن حاكم المنطقة، كما قتل 3 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في منطقة أودموريتا الروسية على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من خط المواجهة. يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 635 مسيرة أوكرانية ليلة السبت الأحد فوق مناطق عدة من أراضيها وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. في المقابل تسببت ضربات روسية في مقتل 5 أشخاص على الأقل في أوكرانيا. وفي إطار الجهود الأوروبية للتدقيق في السفن المشتبه في مساعدتها موسكو على الالتفاف على العقوبات النفطية، قامت سفينة حربية إيطالية بتفتيش ناقلة نفط وسط البحر المتوسط يعتقد أنها جزء مما يسمى أسطول الظل الروسي، وتفحص السلطات الإيطالية حاليا الوثائق التي تسنى الحصول عليها خلال عملية التفتيش، وقد كانت السفينة ترفع علم الكاميرون.
7: رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام دعا إلى وضع أول دستور مكتوب للمملكة المتحدة. ما التفاصيل؟ مراسلتنا في لندن هدى الحسيني.
14: يدفع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام باتجاه وضع أول دستور مكتوب في تاريخ المملكة المتحدة، معتبرا أن الوقت حان لتحديد قواعد الحكم في وثيقة واحدة واضحة. فبريطانيا تعتمد حتى اليوم على قوانين وأعراف وقرارات قضائية تراكمت عبر مئات السنين وليس على دستور واحد كما هو الحال في معظم الدول. يقول بيرنهام إن الدستور المكتوب سيحدد صلاحيات الحكومة والبرلمان ويحمي حقوق المواطنين ويضمن صلاحيات الأقاليم بصورة دائمة، لكن الطريق إلى هذا المشروع ليس سهلا لأن الدستور الجديد قد يحد من مبدأ سيادة البرلمان وهو أحد أسس النظام السياسي البريطاني، كما أن الاتفاق على نص واحد يرضي الأحزاب والأقاليم المختلفة يمثل تحديا كبيرا، ما يجعل إقرار أول دستور مكتوب في بريطانيا مهمة سياسية ودستورية معقدة. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
7: بينما سمح لسكان منطقة فار بالعودة إلى منازلهم في فرنسا وسط سيطرة على الحرائق وتمددها، فإن أثار موجات الحر والجفاف تتعمق في أوروبا. مستويات انخفاض مياه الدانوب في صربيا أجبرتها على خفض إنتاج محطتها الكهرومائية، بينما تكافح اليونان ضد حرائق واسعة. حازم محمد.
12: تواجه صربيا واحدة من أخطر أزمات الطاقة منذ عقود بعدما أعلنت وزيرة الطاقة دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش أن محطتي ديجرداب 1 وديجرداب 2 تعملان بنسبة لا تتجاوز 20 و30% من قدرتهما إثر تراجع منسوب مياه الدانوب إلى مستويات تاريخية لا تتجاوز 1500 متر مكعب في الثانية. هذا الانخفاض أجبر السلطات على وقف تشغيل مضخات الري في الشمال ورفع التحذيرات بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، فيما تتأثر رومانيا وبلغاريا بظروف نفسها. وفي اليونان تتواصل الحرائق في بورتو جيرمينو وبيلوبونيز وكيفالونيا حيث دمرت أكثر من 12 ألف هكتار خلال أسبوع وسط رياح بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، ما حد من قدرة الطائرات على التدخل. رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس وصف الأيام المقبلة بأنها بالغة الصعوبة فيما تعمل فرق الإطفاء عند حدودها القصوى، وقد فقدت 3 من عناصرها خلال العمليات. الأزمة في البلدين تعكس اتساع تأثير التغير المناخي على البنية التحتية في جنوب أوروبا.
7: طيارة مروحيتين تصادمتا خلال إخمات حرائق اليونان لقيا حتفهما أمس. وفي مدينة سبوكان في ولاية واشنطن اجتاحت حرائق غابات ودمرت 600 منزل على الأقل. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز عناوين. رغم أعلان اتفاق نزع السلاح حركة حماس 13 قتيلا بضربات إسرائيلية على قطاع غزة وتل أبيب تبلغ واشنطن بمخاوفها، ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران اعتبارا من اليوم، وطهران تؤكد قرب التوصل لاتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز.
15: In Sydney, in Altering Abbey, there's a crash southbound on Old Windsor Road at Oaks Road. And over in Huntsley's Point, there's a bus breakdown eastbound on Victoria Road on the Gladsville Bridge. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Ringwood, leaving one Turner Road closed northbound at Reilly Street. Use Mitcham Road or Bayswater Road if you can instead. And over on the Ring Road, it's slow Greensboro bound past the V5 bypass. Power up Android at Telstra. Discover great deals on the latest Android phones on Australia's best mobile network. Visit Telstra today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 16. 38 2ME Australia.
16: منبلش مشوارنا مع الفنان جو أشقر عن راديو 2ME.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصرية الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقول إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين، نهاركم سعيد من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا، من جولتنا الغنائية الأولى لمشوارنا. ابتدينا برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام، كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم ليوم الاثنين اليوم 3 من شهر أغسطس آب. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل بسيدني بتوصل 22 درجة، على الصعيد ملبون بتوصل أقصاها ل 15 درجة. راح نترافق مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية بسياق مشوارنا، بالإضافة راح كمان وفيكم بأخبار ومعلومات صحية غذائية ونفسية. كمان راح نتعرف عبر أثير راديو 2ME على جديد الإصدارات الموسيقية، مع أكيد كل ساعة على رأس الساعة متوجه لغرفة الأخبار لعند الزملاء تنتابع سوا آخر وأهم المستجدات. منتابع سوا مشوار مع جولتنا الغنائية الأولى يلي بلشناها برفقتكم، رح نتوقف من فاصل استراحة وبنرجع نبلش سوا مع أخبارنا المحلية الأسترالية هون راديو 2ME. بنتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار عبر أثير راديو 2ME، منتابع سوا آخر وأهم المستجدات.
1: John O'Akeley with the top stories. The trial of veteran broadcaster Alan Jones over historical sexual assault charges is underway at a Sydney local court. Mr. Jones is on trial for indecent assault and allegations of sexual touching related to 6 male complainants. The radio veteran denies any wrongdoing and has pled not guilty to 20 counts of assault with act of indecency and 2 counts of sexual touching. The prosecution has begun laying out its case against the 85-year-old by detailing the alleged offending it says took place between 2003 and 2020. The CSIRO has confirmed samples taken from birds that died in South Australia's southeast on Friday have tested positive to the H5N1 strain of bird flu. Federal Agriculture Minister Julie Collins says there are now 74 confirmed cases of bird flu in Australia, and there is no evidence of any detection of the deadly strain in the poultry industry. And US President Donald Trump claims a deal to end the fighting in the Middle East is within reach, saying talks with Iran will happen tomorrow. Donald Trump says allies in the region have reached a deal that would include the reopening of the Strait of Hormuz. Iran's foreign minister has disputed this, saying there's no talk about reopening the waterway. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
3: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
4: موجز لهم الأخبار من إعداد وتقديم أحلام الطاهر، تفضلي أحلام.
5: صباح الخير محمد، صباح الخير مستمعينا، والبداية من إيران. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات جديدة مع إيران ستبدأ اليوم بعد الظهر، وذلك بعدما علق شن ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلن الأحد أن طهران ومسقط تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز منفصل عن الممرات القائمة. ميدانيا وقع انفجار قرب ناقلة نفط في مضيق هرمز دون تسجيل إصابات بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وفي غزة قتل 13 شخصا على الأقل في ضربات إسرائيلية جديدة في أنحاء القطاع، وذلك بعد أيام من إعلان اتفاق ينص على نزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني. ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولم ترد حتى الآن تقارير عن إصابات أو أضرار مادية. في المغرب قالت وزارة الداخلية المغربية أعلنت عن حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسباني شمال البلاد، تشمل 11 قتيلا فيما أفادت السلطات الإسبانية من جهتها بمسرع أكثر من 70 شخصا. وقالت الوزارة إن أزمة المهاجرين هذه أتت نتيجة الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر. ضربة بطائرات مسيرة استهدفت محكمة أهلية شمال دارفور أسفرت عن مقتل 35 شخصا على الأقل وفق ما أفادت به مجموعة محامي الطوارئ، متهمة الجيش السوداني بالوقوف وراء هذا الهجوم. في العراق اندلع حريق داخل مستودع للعتاد في معسكر التاج شمال بغداد نتيجة درجات الحرارة المرتفعة. وتجددت الضربات الأوكرانية على روسيا مسفرة عن مقتل 9 أشخاص على الأقل يوم الأحد، فيما أودت هجمات روسية على أوكرانيا بـ5 أشخاص وفق مسؤولين في البلدين. هجوم انتحاري في إقليم سوات شمال باكستان أوقع 14 قتيلا استهدف تظاهرة احتجاجية أمام مركز للشرطة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن. هذا واجتاحت حرائق غابات مدينة سبوكان في ولاية
6: Taking a look in Sydney in Macquarie Fields, there's a multi-vehicle crash on Canterbury Road at Victoria Road. And over in Richmond, there's a crash on Blacktown Road at Campus Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Coburg on Bell Street at Sydney Road, leaving the right-hand lane closed both ways. And over in Bentley East, there's a crash on South Road, westbound after Warragul Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic, Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

العودة لما تابعت مشوارنا من جديد الإصدارات الموسيقية. هيدي أغنية الساعة تعرفنا عليها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. هل تبحثون عن مسار مهني في مجال رعاية وتعليم الطفولة المبكرة العالي الجودة؟ تعلن حكومة فيكتوريا عن توفير فرص عمل في مركز الأولي لونين فيكتوريا التابعة لها. انضموا إلى فريق عمل يقدم برامج رياضة الأطفال وخدمات الرعاية النهارية الطويلة. إذا كنتم تربويون أو معلمون أو طهاء أو إداريين أو مدراء مراكز يمكنكم تطوير مسيرتكم المهنية والحصول على فوائد رائعة.

0: The original 2ME Australia.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: نتوجه للجولة الغنائية كتير حلوة، ما بلشها عبر أثير راديو 2ME مع الفنان عاصي حليني.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: عم تسأل انت وينك؟ عدوي مي وحياة عينك.

0: كان موعدنا. تنتوجه إلى غرفة الأخبار، جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: MMUE في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: MA Australia News.
7: ترقب مفاوضات روما. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، رانيا عبيد وشربل شلش.

0: العناوين. إصابة 5 عسكريين في كفرة ومنازل جاهزة لأهالي زوطر الغربية. الراعي الدولة هي المرجعية.
1: السلام نريده قرارا وطنيا يحمي لبنان وأبناءه.
0: سلامي في رومي ووكيله صحته تتدهور وتوقيفه غير مبرر. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. جولة سابعة من المفاوضات تنطلق بين الرابع والسادس من الجاري في روما بعد توسيع المشاركة فيها لجهة عدد أعضاء كل وفد، وسيترأس السفير سيمو كرم الوفد اللبناني الذي يدخل المفاوضات متمسكا بالانتقال إلى المرحلة الثانية عبر توسيع نطاق المناطق النموذجية ومحاولة إدراج بلدة الخيام ضمن المرحلة الثانية إذا لم يحظى مقترح ضم بنت جبيل بالموافقة. ومع استمرار انتشار الجيش ومواكبة الأهالي بالعودة إلى منازلهم، أصيب 5 عسكريين بجروح من جراء انفجار جسم مشبوه في كفرة. وقالت قيادة الجيش إن المتابعة مستمرة لكشف بقية التفاصيل. هذا وأنهت اللجان الفنية في مجلس الجنوب المرحلة الأولى من عملية مسح الأضرار للبيوت المدمرة كليا وجزئيا في زوطر الغربية، تمهيدا لإطلاق عملية تسليم المنازل الجاهزة للأهالي. ميدانيا أيضا ألقت محلقة إسرائيلية مواد متفجرة فوق منطقة علي الطاهر التي تعرضت أيضا لقصف بالقذائف الفوسفورية. وقام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ تفجيرات كبيرة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل سمع صداها في مناطق جنوبية عدة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي سحب اللواء 401 بعد إنجاز مهمته في جنوب لبنان قبل 8 أشهر، والتي شملت تدمير أكثر من 1200 بنية تحتية تابعة لحزب الله والعثور على أكثر من 600 قطعة من الوسائل القتالية والقضاء على أكثر من 60 مقاتلا من الحزب. في المواقف شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الذكرى الثانية لإعلان البطريرك إصطفان دويهي طوبويا، شدد من كنيسة مار جرجس في إهدن على أن ذكرى تفجير مرفأ بيروت لم تندمل، وأننا لن نقبل أن تدفن الحقيقة تحت ركام المرفأ، مجددا التأكيد على التمسك باتفاق الإطار.
1: نقول مشددا ونكرر: السلام نريده قرارا وطنيا يحمي لبنان وأبناءه ويبعد عنه نار الحرب. نشدد دعمنا لاتفاق الإطار بوصفه مسارا وطنيا لمعالجة القضايا العالقة وتثبيت السلام الدائم والعادل والشامل وحفظ سيادة الدولة على كامل أراضيها. إننا نقف إلى جانب النازحين والمتضررين ونطالب بالإسراع في إعادة الإعمار، لأن سلام لبنان من سلام الجنوب، فإعادة بناء القرى والبيوت هي تثبيت للناس في أرضهم ورد الحق إلى أصحابه وإعادة الحياة إلى أرض دفعت ثمنا باهظا.
0: البطريرك الراعي كان قد وجه دعوة في قداس الشكر لتطويب البطريرك لحويك إلى استعادة القيم في الدولة. جوزيفين أبي غصن والتفاصيل.
2: مع مرور أسبوع على تطويب بطريرك لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك، احتفل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بقداس الشكر في دير راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين، حيث ضريح البطريرك لحويك بحضور رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل والنواب سليم الصايغ، أديب عبد المسيح، جبران باسيل، وحشد من الشخصيات السياسية الدينية والمدنية. البطريرك الراعي قال في عزته في حضرة البطريرك الياس لحويك: لا نستطيع أن نفصل القداسة عن لبنان.
1: إن الوطن الذي آمن به الطوباوي لحويك يحتاج اليوم إلى دولة قوية بمؤسساتها وإلى جيش قوي بوحدته وعقيدته الوطنية وإلى مواطن قوي بإيمانه بوطنه. لقد عرف الحويك زمنا لم يكن أقل قسوة من زماننا، ومع ذلك لم يستسلم، لم يقل إن لبنان انتهى، بل آمن به وعمل من أجله. هذا هو الدرس الذي نحتاج إليه اليوم. لا نيأس من وطن أعطى أمثال الحويك.
2: البطريرك بارك التمثال الجديد للبطريرك الحويك في الباحة الخارجية لدير عبرين الذي نفذه النحات نايف علوان، وألقت الأم ماري أنطوانيت سعادي كلمة قالت فيها: نجتمع في الدير الأم لنشكر الرب على ما عشناه واختبرناه من خلال تطويب البطريرك الياس الحويك. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان، عبرين.
0: في المواقف أيضا رأى النائب أديب عبد المسيح أن التوقيت الذي نمر فيه مهم ويتطلب التمسك بدور الجيش المحوري، مشيرا إلى أن المقاومة لم يعد لديها أي دور منذ العام 2000، وأن سلاحها كان لتدمير لبنان خدمة للنظام الإيراني. ولفت إلى أن علاقة الرئيس عون بقائد الجيش أكثر من ممتازة، موضحا أن حزب الله بدأ يتعاون مع الرئيس نبيه بري لتسليم أنفاقه. النائب حسن فضل الله قال: سنعمل على تحرير الأرض وإعادة الإعمار.
3: احتل العدو الجنوب ولم يستطع أن يبقى في الجنوب في الماضي، ونحن سنبقى مقاوم وسنبقى شعب حي يعمل في الليل والنهار من أجل طرد هذا الاحتلال، سواء من خلال المفاوضات التي تجريها الجمهورية الإسلامية. ولنا ثقة كاملة بأن هذا المسار سينجح في النهاية، وبأن إيران تضع لبنان ملفا أول، أو بالمقاومة أو بالمفاوضات غير المباشرة وبالمقاومة، بكل الوسائل والسبل سنعمل من أجل تحرير هذه الأرض.
0: بعدما نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي بإشارة من النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج من مستشفى بحنس إلى مبنى المعلومات في سجن رومي وبات في عداد الموقوفين فيه، شدد وكيله على أن وضعه الصحي غير مستقر ويتطلب رعاية ومتابعة، وقال إن حرمان سلامي من المراقبة المركزة في المستشفى يشكل مخالفة جسيمة لحقوقه، معتبرا أن احتجازه غير مبرر. وقال إن عائلة سلامي تناشد القضاء حماية حقه بالحياة وبالعلاج، وتؤكد أن الانتصار الحقيقي والوحيد يبقى في جلاء الحقيقة. أعلن الدفاع المدني إخماد حرائق حرجية في عشرات المناطق اللبنانية، ودعا المواطنين إلى عدم إشعال النيران والإبلاغ فورا عبر الرقم 125. نقلت القناة 12 عن دبلوماسيين أن القطريين يتفاوضون مع إيران لضمان دعم الحرس الثوري للتفاهمات بشأن مضيق هرمز، وأن موافقة وزير الخارجية عباس عرقجي على التسوية ألغت الهجوم الأمريكي. القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية رأى أن التصريحات الأمريكية هي جزء من حرب نفسية، وقال: لن تقف إيران مكتوفة الأيدي، وأن أي تهديد يعد حقيقيا وقائما. كما نفت وكالة مهر الإيرانية تأكيدات ترامب بأن طهران طلبت تعليق الضربات المزمعة. هذا وأكدت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن تبادلا لوجهات النظر يجري الآن بشأن كافة القضايا.
4: في غضون ذلك، الاتصالات متواصلة لتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، فقد أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث في خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية.
0: كما بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد هاتفيا مع نظيره الكويتي المستجدات الإقليمية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. رئيس الوزراء القطري جدد بدوره دعم بلاده الكامل لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل.
4: وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي شدد على أن الحلول العسكرية لا تؤدي إلا لعدم الاستقرار والدمار، وأملا أن يكون هناك استجابة من إسرائيل.
0: هذا في وقت نفى العراق هبوط طائرات أمريكية في قاعدة عين الأسد.
4: أكد مصدر أمني إسرائيلي أن لا تغيير في سياسة العمليات العسكرية في غزة ولا وقف للهجمات قبل تسليم حماس لسلاحها. هذا وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين اليوم إلى 10، وأصيب عدد آخر بجروح من جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة حسب مصادر فلسطينية.
0: مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال قبل قليل: لقد نقلنا لأمريكا مخاوف جدية بشأن مقترح اتفاق نزع سلاح حماس.
4: فيما تواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، وتسببت الحرائق بحادث جوي إثر اصطدام بين مروحيتين اليوم أثناء مشاركتهما في إخماد حريق، ويتم حاليا تنفيذ عملية إنفاذ أو إنقاذ للعثور على طاقمي المروحيتين.
0: هذا وسجلت كوريا الجنوبية أعلى درجات حرارة في تاريخها منذ بدء تسجيل البيانات المناخية قبل أكثر من قرن. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن الحرارة في جنوب شرق البلاد بلغت 42 درجة. وإلى نشرة الأحوال الجوية.
4: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد الشعور بالحر. والجو غدا قليل الغيوم مع حرارة تتراوح بين 24 و 32 درجة.

0: Taking a look in Sydney in Macquarie Fields, there's a multi-vehicle crash on Canterbury Road at Victoria Road. And over in Richmond, there's a crash on Blacktown Road at Campus Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown on the Monash Freeway outbound at the High Street exit in the left-hand emergency lane. And over in Bentley East, there's reports of a crash on South Road westbound at Chesterville Road. Power up Android at Telstra. Discover great deals on the latest Android phones on Australia's best mobile network. Visit Telstra today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الساعة 4 العودة للاستديوهات الهواء تنتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لبداية الأسبوع يوم الاثنين الثالث اليوم من شهر آب أوغست. بدي أتمنى لكل مستمعينا انطلاقة أسبوع كتير موفق وانطلاقة شهر كتير موفق يا رب على كل الأصعدة. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 22 15 على الصعيد ملبن. منروح لجولتنا الغنائية، منبلشها مع الفنان رامي خليل، نرجع منكمل سوا عبر أثير راديو 2ME مع الفنانين ديانا حداد وعندي كمان الفنانة ماجدة الرومي.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط سينت أحمد كاليغرافر كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي. وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي أحييكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM، تحذير لسكان ملبن: تزايد سرقة لوحات السيارات في عدد من الضواحي. تشهد بعض ضواحي ملبن ارتفاعا في حوادث سرقة لوحات أرقام السيارات، حيث تشير الشرطة إلى أن اللصوص قد يستخدموها لإخفاء هوية المركبات أثناء ارتكاب جرائم مختلفة. ومن بين الضواحي التي سجلت فيها اعداد اكبر من هذه السرقات هي كرايكبرن، دانتينون، بريستون، ريزفوار وسانت ألب. جولة إخبارية لتمام 4:30، متابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: John O'Akeley with the top stories. The trial of veteran broadcaster Alan Jones over historical sexual assault charges is underway at a Sydney local court. Mr. Jones is on trial for indecent assault and allegations of sexual touching related to 6 male complainants. The radio veteran denies any wrongdoing and has pled not guilty to 20 counts of assault with active indecency and 2 counts of sexual touching. The prosecution has begun laying out its case against the 85-year-old by detailing the alleged offending it says took place between 2003 and 2020. The CSIRO has confirmed samples taken from birds that died in South Australia's southeast on Friday have tested positive to the H5N1 strain of bird flu. Federal Agriculture Minister Julie Collins says there are now 74 confirmed cases of bird flu in Australia, and there is no evidence of any detection of the deadly strain in the poultry industry. And US President Donald Trump claims a deal to end the fighting in the Middle East is within reach, saying talks with Iran will happen tomorrow. Donald Trump says allies in the region have reached a deal that would include the reopening of the Strait of Hormuz. Iran's foreign minister has disputed this, saying there's no talk about reopening the waterway. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: مشاهدينا، فترة صباح 24 متواصلة، نشرة جديدة وهذه أبرز العناوين. بعد تعليقه الهجوم الأكبر على إيران، ترامب يتحدث عن مفاوضات حول النووي مساء اليوم، وطهران تؤكد قرب التوصل لاتفاق مع عمان بشأن هرمز. في أول بيان رسمي، الداخلية المغربية تؤكد أن أحداث سبتة وميليا نتاج تضليل رقمي وشبكات الإتجار بالبشر. الرباط تؤكد انتشال 11 جثة، وإسبانيا تتحدث عن 72 حالة وفاة. اليونان تواجه حريقا هائلا على بعد 70 كيلومترا فقط من العاصمة أثينا، وموجة حر قاسية تضرب العراق ودول الخليج وتتجه إلى لبنان وسوريا.

0: أهلا بكم. البداية من الملف الإيراني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقا جرى التوصل إليه بشأن مضيق هرمز، متوقعا التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني، ومشيرا إلى أن واشنطن تتباحث مع طهران حول شكل المفاوضات المقرر بدءها مساء اليوم، لكنه لم يقدم تفاصيل عن المكان الذي ستجرى فيه أو عن الأطراف المشاركة في المفاوضات. نستمع.
1: هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز، وسيكون هناك اتفاق آخر بشأن ما يمكن أن نسميه نزع السلاح النووي الإيراني، لذا نحن بصدد تنظيم ذلك. بإمكاننا القيام بذلك متى شئنا، لكن ثلاث دول طلبت منا ذلك بالإضافة إلى إيران وبإصرار شديد. قالوا إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق الآن. ما نقوم به حاليا هو التحدث معهم في شكل مفاوضات ستبدأ بعد ظهر الاثنين، وسنرى ما سيحدث. أود القيام بذلك لإنقاذ أرواح كثيرة.
0: يأتي هذا التحول في الموقف الأمريكي بعدما أعلن ترامب أو قرر ترامب تعليق هجوم ضخم على إيران كان سيعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية على حد تعبيره. لكن طهران من جهتها نفت أن تكون تعهدت بوقف الضربات على واشنطن أو طلب منها تعليق الحرب. وزير الخارجية عباس عرقجي أعلن أن بلاده تقترب من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار ثالث عبر مضيق هرمز. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل فرانس 24 من طهران علي الباشا. مرحبا علي. ترامب يتحدث عن مفاوضات حول النووي مع إيران مساء اليوم، صدى هذه التصريحات في طهران؟
2: سحر، بداية لابد أن نشير إلى أن هنالك حتما خرقا أنجز على المستوى الدبلوماسي في الساعات القليلة الماضية أدى إلى تراجع كل من الطرفين عن لهجة التصعيد التي بلغت ذروتها في الأيام القليلة الماضية. السلطات الإيرانية حتى هذه اللحظة متمثلة بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أعلنت عن إحراز تقدم ملموس على صعيد المفاوضات الإيرانية العمانية فيما يتعلق بمنطقة هرمز. كان هنالك أيضا تصريحات أتت قبل ربما ساعات على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، تحدث باستفاضة عن اقتراب التوقيع على هذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان فيما يتعلق بمضيق هرمز. هذا الاتفاق إن أنجز خلال الساعات المقبلة كما تتحدث السلطات الإيرانية لا شك أنه سوف يعتبر دفعا قويا باتجاه ربما إحراز تقدم على صعيد المفاوضات بين طهران وواشنطن، لأن الخلاف الأساسي بين الطرفين حول مذكرة التفاهم والذي أدى إلى تراجع كل من الطرفين عن الالتزام بتعهداتهم في مذكرة التفاهم حقيقة هو ملف مضيق هرمز، والخلاف حول تفسير هذا البنود المتعلقة بهذا الملف في مذكرة التفاهم. وهذا ما يمكن أن نستشفه أيضا من تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والذي دفع عن مذكرة التفاهم واعتبرها أنها سوف تكون نقطة قوة ومركز ثقل بالنسبة للسياسة الخارجية الإيرانية، وقال إن على الجميع في إيران أن يعمل على إرغام الولايات المتحدة الأمريكية على الالتزام بما تعهدت به في مذكرة التفاهم التي قال إنها سوف تعود بالاستقرار على إيران المنطقة والعالم. هذا يعني أن الحكومة الإيرانية على أقل تقدير ما تزال متمسكة بمذكرة التفاهم رغم الانتقادات الشديدة التي وجهت لها ربما في الأيام القليلة الماضية على صعيد ربما من قبل الطيف الأكثر تشددا هنا في إيران تجاه الولايات المتحدة الأمريكية والمفاوضات على وجه الخصوص مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن لا يجب أن نتجاهل أن السلطات الإيرانية حتى هذه اللحظة سحر لم تتحدث إطلاقا عن أي نوع من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وما تزال تقول إن المفاوضات الرئيسية حول الاتفاق النووي لن تكون أو لن يبدأ لن تدخل إيران في هذا النوع من المفاوضات قبل أن يكون هنالك التزام ببنود مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث عن 5 بنود إحداها هو مضيق هرمز الذي يبدو أنه بات وشيكا على الحل بعد إعلان السلطات الإيرانية، لكن هنالك أيضا ملفات أخرى مثل الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج إضافة إلى الحصار البحري الذي أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرضه على الموانئ الإيرانية إضافة إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل في الجبهة اللبنانية ووضع خطة لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. اللبنانية ومن ثم فتح مضيق هرمز. إذا ما تحققت هذه الشروط فنحن سوف نكون ربما أمام مرحلة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن كما تحدث الرئيس ترامب.
0: نعم شكرا جزيلا علي الباشا مراسل فرانس 24 من طهران على كل هذه التفاصيل. وإثر خفض التصعيد وحديث ترامب عن المفاوضات الوشيكة مع إيران، هبطت أسعار النفط اليوم بنسبة تجاوزت 6% مع افتتاح التداولات الأسيوية، كما ارتفعت أيضا أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7%. أما فيما يتعلق بإنتاج النفط فأعلن تحالف أوبيك بلس أمس أنه وافق على زيادة حصص إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أيلول سبتمبر المقبل، معدلا بذلك عن التراجع عن شريحة من التخفيضات الطوعية. إلى قطاع غزة الآن، وبعد أيام من إعلان اتفاق ينص على نزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوة الإسرائيلية من القطاع، استهدفت ضربات إسرائيلية جديدة أنحاء متفرقة من غزة أودت بحياة 13 شخصا على الأقل بحسب ما أفاد الدفاع المدني الفلسطيني أمس.
3: موجة جديدة من القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة أسفرت عن وقوع قتلى بينهم أطفال وجنين في شهره السادس.
4: فقدنا اليوم في صباح هذا اليوم 4 من أقاربي، ابن عمي وزوجته وطفل صغير لا يتجاوز 3 سنوات وجنين قذف من بطن أمه خارج البيت.
5: احنا عارف حابين نعرف ايش بيصير، هاي طفل 6 شهور في بطن امه، ايش ذنبه؟ ايش عمل هذا؟ ايش شاف في حياته عشان ينزلوا له طياره مسيره حتى تطلعوا من احشاء امه؟
3: ياتي ذلك وسط تواصل الخروقات الاسرائيليه لاتفاق وقف اطلاق النار وقصف مستودع ادويه تابع لمستشفى شهداء الاقصى في مدينه دير البلح وسط غزه. في المقابل قال الجيش الاسرائيلي انه قتل 3 مسلحين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قوته في القطاع. وياتي هذا التصعيد رغم اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ومجلس السلام التوصل الجمعه الى اتفاق لتنفيذ المرحله التاليه من وقف اطلاق النار التي تشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا من القطاع، غير أن صحيفة هآرتس نقلت عن مصادر مطلعة أن إسرائيل أبلغت المجلس بتحفظات على 3 بنود وأهمها المطالبة بتدمير أسلحة حماس المصادرة، إلا أن الحركة أعلنت أنها لن تسلم أسلحتها لتخزينها إلا بعد أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية وتسحب قواتها وفقا لاتفاق العام الماضي.
6: يظهر هذا التصعيد الذي يتزامن مع التقدم المحرز على المسار السياسي بوضوح أن حكومة الاحتلال تسعى إلى تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفرض الحقائق على الأرض بالقوة.
3: وبينما تتواصل الجهود لدفع مسار وقف إطلاق النار إلى الأمام، تواصل إسرائيل تشديد حصارها على قطاع غزة والتنصل من التزاماتها بموجب الاتفاق الساري منذ 10 أكتوبر 2025.
0: وفي تحديث لحصيلة القتلى أفاد المسؤولون الفلسطينيون في قطاع الصحة بأن عدد الضحايا ارتفع إلى 18 قتيلا في قطاع غزة. إلى السودان الآن، حيث قتل 35 شخصا على الأقل في استهداف لمحكمة أهلية في قرية غراء الزوايا بشمال دارفور بحسب المجموعة التي توثق الانتهاكات المرتكبة في هذا النزاع الدامي بين الجيش السوداني من جهة وقوات الدعم.
7: Taking a look in Sydney on the M7 in Horsley Park, there's a truck breakdown southbound at the Horsley Drive. And over in Macquarie Fields, there's a multi-vehicle crash on Canterbury Road at Victoria Road. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash on the Monash Freeway, outbound exit to the South Gippsland Freeway. And over in Bentley East, there's a crash on South Road, westbound at Chesterville Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: مع
8: من جولتنا الإخبارية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM من جولتنا الإخبارية. بذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم الاثنين 3 من شهر آب أوغس بسدني. درجات الحرارة بتوصل اليوم ل 22-15 على الصعيد ملبن. عبر أثير راديو 2ME منبلش جولتنا الغنائية ورح نبلشها مع الفنانة مريم فارس.

تابعونا على 2me.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2me أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2me.

0: مكملين برفقتكم بشوارة درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لك المستمعين مساء النور لألكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا. لأول مرة في أستراليا ستأخذ النتيجة خلال 20 دقيقة فقط. نعم، فحص الدم إنجاز طبي جديد في أستراليا. أستراليا تعلن عن القدرة الآن على كشف مرض الزهايمر الخرف عبر إجراء فحص الدم البلد تيست. كيف؟ ستتلقى النتيجة خلال 20 دقيقة فقط من إجراء الفحص. الفحص سيبحث عن بروتينات وعلامات حيوية في الدم مرتبطة ببعض الزهايمر، بالإضافة إلى العوامل الجينية. السبب الأول للوفيات في أستراليا هو مرض الزهايمر، حيث أن هنالك 446 ألف شخص في أستراليا مصابين بالزهايمر. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ونرجع نتابع سوا.
1: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على 2ME.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: The original. Começa agora. Começa agora. This is the original 2ME.
0: عبر أثير راديو 2ME نسمع جولتنا الغنائية. منبلشها مع الفنانة مايا دياب. بونسوار.

0: الجولة الإخبارية لتمام الساعة 5 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ترقب مفاوضات روما. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان مع تحيات جلاديس الخوري أنطونيوس، رانيا عبيد وشرب الشلش.

0: العناوين. إصابة 5 عسكريين في كفرة ومنازل جاهزة لأهالي زوطر الغربية. الراعي الدولة هي المرجعية.
1: السلام نريده قرارا وطنيا يحمي لبنان وأبناءه.
0: سلام في رومي ووكيله صحته تتدهور وتوقيفه غير مبرر. وفي لبانوراما أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم. جولة سابعة من المفاوضات تنطلق بين 4 و 6 من الجاري في روما بعد توسيع المشاركة فيها لجهة عدد أعضاء كل وفد، وسيترأس السفير سيمو كرم الوفد اللبناني الذي يدخل المفاوضات متمسكا بالانتقال إلى المرحلة الثانية عبر توسيع نطاق المناطق النموذجية ومحاولة إدراج بلدة الخيام ضمن المرحلة الثانية إذا لم يحظى مقترح ضم بنت جبيل بالموافقة. ومع استمرار انتشار الجيش ومواكبة الأهالي بالعودة إلى منازلهم، أصيب 5 عسكريين بجروح من جراء انفجار جسم مشبوه في كفرة. وقالت قيادة الجيش إن المتابعة مستمرة لكشف بقية التفاصيل. هذا وأنهت اللجان الفنية في مجلس الجنوب المرحلة الأولى من عملية مسح الأضرار للبيوت المدمرة كليا وجزئيا في زوطر الغربية، تمهيدا لإطلاق عملية تسليم المنازل الجاهزة للأهالي. ميدانيا أيضا ألقت محلقة إسرائيلية مواد متفجرة فوق منطقة علي الطاهر التي تعرضت أيضا لقصف بالقذائف الفوسفورية. وقام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ تفجيرات كبيرة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل سمع صداها في مناطق جنوبية عدة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي سحب اللواء 401 بعد إنجاز مهمته في جنوب لبنان قبل 8 أشهر، والتي شملت تدمير أكثر من 1200 بنية تحتية تابعة لحزب الله والعثور على أكثر من 600 قطعة من الوسائل القتالية والقضاء على أكثر من 60 مقاتلا من الحزب. في المواقف شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الذكرى الثانية لإعلان البطريرك إصفان الدويهي طوبويا، شدد من كنيسة مار جرجس في إهدن على أن ذكرى تفجير مرفأ بيروت لم تندمل وأننا لن نقبل أن تدفن الحقيقة تحت ركام المرفأ، مجددا التأكيد على التمسك باتفاق الإطار.
1: نقول مشددا ونكرر السلام نريده قرارا وطنيا يحمي لبنان وأبناءه ويبعد عنه نار الحرب. نشدد دعمنا لاتفاق الإطار بوصفه مسارا وطنيا لمعالجة القضايا العالقة وتثبيت السلام الدائم والعادل والشامل وحفظ سيادة الدولة على كامل أراضيها. إننا نقف إلى جانب النازحين والمتضررين ونطالب بالإسراع في إعادة الإعمار، لأن سلام لبنان من سلام الجنوب، فإعادة بناء القرى والبيوت هي تثبيت للناس في أرضهم ورد الحق إلى أصحابه وإعادة الحياة إلى أرض دفعت ثمنا باهظا.
0: البطريرك الراعي كان قد وجه دعوة في قداس الشكر لتطويب البطريرك لحويك إلى استعادة القيم في الدولة. جوزيفين أبي غصن والتفاصيل.
2: مع مرور أسبوع على تطويب بطريرك لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك، احتفل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بقداس الشكر في دير راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين حيث ضريح البطريرك لحويك بحضور رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل والنواب سليم الصايغ أديب عبد المسيح جبران باسيل وحشد من الشخصيات السياسية الدينية والمدنية. البطريرك الراعي قال في عزته في حضرة البطريرك الياس لحويك: لا نستطيع أن نفصل القداسة عن لبنان.
1: إن الوطن الذي آمن به الطوباوي لحويك يحتاج اليوم إلى دولة قوية بمؤسساتها وإلى جيش قوي بوحدته وعقيدته الوطنية وإلى مواطن قوي بإيمانه بوطنه. لقد عرف الحويك زمنا لم يكن أقل قسوة من زماننا، ومع ذلك لم يستسلم، لم يقل إن لبنان انتهى، بل آمن به وعمل من أجله. هذا هو الدرس الذي نحتاج إليه اليوم. لا نيأس من وطن أعطى أمثال الحويك.
2: البطريرك بارك التمثال الجديد للبطريرك الحويك في الباحة الخارجية لدير عبرين الذي نفذه النحات نايف علوان، وألقت الأم ماري أنطوانيت سعادي كلمة قالت فيها: نجتمع في الدير الأم لنشكر الرب على ما عشناه واختبرناه من خلال تطويب البطريرك الياس الحويك. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان، عبرين.
0: في المواقف أيضا رأى النائب أديب عبد المسيح أن التوقيت الذي نمر فيه مهم ويتطلب التمسك بدور الجيش المحوري، مشيرا إلى أن المقاومة لم يعد لديها أي دور منذ العام 2000، وأن سلاحها كان لتدمير لبنان خدمة للنظام الإيراني. ولفت إلى أن علاقة الرئيس عون بقائد الجيش أكثر من ممتازة، موضحا أن حزب الله بدأ يتعاون مع الرئيس نبيه بري لتسليم أنفاقه. النائب حسن فضل الله قال: سنعمل على تحرير الأرض وإعادة الإعمار.
3: احتل العدو الجنوب ولم يستطع أن يبقى في الجنوب في الماضي، ونحن سنبقى مقاوم وسنبقى شعب حي يعمل في الليل والنهار من أجل طرد هذا الاحتلال، سواء من خلال المفاوضات التي تجريها الجمهورية الإسلامية، ولنا ثقة كاملة بأن هذا المسار سينجح في النهاية، وبأن إيران تضع لبنان ملفا أول، أو بالمقاومة أو بالمفاوضات غير المباشرة وبالمقاومة، بكل الوسائل والسبل سنعمل من أجل تحرير هذه الأرض.
0: بعدما نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي بإشارة من النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج من مستشفى بحنس إلى مبنى المعلومات في سجن رومي وبات في عداد الموقوفين فيه، شدد وكيله على أن وضعه الصحي غير مستقر ويتطلب رعاية ومتابعة، وقال إن حرمان سلامي من المراقبة المركزة في المستشفى يشكل مخالفة جسيمة لحقوقه، معتبرا أن احتجازه غير مبرر. وقال إن عائلة سلامي تناشد القضاء حماية حقه بالحياة وبالعلاج، وتؤكد أن الانتصار الحقيقي والوحيد يبقى في جلاء الحقيقة. أعلن الدفاع المدني إخماد حرائق حرجية في عشرات المناطق اللبنانية، ودعا المواطنين إلى عدم إشعال النيران والإبلاغ فورا عبر الرقم 125. نقلت القناة 12 عن دبلوماسيين أن القطريين يتفاوضون مع إيران لضمان دعم الحرس الثوري للتفاهمات بشأن مضيق هرمز، وأن موافقة وزير الخارجية عباس عرقجي على التسوية ألغت الهجوم الأمريكي. القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية رأى أن التصريحات الأمريكية هي جزء من حرب نفسية، وقال: لن تقف إيران مكتوفة الأيدي، وأي تهديد وأن أي تهديد يعد حقيقيا وقائما. كما نفت وكالة مهر الإيرانية تأكيدات ترامب بأن طهران طلبت تعليق الضربات المزمعة. هذا وأكدت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن تبادلا لوجهات النظر يجري الآن بشأن كافة القضايا.
4: في غضون ذلك، الاتصالات متواصلة لتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، فقد أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث في خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية.
0: كما بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد هاتفيا مع نظيره الكويتي المستجدات الإقليمية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. رئيس الوزراء القطري جدد بدوره دعم بلاده الكامل لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى
5: اتفاق. Taking a look in Sydney on the M7 in Horsley Park, there's a couple of truck breakdowns at the Horsley Drive and the Breakdown Bay. And over in Noguna, there's a crash involving a motorbike westbound on the Hume Highway at Edgar Street. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash on the Western Freeway outbound before Hopkins Road. And over in Bentley East, there's a crash on South Road westbound at Chesterfield Road. Power up Android at Telstra. Discover great deals on the latest Android phones on Australia's best mobile network. Visit Telstra today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من استديوهات الأخبار نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. انتو برفق ذات 2ME 1638 AM يوم الاثنين بداية الأسبوع اليوم الثالث من شهر أوغست آب. خاصة اليوم بسدني بتوصل درجات الحرارة ل 22 درجة على صعيد ملبن 15. مني كاتيانا صراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لهلنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. للصبية الملكي هالأغنية رح نبلشها لجولتنا الغنائية الأولى لهالساعة هيدي مع الفناني هيبة طواجية, ونرجع نكمل مع أغنية إحساس للفنان آدم. هون راديو 2ME. بونسوار.

0: عند الفنان آدم. بنرجع لكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. فرود، نعم فرود، تخيلوا هالرقم هيدا مستمعينا. الرقم هو 8000 شخص حصيرة المحتالين في نظام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة الـ NDIS خلال الأشهر الماضية، بلغت 8000 شخص، مما يثبت يوما بعد يوم أنه هذا النظام أصبح عاصمة الفساد المالي في أستراليا. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونكمل.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: غنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا يطعمني أستراليا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أذزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: عربي وإنجليزي هي تؤمي.
5: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفة ذاعة 2ME 1638 AM ومشيت بطريقي. هالأغنية الحلوة كتير بدي اهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا للموسيقار ملحم بركات.

0: الجولة الإخبارية لتمام 5:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2MA.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2MA بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2MA أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهنا نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
5: ريت تخوري.
4: في العناوين، إيران تنفي تأكيدات ترامب بأن طهران طلبت تعليق الضربات المزمعة. بورنام يدعو إلى وضع دستور مكتوب للمملكة المتحدة، وإيطاليا تعلق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: نفى مسؤولون عسكريون إيرانيون لوكالة ماهر للأنباء أن تكون الجمهورية الإسلامية طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن مهاجمتها. ونقلت الوكالة عن مسؤولين عسكريين قولهم إن تصريح ترامب لم يكن سوى كذبة جديدة، مؤكدين أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال. من طهران، علي الباشا.
6: وكالة أنباء فارس كذبت التوصل إلى أي اتفاق فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. بدورها، وكالة أنباء ميرش الرسمية أيضا نقلت عن مصدر عسكري رفيع المستوى تأكيده على أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا طالما استمر السلوك العدائي الأمريكي على حد تعبيره، والملاحة التجارية في هذا الممر الاستراتيجي لن تكون متاحة إلا بعد تعهد واشنطن بالموافقة على القوانين والمقررات الإيرانية. تعليقات إيرانية جاءت عبر وسائل إعلام إيرانية مقربة من الحرس الثوري في وقت التزم المسؤولون السياسيون في إيران الصمت حيال تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، والتي قال فيها إنه أجرى ضربة عسكرية للبنى التحتية الإيرانية شرط التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران، وتحدث عن فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري. رواية أتت في وقت بلغ فيه التصعيد ذروته بعد تهديدات الرئيس ترامب باستهداف البنى التحتية ومنشآت الطاقة في إيران، وتوعد إيران باستهداف البنى التحتية الحيوية في إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية في دول المنطقة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
4: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. عاد إلى المغرب كل المهاجرين تقريبا الذين نجوا بعد توافدهم في الأيام الأخيرة إلى جيب سبتة الإسباني، بينما لقي 72 شخصا على الأقل حتفهم وفق حصيلة جديدة أعلنتها سلطات المدينة اليوم الأحد. هكذا تكتشف أزمة سبتة أن التحول الأهم لا يتعلق بارتفاع أعداد المهاجرين بل بتغير طبيعة الهجرة نفسها، فقد أصبح تدفق المهاجرين ورقة جيوسياسية تستخدم لإعادة صياغة موازين القوى بين أوروبا ودول الجوار. منى دويبي.
7: يعتمد الاتحاد الأوروبي عمليا على دول خارج حدوده لاحتواء الهجرة، ما يجعل أمنه الحدودي مرتبطا بقرارات تلك الدول أكثر من ارتباطه بقدراته الذاتية. هذا النموذج ظهر بوضوح في عام 2020 عندما فتحت تركيا حدودها الغربية بعد خلافها مع الاتحاد الأوروبي حول الملف السوري، كما ظهر أيضا في أزمة سبتة عام 2021 عندما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن التراجع المفاجئ في الرقابة على الحدود المغربية جاء في سياق أزمة بين المغرب وإسبانيا. وها هي الأزمة تتكرر بين مدريد والرباط، والنتيجة واحدة: أوروبا تواجه هشاشة أمنها الحدودي. فخلال عقود بنى الاتحاد الأوروبي استراتيجية تقوم على تدويل إدارة الهجرة عبر نقل جزء كبير من مسؤولية ضبط الحدود إلى دول مثل تركيا والمغرب وتونس مقابل دعم مالي وشراكات سياسية، سياسات صنعت علاقة اعتماد متبادل. أوروبا تحتاج إلى هذه الدول لحماية حدودها، فلم تعد الهجرة مجرد تحد أمني بل أصبحت وسيلة لإعادة توزيع النفوذ في محيط أوروبا. وسؤال الآن لم يعد كيف تمنع بروكسل المهاجرين من الوصول إليها، بل كيف تمنع تحول أمنها الحدودي إلى ورقة تفاوض مع دول الجوار كلما دخلت في خلاف معهم.
4: أيد رئيس الوزراء البريطاني الجديد أنتي بورنام تبني دستور مكتوب للمملكة المتحدة التي على النقيض من غالبية الدول لا تملك قانونا أساسيا، وقامت لجنة برلمانية بدراسة الخيارات المختلفة لوضع دستور كجزء من مراجعة مدتها 5 سنوات خلصت في العام 2015 إلى عدم وجود إجماع واضح بهذا الشأن. ومن المرجح أن تتطلب أي محاولة لوضع دستور بقيادة بورنام عدة سنوات من العمل بالإضافة إلى تحقيقات ومشاورات عامة واسعة النطاق. وأعلن رئيس الوزراء عن خطة للسماح لرؤساء البلديات الإقليميين في إنجلترا بالاحتفاظ ببعض الضرائب التي تحصل في مناطقهم كجزء من خطته لنقل الصلاحيات وتعزيز اللامركزية كأولوية لحكومته. أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار الأحد اليوم إغلاق المحطة النووية الوحيدة في البلاد بعدما أدى الانخفاض القياسي في منسوب مياه نهر الدانوب إلى وقف تشغيلها للمرة الأولى منذ 44 عاما. بهذا الخبر نختم النشرة، بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة تعدها وتقدمها إيمان لحمود. إلى أن نلتقي دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: Taking a look in Sydney on the Kingswood M4 motorway, there's a crash westbound near Kingswood Road. And over in Auburn, there's a crash eastbound on Parramatta Road at Rawson Street. Meanwhile, in Melbourne, there's an incident on the Westgate Freeway, citybound at Millers Road in the right-hand lane, with speeds down to 40 km. And over on the Monash Freeway, there's reports of a crash inbound after Warrigal Road. Saying has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. ومسيرة التنين اليوم الثالث من شهر آب أوغست، منروح لجولتنا الغنائية، رح نبلشها مع الفنان عاصي حليني، نرجع مكمل مع الفنانة ريدا بطرس. بذكر بأحوال طقسنا لليوم بسدي، درجة الحرارة بتوصل ل 22 درجة على صعيد ملبن، أقصاها بتوصل ل 15.
9: ما بدي فوت عقلبك حس بضجر.

0: من عند الفنانة ريدا بطرس. بنرجع لكم مستمعينا، كنا مع جولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2ME، عم نتابع برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام. صدمة للأهالي في ملبورن، رسوم المدارس قد ترتفع حتى 9%. قد يواجه أولياء أمور الطلاب في المدارس الكاثوليكية في ملبورن زيادة في الرسوم الدراسية تصل إلى 9%، وذلك في ظل ضغوط مالية متزايدة تواجه الجهة المشرفة على هذه المدارس. وبحسب التقارير قد تشمل الإجراءات أيضا تجميد التوظيف، زيادة أعداد الطلاب في بعض الصفوف، رفع الرسوم للمساعدة في مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل. ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه العديد من العائلات تواجه تحديات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الزيادات على ميزانيات الأسر. تحياتي لكم من جديد، انتو برفقة ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع نكمل سوا. Your attention please.
1: Check 2ME cutting out the hottest hits in winter.
2: طبعا يبولو
3: check them out.
2: بهمك يا حبيبي.

0: goorkingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: And the best local talkback.
3: Best على 2ME.
2: Only on 2ME.
3: 2ME.
4: مع جولتنا الغنائية رائعة جدا رح نبلشها مع الفنان وائل الجسار، عندي الفنان جوزيف عطية، وبنرجع نكمل مع الفنانة ماجدة الرومي. هون راديو 2ME. بونسوار.

0: يبدأ عنا
1: صباح الخير.
2: Waking up early.
3: Wake up feeling refreshed.
4: صح ونص.
2: Wake up.
3: Come on, it's time to get up.
0: على راديو تويني.
2: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
5: Okay, let's go.
0: مع تويني. الصباح.
3: Wake up.

0: biggest test singers.
1: Marco e Tony, Kiwi.
2: خصوصاً إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزة هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزة نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزة رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. في الداخل ترقب وانتظار، وفي الاقليم تأجيل لفتح النار. الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن تعليق الضربات ضد ايران، مشيرا الى ان القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول في المنطقة. لبنانيا انتظار لمحادثات روما يوم الثلاثاء. أمنيا خلية رأس النبع في العاصمة بيروت لا تزال تثير الكثير من الأسئلة والالتباسات، فأحد الموقوفين اعترف بانتمائه إلى حزب الله وبأن الهدف من نشاط الخلية هو العمل على تطويق المناطق المحيطة في حال استلزم الوضع ذلك، وهو اعتراف خطر، إذ يعني أن حزب الله لم يتخلى عن فكرة استعادة تجربة 7 أيار السوداء متى تمكن من ذلك. وهذا الأمر يستدعي من جميع القيادات اللبنانية الضغط لجعل بيروت خالية ومنزوعة سلاح أمرا واقعا، وإلا فإن الحزب سيظل يتحين الفرص لاستهداف السلم الأهلي ولضرب الوضع الأمني في الداخل. التفاصيل مع مجدولين اللحام.
1: بالجنوب محتدم النقاش حول معضل التفتيش منازل المواطنين للتأكد من خلوة من سلاح. أما ببيروت اللي اجتمع غالبية نوابها للمطالبة بعاصمة منزوعة السلاح، إشكال عائلة واحد قاد الأجهزة الأمنية بالصدفة إلى مخزن أسلحة بيكفي لتجهيز مجموعة إرهابية كاملة. القضية بدأت بإشكال عائلة بمنطقة راس النبع ببيروت تطور إلى إطلاق نار وإصابة امرأة، ومع وصول الصليب الأحمر وقوى الأمن الداخلي داهمت شعبة المعلومات منزل المشتبه فيه هاني جواد اللي تبين أنه جهادي بحزب الله، وعثرت داخله على مخزون من الأسلحة والعتاد بيكفي لتجهيز مجموعة مدربة بيتراوح عدد أفرادها بين 12 و15 شخص، إضافة إلى خريطة مفصلة لمنطقة راس النبع وعليها بعض النقاط على التقاطعات الرئيسية كمن يرغب بإقفال المنطقة. المضبوطات عتاد متكامل قابل لتجهيز مجموعة ميدانية، وهي بنادق هجومية من طراز كلاشنيكوف من بينها AK-47، تليها رؤوس حربية لقاذفات RPG-7 ومسدسات وأمشاط وذخائر وألغام موجهة من نوع كليمور قابلة للاستخدام بالتفخيخ والكمائن، إضافة إلى صندوق ذخيرة وأجهزة اتصال وقذائف تبدو مخصصة للهاون وأجهزة إلكترونية وأسلاك، وصولا إلى سترات سوداء وأقنعة وحقائب عسكرية. تجهيز عملياتي بيجمع السلاح والاتصال والتخفي والاستعداد للتحرك.
2: بيروت ساقط عسكريا مش من هلأ، من ما قبل 7 أيار لغاية اليوم. نعم ساقط عسكريا، وبالتالي الأفضل والأولى أنه نحن نعمل مناطق تجريبية ببيروت قبل ما نعمل مناطق تجريبية بزوتر وبجنوب. خلينا نشوف مناطق تجريبية ببيروت، لأنه هذه الأسلحة اللي موجودة اليوم ببيروت واللي انكمشت واللي بعد في كتير اليوم، شو وظيفتها؟ هل هي بدأت تقاتل إسرائيل حرب شوارع؟ اليوم تعم شيء هون بكسروان، بتلاقي نواب كسروان ماشيين بكسروان وقاعدين بكسروان، بينما نواب بيروت ما بيقدروا يمشوا ببيروت وما بيقدروا يوقفوا ببيروت. حطين شي نايب بيقدر يروح غير على منطقة طريق جديدة، بيقدر ينزل على الحمراء، بيقدر يروح على راس بيروت، بيقدر يمشي براس النبع. كانت بيروت حاوية الفلسطيني وبعدها حاوية السوري ومن اليوم حاوية الإيراني، لا كفيها.
1: سؤال الأخطر، كم مخزن سلاح آخر لحزب الله بأحياء العاصمة السكنية بين بيوت الناس لا يزال ينتظر صدفة كي يكتشف؟
0: أمنيا أيضا مكتب مكافحة المخدرات يواصل تطويق تجارها ومحاولات التهريب إلى الخليج، وآخر الفصول ضربتان متزامنتان حصيلتهما تقارب $1,000,000. تقرير حسان الرفاعي.
3: عادت خطوط الشحن بين لبنان والمملكة العربية السعودية إلى العمل. هذه العودة اقترنت بحزم أمني أكبر من الماضي لمنع أي انزلاق، لا سيما بمخدر شكل قوام الأزمة وهو الكبتاجون.
4: سفارات انطلاق الحاويات.
3: ضربتان متتاليتان لمكتب مكافحة المخدرات في الأمن الداخلي شكلتا صفعة كبيرة للمهربين الذين حاولوا التذاكي عبر اعتماد أساليب جديدة أبرزها التهريب الجوي. معلومات وردت عن الاشتباه بشخص يرغب بشحن سرير طفل إلى المملكة تحوم حوله الشبهات، فتحرك المكتب، ضبط السرير ووجدت داخله حبوب الكبتاجون. أما التاجر فشكل الهدف الأثمن، إذ فعل مكتب المكافحة مخبريه ورصد اتصالات التاجر ليتبين أنه في البقاع. استدرج إلى بيروت بخدعة محكمة، فأوقف وضبط هاتفه، حيث تمت مقاطعة اتصالاته ورسائله المشفرة مع كاميرات مراقبة في البقاع، ليتبين كنز أكبر. سريران آخران محشوان بالكبتاجون، وجهتهما الكويت عبر شركة شحن مختلفة عن العملية الأولى. تم تفعيل التنسيق بين لبنان والكويت للإيقاع بالتاجر في الكويت الذي كان ينوي تسلم السريرين، فشحن طرد فاره ليتجه الهدف إلى المطار لتسلمه، فتم توقيف التاجر الكويتي وبحوزته مخدرات، وقدرت المضبوطات بأكثر من 40,000 حبة كبتاجون. الضربة الثانية أوقفت تهريبة إلى المملكة. مخبر مولج بمراقبة التاجر أبلغ مكتب مكافحة المخدرات بمحاولة نقل أكثر من 5,000 حبة عبر مزهرية معدل الشحن جواً، فانطلقت عملية الملاحقة. رصد المكتب شخصاً داخل شركة شحن جوي يسعى لشحن المزهرية، فتحركت قوة من المكتب وتم ضبط أكثر من 5,000 حبة من الكبتاجون. حصيلت عمليات مكتب مكافحة المخدرات في هاتين الضربتين 45,000 حبة كبتاجون، تكلفة الحبة 75 سنتا، وتباع كل منها ب$20، أي إنه تم ضبط مخدرات بقيمة $900,000. والأهم أن مسيرة ضرب كل ما يتعلق بالمخدرات مستمرة.
0: قضائيا وبعد أشهر من الأخذ والرد، يبدو أن ملف العفو العام دخل مرحلة جديدة قد تخرجه من دائرة التعطيل، وذلك بعد توافق جميع النواب السنة على صيغة جديدة تحظى بدعم سني مسيحي درزي، والكرة في ملعب رئيس المجلس بعد اجتماع يعقد اليوم الاثنين. مريم زوين.
1: الموضوع حلحلة قانون العفو العام عبر صيغة جديدة تعتمد على الصيغة التي وافقت عليها اللجان المشتركة مع إضافة 3 تعديلات أساسية. المشاركون معظم نواب السنة، ومن لم يشارك في الاجتماعات أبلغ أنه لا يعارض التوافق. هو مسعى توحيدي قاده النائب بلال عبدالله، وحتى اللحظة يبدو أنه نجح بجمع توافق سياسي واسع، ومبادرته حظيت بحسب معلومات MTV بغطاء من رئيس الحكومة نواف سلام ومفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ووزير الداخلية أحمد الحجار، كما أعلنت القوات اللبنانية دعمها الكامل للصيغة، علما أن النواب السنة في كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير أيضا وافقوا على الصيغة. وبحسب معلومات MTV فإن الصيغة المعتمدة مدى تستند إلى التعديلات الأساسية التالية. التعديل الأول يفصل نهائيا بين قانون العفو العام وقانون إلغاء عقوبة الإعدام، فإلغاء عقوبة الإعدام سيطبق على الجرائم التي ترتكب بعد نفاذ القانون وتستبدل فيها العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة المشددة، فيما تستبدل عقوبة الإعدام في الجرائم السابقة بالأشغال الشاقة المؤبدة. أما التعديل الثاني فيستثني بعض الجرائم الخطيرة من الاستفادة من تخفيض العقوبات إن لم يتم إسقاط الحق الشخصي، وفي مقدمها جرائم القتل العمد والاغتصاب والاعتداءات الجنسية والجرائم المرتكبة من أحد الأصول أو الفروع أو من له سلطة على الضحية، إضافة إلى الجرائم المقترنة بالتعذيب أو الخطف أو الاغتيالات السياسية، شرط أن يكون المتضرر قد ادعى شخصيا قبل الأول من آذار 2026. أما التعديل الثالث فينص على إخلاء سبيل كل سجين تجاوزت مدة توقيفه 12 سنة سجنية في أي مرحلة من مراحل الحكم قبل إبرام الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية في التوقيف، على أن تستمر محاكمته أو إجراءات الطعن وفقا للأصول القانونية مع احتساب مدة 12 سنة من تاريخ بدء التوقيف. وعلى هذا الأساس طلب المجتمعون لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين، أملا في الدعوة إلى جلسة تشريعية لإقرار القانون بعد إزالة أبرز نقاط الخلاف.
0: قضائيا أيضا، أمر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بنقل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من مستشفى بحنس إلى مبنى شعبة المعلومات في سجن رومية، حيث بات في عداد الموقوفين فيه. وبحسب معلومات MTV خضع سلامة لفحص من طبيب قوى الأمن الداخلي، وتبين أن حاله الصحية لا تتطلب بقائه في المستشفى. ودائما في الشأن القضائي، 6 سنوات والجروح لم تندمل طالما العدالة لم تتحقق. كريستال عظم 36 عاما، تاريخ الوفاة 4 آب 2020. زينة باسيل شمعون.
4: خدني وزرعني طارد لبنان

0: كريستال بألف خير كانت مطرح ما كانت. شو اجت لهون تساعد الناس؟ بتعرفي البي اللي بيكون عنده اولاد الرفلكس تبعه اول شيء بس يسمع فيه انفجار ولا شيء غلط بالبلد بيلقط تليفونه وبتلفن لاولاده. بسمع صوتها لكريستال عم تقول لي عجل الكوت خلصني عم بموت.
1: خدني زرعني بارض لبنان.
2: وبعد 6 سنوات على الغياب وعند كل جلسة تستعاد الذكريات الحلوة من نجاحات بالعمل والسفر والعمل الاجتماعي.
3: وآخر شغلة كريستال عملتها عملت une action sociale dans l'éducation. عشان هيك فكرنا إنه كيف فينا نساعد الأولاد مثل ما هي ساعدت بال education تبعيتهم. بلا هول الولاد ضحكتهم الضحكة اللي انت كنت مسكتيها كل حياتك كانت وقت تحضن ولد او والفسات ريسوفا هيدي الضحكة هيدي ضحكتك لك.
0: 8 ايام من بعد 4 اب طلع على التلفزيون زعيم سياسي قالنا الله يرحم يلي ماتوا حادث وصار روحوا دبروا حالكم. ومين يلي زايد عليه كمان سياسي آخر نحن كنا مفتكرينه بطل 7 البرومبو نفس الشيء قلنا بالفرنساوي سيتي تروتار.
4: نحن 5 صديقات كلنا ردينا نحن we're okay we're okay.

0: Taking a look in Sydney in Greenacre, there's a car fire on Boronia Road, eastbound near Waterloo Road. And over in Bexley North, there's a breakdown southbound above Wally Creek near Kingsgrove Avenue in the left-hand lane. Meanwhile, in Melbourne, there's a rollover in Noble Park, leaving Corrigan Road closed between the Princess Highway and Heatherton Road. And over in Keysborough, there's a crash on Perry Road, southbound at Greens Road. Power up Android at Telstra. Discover great deals on the latest Android phones on Australia's best mobile network. Visit Telstra today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الساعة 6 بنرجع لعنكم مستمعينا بونسوار لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM هون راديو 2ME أستراليا أمسية التنين اليوم 3 من شهر آب أوغست. اليوم طقسنا بسيدني درجة الحرارة وصلت ل 22 درجة، على صعيد ملبون وصلت ل 15. أنتو برفة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. نتوجه لجولتنا الغنائية لهالساعة هيدي، رح نبلش مع الفنانة لميا جميل، نرجع منكمل مع الفنان آدم هون راديو 2ME.

DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لما وكلوه يروح يحمل الإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لما الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالية: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

العودة لمتابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفتي دعت 2ME 1638 AM لن يتم رفع الفائدة في أستراليا بعد الآن، بل بالعكس دخلنا مرحلة لتخفيض الفوائد اعتبارا من بداية 2027. البنوك الكبرى في أستراليا وبعض الاقتصاديين يتوقعون أنه يقوم البنك الاحتياطي بتخفيض الفوائد، وأيضا لن يتم رفع الفوائد مجددا في أستراليا خلال هذه السنة 2026. هذه السنة زمن رفع الفوائد انتهى، ستدخل مرحلة تخفيض الفوائد مع بداية العام 2027، والسبب انخفاض معدل التضخم في أستراليا إلى 3.8%. تحياتي المسائية لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM بسمع الفنان الشامي.

0: الجولة الإخبارية لتمام الستة ونص من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: TME Australia News.
5: ABC News.
6: John O'Wakely with the top stories. The Greens are appealing to the Coalition to team up with them to overhaul the federal government's proposed gambling laws. Labor will need to rely on the Minor Party or the Liberals and Nationals to get the changes through the Parliament. It comes on the first day of a parliamentary inquiry into the changes, which would restrict gambling ads at certain times on television and radio. Defence lawyers for veteran broadcaster Alan Jones have told the court rivalry and treachery are at the heart of the case against him as his historic sexual assault trial gets underway. The radio veteran has pleaded not guilty to 20 counts of assault with act of indecency and 2 counts of sexual touching relating to 6 complainants. One of the complainants has told the court that Mr. Jones kissed him on the mouth without consent on multiple occasions but did not tell anyone as he felt embarrassed and was worried about losing financial support Mr. Jones had provided him. And American pop star Ariana Grande plans to withdraw from public appearances after she ends her current tour. A representative says she will be taking a step back from visibility next month after endless ongoing public scrutiny. Grande's physical appearance and health have been a topic of speculation in recent years. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: On est aîné.
8: Gunshots.
7: Family had been it.
9: Et on a tous sa place.
10: Cette adresse. Taliban patrol just
11: now. Leur dialogue.
12: Un négocié contre
13: Has lost their lives.
14: En cas. Si y a un taraoun.
15: Is the time.
16: Sur le pont.
17: Today from here in Paris.
18: C'est ma soirée la fête.
19: Carl's on deep.
0: Finira les mecs
6: venir en soutien.
3: Oui, elle.
18: Parce que
2: the France
8: sécurité.
12: L'Agnestate.
17: Writing their children.
0: اهلا بكم مشاهدينا الى باريس مباشر على قناة فرانس 24. هذه عناوين الاخبار. بعد تعليقه الهجوم على إيران، ترامب يعلن بدء مفاوضات جديدة مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة، وأن طهران تعمل مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. الرباط تخرج عن صمتها وتعلن وفاة 11 شخصا في حصيلة رسمية أولية في أحداث سبتة، وترجع اندفاع المهاجرين لمعلومات مضللة وشبكات الاتجار بالبشر. مدريد كانت تحدثت من جهتها عن مصرع 72 شخصا على الأقل في آخر حصيلة. اليونان تواصل مكافحة حريق سريع الانتشار قرب العاصمة أثينا غدا مقتل طيارين مروحية اصطدمت بأخرى أثناء إخمادهم الحرائق. وهنا في فرنسا عناصر الإطفاء يعملون على احتواء تمدد النيران في منطقتي فا وجيروند.

0: أهلا بكم مشاهدينا. لا مفاوضات جارية حاليا مع إيران، هذا ما أكده المتحدث باسم وزير الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، نافيا أي خطط لاستقبال وفد أو إرسال وفد إيراني خلال هذه الأيام وفق تعبيره. بقائي أشار في المقابل إلى محادثات مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز. تصريحات بقائي التي أتت في مؤتمره الصحفي الأسبوعي تأتي أيضا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء محادثات مع إيران اليوم إثر قراره تعليق الهجوم عليها.
1: بعد تعليق ضربات كانت مقررة على الجمهورية الإسلامية، دونالد ترامب يعلن عن جولة جديدة للمفاوضات مع طهران، مفاتها فتح آني لمضيق هرمز يليه نزع سلاح إيران النووي.
2: هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز، وسيكون هناك اتفاق آخر بشأن ما يمكن أن نسميه نزع السلاح النووي الإيراني، لذا نحن بصدد تنظيم ذلك. ما نقوم به حاليا هو التحدث معهم في شكل مفاوضات ستبدأ بعد ظهر الاثنين، وسنرى ما سيحدث. أود القيام بذلك لإنقاذ أرواح كثيرة.
1: ترامب قال إنه آثر لغة الدبلوماسية وقبل بجولة جديدة بناء على طلب من عدد من دول المنطقة، وإنه علق شن الهجوم المشترك مع إسرائيل على إيران بناء على طلب من النظام في طهران الذي انصاع بعدما رأى حجم الهجوم المهول الذي قد يتعرض له. لكن إيران فندت التصريح معتبرة إياه مناورة جديدة من قبل الرئيس الأمريكي.
3: تصريح ترامب ليس إلا كذبة جديدة. قوتنا المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال.
1: رغم تبادل التصريحات إلا أن إيران أعلنت مضيها في مسار يحقق بنود اتفاق إسلام أباد بمعية الوسطاء، كما أعلنت طهران ومسقط أنهما تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز منفصل عن الممرات القائمة أساساً.
0: الرباط تخرج عن صمتها. وزارة الداخلية المغربية أعلنت أمس عن حصيلة أولية للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولة العبور نحو جيبي سبت الإسباني، وقالت إن الحصيلة تشمل 11 قتيلا. الوزارة أعلنت في بيانها ضمن التفاصيل تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. وقالت وزارة الداخلية المغربية إن أزمة المهاجرين أتت نتيجة الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات للتجار بالبشر. في المقابل أعلنت السلطات الإسبانية عن 72 قتيلا على الأقل.
4: تؤكد وزارة الداخلية.
2: أخيرا خرجت السلطات المغربية بروايتها الرسمية لما جرى في سبتة. بعد أيام من الصمت والجدل الذي رافق أكبر موجة عبور جماعي نحو الجيب الإسباني، الأحداث لم تكن عفوية وأسفرت عن وفاة 11 شخصا على الجانب المغربي. تقول وزارة الداخلية
4: نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار في البشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
2: الرواية الرسمية جاءت بعد ساعات من انتقادات وجهتها منظمات حقوقية مغربية، اعتبرت أن تأخر التواصل الرسمي زاد من الغموض حول حصيلة الضحايا والمفقودين، وطالبت بفتح تحقيق مستقل وآلية إنسانية للتعرف على الضحايا وإبلاغ أسرهم. حصيلة الضحايا بحسب السلطات الإسبانية بلغت 72 قتيلا على الأقل. في مدينة فنيدق المغربية الحدودية مع سبتة تتجمع عائلات بحثا عن أبنائها.
5: نتمنى من السلطات المغربية إن شاء الله كما قايمة بالواجب ديالها تزيد، يعني تحفز أن الناس تخرج الدراري الشباب تماكن.
2: لم تقتصر تداعيات الأزمة على ضفتي المتوسط. في مدريد خرج نحو 1500 متظاهر يوم الأحد احتجاجا على طريقة تعامل حكومة بيدرو سانشيز مع الأزمة، أزمة دعت على إثرها 22 دولة في الاتحاد الأوروبي لتنسيق إجراءات لحماية الحدود الخارجية للاتحاد.
0: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بمخاوفها بشأن خطة لقطاع غزة. رحب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها. إلى ذلك استمر التصعيد العسكري في غزة خلال الساعات الأخيرة. مسعفون قالوا إن الغارات الجوية الإسرائيلية أدت إلى سقوط 18 قتيلا فلسطينيا على الأقل.
6: موجة جديدة من القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة أسفرت عن وقوع قتلى بينهم أطفال وجنين في شهره السادس.
7: فقدنا اليوم في صباح هذا اليوم 4 من أقاربي، ابن عمي وزوجته وطفل صغير لا يتجاوز 3 سنوات وجنين قذف من بطن أمه خارج البيت.
8: إحنا عارف حابين نعرف إيش بيصير. هاي طفل 6 شهور في بطن أمه، إيش ذنبه؟ إيش عمل هذا؟ إيش شاف في حياته عشان ينزلوا له طيارة مسيرة حتى تطلعوا من أحشاء أمه؟
6: يأتي ذلك وسط تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وقصف مستودع أدوية تابع لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط غزة. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 3 مسلحين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قوته في القطاع. ويأتي هذا التصعيد رغم أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام التوصل الجمعة إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار التي تشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا من القطاع. غير أن صحيفة هارتس نقلت عن مصادر مطلعة أن إسرائيل أبلغت المجلس بتحفظات على 3 بنود وأهمها المطالبة بتدمير أسلحة حماس المصادرة، إلا أن الحركة أعلنت أنها لن تسلم أسلحتها لتخزينها إلا بعد أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية وتسحب قواتها وفقا لاتفاق العام الماضي.
9: يظهر هذا التصعيد الذي يتزامن مع التقدم المحرز على المسار السياسي بوضوح أن حكومة الاحتلال تسعى إلى تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفرض الحقائق على الأرض بالقوة.
6: وبينما تتواصل الجهود لدفع مسار وقف إطلاق النار إلى الأمام، تواصل إسرائيل تشديد حصارها على قطاع غزة والتنصل من التزاماتها بموجب الاتفاق الساري منذ 10 من أكتوبر 2005.

0: بعدنا مكملين مشوار دراف تايم بروجرام برفقتكم لأمسي التنين أمسي سعيدي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام من عند الفنان رامي عياش. بذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم التنين الثالث من شهر أوغست آب. اليوم بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 22-15 على الصعيد ميلبن. تلقى غرامة مالية كبيرة عند وصوله إلى أستراليا بالمطار مواطن أوكراني وصل إلى مطار بريزبن الدولي في أستراليا حاملا معه بعض اللحوم والسمك والتوابل بالحقيبة بدون أن يصرح بالورقة إنها معه، والنتيجة تلقى غرامة مالية بمقدار 3960 دولار أسترالي من السلطات الأسترالية بالمطار. موضوع التصريح عن الأشياء التي تدخل أستراليا أو تدخلها معك إلى أستراليا مهم جدا جدا، وإلا ستتلقى غرامة كتير كبيرة، فالرجاء الحذر. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لفاصل استراحة.
1: Turn up your radio. 2ME music.
2: It's here.
1: If it's a hit,
2: hey.
1: It's here.
2: It's here.
1: The number one music channel. 2ME.
2: Best.
1: 2ME. We just play hits.
3: Hits. Hits. في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلسفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجابة.

الأحصاء سواء ورقيا أو أونلاين. بالبداية ستتلقى إنذار، وفي حال تجاهل الإنذار من الممكن الذهاب للمحكمة وتلقي غرامة $364 عن كل يوم تأخير في إبداء إيداع الفورم. $364 عن كل يوم تأخير في إيداع الفورم. ماذا سيحدث في حال وضعتوا إجابات كاذبة عن قصد أو إجابات سخيفة وبعيدة عن الواقع في الفورم؟ الإجابة بسيطة، غرامة $3,640. هيدا إذا أعطيته false information، معلومات غلط. هذا ما حصل في إحصاء سنة 2001 عندما أجاب الكثير من الأستراليين عن سؤال الدين بوضع اسم جيدي نايت، عجد صخرية. كل شخص منهم تلقى غرامة كبيرة وقتها حسب ذلك الزمن. ولكن هلأ الغرامة إذا بتحطوا معلومات غلط أو معلومات كاذبة $3,640 للإجابة الغلط. نعم، فبدنا نكون كتير صريحين لهالفورم هيدا، وفيها غرامة أكيد. إذا ما عبيتوا الفورم قبل 11/8 راح يكون في غرامة $364، وكل يوم تتأخر فيه راح تدفع $364، وفيه كمان تشانس انك تروح المحكمة. بونسوار لكم من جديد، بسمع الفنانة ميريام فارس عبر أثير راديو TNE.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. 2ME listeners
1: have their say. 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station. 2ME
2: Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. The music. 2ME
6: Australia. 24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

أسعد الله صباحكم بكل الخير. إنها الثامنة بتوقيت غرينتش، الحادية عشرة بتوقيت الرياض. أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية وهذه عناوينها. ترامب يؤكد أن واشنطن بصدد الاتفاق مع إيران بشأن هرمز والبرنامج النووي، ويعلن أن المفاوضات ستنطلق اليوم. صحيفة إيرانية تعزي غياب المرشد لأسباب أمنية، وتقول إن الاستخبارات الأجنبية قد تصل إلى معلومات حساسة حال ظهوره. بعد حادثة موسكو، روسيا تكثف هجماتها على أوكرانيا، وكييف تواصل غاراتها على منشآت الطاقة والاقتصاد الروسية. المغرب تقول إن محاولات العبور الجماعي نحو سبتة ومليليا لم تكن عفوية، وتتهم جماعات الإتجار بالبشر بالوقوف خلفها. وفي ملفاتنا الخاصة، وسط انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي في السودان، الطاقة الشمسية كانت البديل الأمثل، ولكن ارتفاع التكلفة أعاد الأزمة إلى مهدها. بعد إعلانه تعليق الهجمات على إيران، أكد ترامب أن واشنطن كانت بصدد شن هجوم هائل على إيران، إلا أنه قرر إلغاء العملية نزولا لطلب الحلفاء، بل وألمح إلى اقتراب واشنطن وطهران من التوقيع على اتفاقين، أحدهما بشأن مضيق هرمز والآخر حول نزع البرنامج النووي الإيراني. على الجانب الإيراني جاءت التصريحات مقتضبة، فلم يخرج علينا سوى الرئيس مسعود بزشكيان الذي أكد أن مذكرة التفاهم ستكون محور علاقة طهران الخارجية مستقبلا. كل هذا يأتي مع استمرار حالة الغموض حول غياب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، لم يظهر علنا إلى الآن، وإعلامه الإيراني ما زال مستمرا في تبرير غيابه. فماذا يحمل لنا اليوم من مستجدات حول الصراع الدائر بين واشنطن وطهران؟ في لبنان، وقبل جولة سابعة من المفاوضات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل، تواصل تل أبيب تصعيدها العسكري في الجنوب، والهدف تحقيق أكبر مكاسب ميدانية قبل انطلاق المحادثات. بينما تسعى بيروت لتوسعة المناطق التجريبية، جاءت مصادر لبنانية لتؤكد أن سقف التفاؤل انخفض. نعم انخفض، والسبب عدم التزام إسرائيل بالانسحاب من المناطق الأولى. فماذا تحمل لنا هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بين الطرفين؟ في روسيا وأوكرانيا التصعيد مستمر. نعم مستمر، وبنك الأهداف توسع ليشمل منشآت الطاقة والاقتصاد. فماذا يحدث على الأرض؟ أهلا بكم دائما.

0: نبدأ هذه النشرة من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رده على سؤال أحد الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أكد أن الولايات المتحدة كانت على أهبة الاستعداد لشن هجوم هائل على إيران، ولكنه ألغى العملية نزولا عند طلب الحلفاء. اعتبر ترامب أن السبب وراء طلبهم هو وجود اتفاقين، واحد بشأن مضيق هرمز والثاني بشأن إيقاف البرنامج النووي الإيراني.
1: Was asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go just about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. So we're ready to go anytime we want. Would I rather make a deal? I'm not looking to kill people, because people die, a lot of people die, and we don't want that. So they asked us, Iran specifically, but the other three said we really... I asked Saudi Arabia, the king. I said, the crown prince. I said, what would you rather do? Would you rather have us do this or not? They said, we would much prefer a deal as opposed to an attack, because you don't know where these attacks lead. Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that, save a lot of lives, save a lot of unnecessary power, to be honest with you. Take many, many years to ever build it back. If it could, I don't think it would be even buildable back. So we had an attack that would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them. And they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وافق على تعليق الهجوم على إيران، وبحسب ترامب فإن إيران وعدة دول بالشرق الأوسط طلبت منه تأجيل أي هجوم على إيران. هذا وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا بترامب أكد فيه على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد بالمنطقة، وناقش الأمير محمد بن سلمان مع ترامب أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، محذرا من الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ترامب من جهته وبعد قراره تعليق الهجوم قال إنه مرهون بالتوصل لاتفاق بسرعة، على أن يشمل هذا الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. تصريحات ترامب لم تمنع وزير حربه بيت هكسيث من التأكيد على أن الجيش كان على أهبة الاستعداد لشن ضربات هي الأعنف على إيران، وصفها بأنها لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، وأضاف أن الجيش لا يزال في حالة تأهب قصوى. إذن استكمالا للحديث عن الشق العسكري، تجدر هنا الإشارة إلى تصريح هو في غاية الأهمية. نعم هو كذلك، إذ قال مصدر لشبكة CNN أن القيادة المركزية الأمريكية تدرس جميع الخيارات معترفة بحاجتها إلى إعادة تقييم استراتيجيتها المعتمدة. وبحسب CNN فإن الجيش الأمريكي طلب من جنوده أفكارا إبداعية وغير تقليدية لمعاقبة إيران، وقال مصدران مطلعان على التخطيط إن الجيش يستعد بنشاط لشن الضربات على جبل الفأس ومواقع إيرانية أخرى يعتقد أنها تحتوي على مواد أو معدات نووية.

إذن عطفا على كل ما سبق وما ذكرناه ورغم تصريحات ترامب بشأن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، إلا أن ما حدث بعد محادثات بيرغنشتوك لم يمنع تجدد الحرب. فدعونا نذكركم مشاهدينا بكيفية تجدد الصراع ورغم توقيع مذكرة التفاهم السابقة. الصراع تجدد بين واشنطن وطهران في 7 يوليو، حيث أطلقت إيران النار على 3 سفن تجارية في المياه الإقليمية لعمان قرب مضيق هرمز. ردا على ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات ضد إيران. بعد يوم واحد فقط مشاهدين، قال الحرس الثوري الإيراني إنه شن هجمات على 85 هدفا عسكريا أمريكيا في المنطقة. يرد بعدها دونالد ترامب هذه المرة خلال قمة الناتو في تركيا، أكد حينها أن مذكرة التفاهم قد انتهت وأن الولايات المتحدة ستشن المزيد من الغارات على إيران. بعد ذلك في 9 يوليو اتهمت طهران القوات الأمريكية باستهداف جسر للسكك الحديدية شمالي إيران، في حين قالت القيادة المركزية إنها استهدفت 90 هدفا عسكريا في جولة أخرى من الضربات. ترامب بدوره في 10 يوليو أكد أن واشنطن أبلغت طهران بأن وقف إطلاق النار لم يعد ساريا رغم الموافقة الأمريكية على مواصلة المحادثات. بعدها بيوم واحد فقط اتهم وزير الخارجية الإيراني اتهم الولايات المتحدة بانتهاك بند في الاتفاق يتعلق بالبرنامج النووي. في 12 يوليو أعلن الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز مجددا، ذلك دفع الجيش الأمريكي لتوجيه المزيد من الضربات على إيران وإعلان المضيق مفتوحا. استمرت بعدها هذه المتوالية من الهجمات الأمريكية، كما أعلن ترامب في 13 يوليو أعلن إعادة فرض الحصار على السفن الإيرانية في مضيق هرمز.

من جولة أخبار الساعة 7 بنرجع لاستديوهات الهوى تنتبع آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم لأمسية التنين اليوم 3 من شهر آب أوغست. طقس اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 22 درجة على الصعيد ملبن 15. أما بكرة التلاتة بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 19 درجة على صعيد ملبن 13. مني كاتيانا الصراف كان أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. خلال هالساعة رح نبلشها مع الفنانة الأديرة وردة، عندي كمان الفنان صابر الرباعي، عندي الفنانة نجوى كرم، رح نتابع سوا مع الفنان راغب علامي، وعندي مقتطف من أغنية عجرتك لكوكب الشرق أم كلثوم، مدرسة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم. مع الأغاني الحلوة كتير إذاعة 2ME دايما بتقدم لكم الأحلى والأفضل على مدار الساعة، ونحن دايما معكم مستمعينا ساعة ورا ساعة 7 أيام بالأسبوع 24 ساعة، يعني أي ساعة ما طلبتونا بتلاقونا موجودين 24 ساعة. بدي كمان أذكر مستمعينا للتواصل مع إذاعة 2ME، فيكم تتصلوا فينا على 02-96-33-33-30، فيكن كمان تبعتونا رسالة إلكترونية اطلعوا على arabic@2me.com.au، وفيكن تتواصلوا معنا عبر الواتساب ابعتونا رسالة خطية أو صوتية على 0410-638-638. منتابع سوا مع جولتنا الغنائية الحلوة، تنرطب الأجواء شوي وبنرجع أكيد لمعلومات صحية غذائية ونفسية. Bonsoir.

0: سنور لك المستمعين الكرام من جديد. نرجع لعنكم مستمعينا تنكمل آخر ساعة من مشوار درافت ون بروغرام. ومسي سعيد لكل الموجودين معنا على 1630 ATM 2ME أسرة. لتغيرات دماغ المرأة في الأربعين ليست بالضروري علامة على تدهور الذاكرة أو بداية الشيخوخة، فمع تقلب مستويات الهرمونات قد تواجه بعض النساء بطئا في استرجاع الكلمات وضعفا مؤقتا في التركيز أو ما يعرف بالضباب الدماغ. وتشير الدراسات إلى أن هذه التأثيرات غالبا ما تكون محددة ولا تحدث بالطريقة نفسها لدى جميع النساء، بينما يواصل الدماغ التكييف وتنشيط مناطق أخرى للمساعدة في الحفاظ على وظائفه. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1630 من معلومة صحية. من روحوا عبر أثير راديو 2ME إلى فاصل استراحة.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: برجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. يلي متعود على الوحدة ما بيهدوا غياب حدا، يلي جرب يمرض وما حدا بيعرف عنه شيء وبيصحى بالليل بيتوجع من دون ما يصحي حدا بيعرف الصبر لحاله، يلي جرب لما يصير معه مشاكل كبيرة وما بيحكي مع حدا وما بيروح يطبطب لحدا وبيبكي بيعرف يحل مشاكله لحاله. جواته ألف حال وحال، وهو أكثر حدا عرف لمين يلجأ، لحاله. يلي جرب ينام وهو تعبان وزعلان ويفيق الصبح بيطلع من البيت بكل قوة وما حدا بيعرف شي عنه أو عن الليلة الماضية، ما راح توقف حياته عند حدا أبداً. بونسوار.

مع الأغاني الرائعة جدا عم نستمع لألا عبر أثير راديو 2MA من عند الفنان راغب عليمي. من روح لمدرسة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم بمقتطف 5 دقائق من أغنية هجرتك. بنسمع سوا عبر أثير راديو 2MA. مساء النور.

والآن استمعوا لأول و

0: من عند الفنان عمرو دياب منروح لفاصل استراحة. مساء النور لكل مستمعينا، أنتوا برفتي ذات 2 ME.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Sat Go or kingdomsat.com.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية التنين اليوم الثالث من شهر آب أوغست. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة وبدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. موعدي برفقتكم مع درايف تايم بروجرام نرجع مجدد بكرة الثلاثة بعد الظهر من بعد أخبار الساعة 3، ولكن هلأ بدي أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8 وإلكن دلوا بألف خير.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: John O'Wakely with the top stories. A court has heard veteran broadcaster Alan Jones allegedly kissed a Year 12 student who he had invited to his property at Fitzroy Falls in the New South Wales Southern Highlands. The complainant, who alleged the kiss, said he'd met Mr. Jones as a teenager and that he'd been providing him weekly payments and a car. Alan Jones faces 22 charges relating to 6 male complainants, 20 counts of assault with act of indecency, and 2 counts of sexual touching, to which he's pleaded not guilty. Police are investigating whether an alleged attack at a sacred Aboriginal site in Melbourne was a racially motivated hate crime. Police allege two people assaulted a 37-year-old at Camp Sovereignty in Melbourne's King's Domain last night, leaving the victim with minor facial injuries. The victim of the alleged assault says they were punched in the head over 10 times and that the man attempted to put out the fire at the camp. Federal Treasurer Jim Chalmers says he's asked the consumer watchdog to keep a close eye on any service station operators who try to price gouge following the end of the fuel excise discount. The 32-cent discount was introduced earlier in the year to help soften the blow of rising fuel prices caused by oil supply shortages amid the war in the Middle East. It was reduced in July to 16 cents and was totally wound back today. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع عيسى المرزوقي.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونتابع فيها أهم العناوين. هل يمكن أن بداية مع مصر وهزة في مناطق واسعة في مصر بقياس أكثر أو يتعدى 5 ريختر، والسلطات تعلن عن إصابة وانهيار جزئي لعقار في القاهرة. إلى واشنطن وطهران والمفاوضات الجديدة والاتفاقان. ترامب يكشف عن مفاوضات جديدة مع إيران تبدأ مساء اليوم، وعن اتفاقين بشأن هرمز والنووي والخارجية الإيرانية تنفي ذلك. إسرائيل، خلافات الجيش بين التأكيد والنفي، خلاف علني داخل الجيش الإسرائيلي. وزير الدفاع يعلن إقالة قائد القيادة الوسطى ورئيس الأركان ينفي. في الظهيرة أيضا، في ظل استمرار توسيع الضربات، موسكو تستهدف سفينة بالبحر الأسود تنقل أسلحة لأوكرانيا، وكييف تقصف مصفاة تابعة لروسنفت بالمسيرات. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. أهلا بكم. أعلن في مصر تسجيل هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر في المنطقة القريبة من قناة السويس، وشعر بها سكان القاهرة الكبرى. وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في مصر أن الهزة الأرضية رصدت على بعد 125 كيلو مترا شرق القاهرة. كما أعلن معهد الفلك رصد توابع للزلزال بلغت 10 توابع حتى الآن. وأعلنت الحكومة المصرية تفعيل خطة الطوارئ الصحية. من جانبها أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة المصرية تسجيل حالة إصابة واحدة فقط بسبب الهزة الأرضية، وغادرت المستشفى بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة لها، فيما تلقى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بلاغا بسقوط جزئي بعقار بمنطقة رود الفرج. ومن جهته حث الهلال الأحمر المصري السكان على تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات ومتابعة التحديثات الرسمية. وقال مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر باسم نبوي في تصريحة لسكاي نيوز عربية إن معظم سكان شمال مصر خصوصا في مناطق الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد شعروا بالزلزال نظرا لقربه من سطح الأرض.
2: تم رصد زلزال بقوة 5.5 ريختر على بعد حوالي 38 كيلومتر شمال مدينة السويس منطقة البحيرات المرة. عمق البؤرة كان حوالي 8 كيلو. نظرا لقرب البؤرة من سطح الأرض شعر معظم السكان شمال مصر مناطق الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد بالزلزال. حدث نوع من أنواع الهلع والذعر نتيجة عدم اعتياد السكان على مثل هذه الزلازل التي تعد من الأنواع الضعيفة نسبيا إلى متوسطة، ولكن نظرا لاستقرار المنطقة وعدم اعتياد السكان عليها يعني شعروا بنوع من أنواع الهلع.
1: للمزيد ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا أحمد مهران، ونطلع من خلالك أحمد على آخر المستجدات التحديثات من قبل الجهات المعنية في مصر حول سواء إن تجددت الأرقام حول مسألة الإصابات أو خطط الطوارئ أو في حال إن كانت هناك قراءة عن وجود تبعات أخرى للزلزال.
3: نعم عيسى، فيما يتعلق بالخسائر هي يعني تعد خسائر لا تذكر، يعني تنحصر فقط في انهيار جزئي لأحد العقارات القديمة بحي رود الفرج في القاهرة، وتم التعامل من قبل الأجهزة المعنية مع هذا الانهيار وتم إخلاء السكان من هذا العقار. كان يسكن هذا العقار 3 أسر، تم إخلاءهم إلى مناطق أخرى أكثر أمنا بعد وقوع هذا الانهيار، وسجلت إصابة واحدة فقط أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية قبل قليل، وتم التعامل معها أيضا وخضعت للعلاج بإحدى المستشفيات وخرجت بعد التعافي. هذه هي الأضرار الناتجة عن هذا الزلزال الذي شعر به ملايين المصريين في الواقع وأيقظهم من النوم. يعني كانت شدة الزلزال واضحة بالنسبة للكثيرين، رغم أنه يصنف من الزلازل المتوسطة الشدة، بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر، لكن ربما قرب مركز الزلزال من سطح الأرض أو عمق الزلزال من سطح الأرض هو ما أدى إلى هذا الشعور العام بالزلزال، وهذا أيضا ما يفسر شعور المواطنين بزلازل قد تكون أضعف من هذا الزلزال مرت من قبل ولكنها كانت شديدة الوضوح نظرا لقربها من سطح الأرض. ومن ثم فإن هناك عوامل يعني طبيعية تؤثر على الشعور العام بالزلزال، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن يكون الزلزال شديدا بالمعايير العلمية نظرا طبعا لتحكم هذه العوامل في الشعور العام بالزلزال. يعني لا تزال هناك طبعا مخاوف لدى الكثيرين من حدوث توابع أخرى بعد التوابع التي حدثت. المعروف أن هذه التوابع تكون أضعف كثيرا من الزلزال الرئيسي، لكن المواطنون بالطبع يشعرون بنوع من الخوف بعد هذه التجربة التي مروا بها. هي ثوان معدودة في الواقع استغرقها الزلزال، لكنه لا يزال يعني طاغي على أحاديث المصريين وحوارات الشارع المصري وحتى على منصات التواصل الاجتماعي. كل من شعر بهذا الزلزال يحكي تجربته التي مر بها حتى أصبحت يعني أشبه برواية شعبية متداولة على منصات التواصل الاجتماعي بعدما شعروا بهذا الزلزال وبادروا إلى الهرولة خارج البيوت وخارج البنايات السكنية إلى الشوارع بحثا عن مكان آمن يحتمون به إلى أن ينتهي هذا الزلزال. لكن على أي حال الأجواء تبدو طبيعية للغاية حاليا في الشارع المصري. الناس خرجوا إلى أعمالهم في ساعات الصباح الأولى طبعا في مواعيدهم المحددة وفقا لدواماتهم في مختلف المصالح الحكومية ومختلف الجهات العمل الرسمية وكذلك الخاصة. يعني لا تبدو أن هناك أجواء غير طبيعية في الشارع المصري، ولكن ما هو غير طبيعي هو يعني في أذهان الناس. يعني الناس تتساءل ماذا لو كان الزلزال قد استمر بضع ثوان إضافية. هذا بالطبع يعني ما يطغى حاليا على أذهان الناس، وماذا عن التوابع، ماذا تخبئ لهم توابع هذا الزلزال. لكن يعني لا إشارات على أن هناك يعني توابع قد تكون خطرة على أرواح الناس. طبعا يعني الزلزال استدعى إلى أذهان الكثيرين خاصة من الأجيال الأكبر سنا، زلزال 92 الذي كان يعني من أكثر الزلازل شدة في التاريخ الحديث، لكن هناك فارق كبير بالطبع بين هذا وذاك.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من القاهرة أحمد مهران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران الاثنين، مضيفا أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وأنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد إلغاء هجوم كان الأكبر من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية على حد تعبيره.
4: بعدما كانت الضربة الأمريكية واسعة النطاق ضد إيران قاب قوسين أو أدنى يفسح المجال للخيار الدبلوماسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفتح الباب مجددا أمام المفاوضات بين واشنطن وطهران.
5: ما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات ستبدأ الاثنين، وأنا أفضل ذلك لأنه سينقذ الأرواح وسيجنب الكثير من الدمار غير الضروري للطرف الآخر.
4: ترامب أشار إلى أن وقف الضربات المقررة على إيران كان بطلب من حلفاء واشنطن باعتبار أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وآخر سيتم التوصل إليه بشأن البرنامج النووي الإيراني.
5: عندما طلب منا الحلفاء إيقاف الأمر قلت لهم حسنا دعونا نرى، وأعتقد أن السبب الذي جعلهم يطلبون ذلك هو أنه هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز، وسيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي، وأنا أسميه عملية نزع السلاح النووي.
4: مسار المفاوضات والتوصل المحتمل إلى اتفاقات جاء بعد أن أشكت حرب كبرى على الاندلاع وكانت لتكون أكبر هجوم منذ الحرب العالمية.

معكن سيرين على إذاعتكن 2MA أستراليا. بتعرفوا إنه فيكن تتابعوا 2MA وين ما كنتوا، ما بس بأستراليا. نحن معكن دايما على الويب 2MA.com.au.

dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي اقرا لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفريم كان محبذ لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. Saint Ephrem the Syriac, you are called the harp of the Holy Spirit, أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Always with you on Radio 2ME Australia, I'm Serene. Time for a quick giggle moment. When you're stressed, you eat ice cream, cake, chocolate, and sweets. Why? Because stressed, spelled backwards, is desserts. I'm going to leave it at that. Stay with us. There's lots more to come on 1638 2ME Australia.
1: Get the news first from 2ME.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: إصابة شخصين إصابة خطيرة نقلوا على أثرها للمستشفى بسبب انهيار مبنى في ووتر ستريت بمنطقة ألتيمو في سيدني. الشرطة تحقق في ملابسات هذا الحادث. كل هالعناوين وغيرها انتبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
4: والآن استمعوا لأول

0: It's 2ME Australia, Serene here, your go-to station for all the hottest in Arabic and English music. Eating healthy is something that we always hear about, whether it's on TV, on the web, or in a newspaper. Eat this, don't eat that, this is good for you, this isn't, and it's always changing. There are, however, constants in food that rarely do change, and here are 10 to start with. Lowest calories, most nutritious in terms of amount, and rich in vitamins, minerals, and healthy fats, fiber, and protein. So here they are. Apples, the fair. Almonds, laws. Broccoli. Blueberries. Oily fish like salmon or sardines. Leafy green vegetables, so spinach or malfouf. Sweet potatoes. Avocados. Oatmeal. And beans. Of course, there are others. These 10 are varied though, so sweet, savoury, and they leave you feeling good. As do we here on 1638 2ME Australia.
1: 2ME, your hit music machine. Hit music. Only 2ME and 2ME Gold.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au.

0: Hello, we're with you on Radio 2ME Australia. I'm Serene. Okay, to kickstart your morning, afternoon or evening, here are some quick who am I riddles. You ready? First one, the more you take, the more you leave behind. Second one, I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. And the third one, what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away. Tick, tock, tick, tock. How'd you go? All right, let's have a look at what the answers are. The first one, the more you take, the more you leave behind. If you said footsteps, you're spot on. I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. If you said either a candle or a pencil, well done. And what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? This one had me thinking for a while. It's actually charcoal, what you use on the when you're having a barbecue, basically. I can't say I did too well with those, maybe one out of three. I'm going to get back to what I do best and what we do best here at 2ME, Arabic and English music. Let's get right back into it. 1638 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. في الداخل ترقب وانتظار، وفي الاقليم تأجيل لفتح النار. الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن تعليق الضربات ضد ايران، مشيرا الى ان القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول في المنطقة. لبنانيا انتظار لمحادثات روما يوم الثلاثاء. أمنيا خلية رأس النبع في العاصمة بيروت لا تزال تثير الكثير من الأسئلة والالتباسات، فأحد الموقوفين اعترف بانتمائه إلى حزب الله وبأن الهدف من نشاط الخلية هو العمل على تطويق المناطق المحيطة في حال استلزم الوضع ذلك، وهو اعتراف خطر إذ يعني أن حزب الله لم يتخلى عن فكرة استعادة تجربة 7 أيار السوداء متى تمكن من ذلك، وهذا الأمر يستدعي من جميع القيادات اللبنانية الضغط لجعل بيروت خالية ومنزوعة سلاح أمرا واقعا، وإلا فإن الحزب سيظل يتحين الفرص لاستهداف السلم الأهلي ولضرب الوضع الأمني في الداخل. التفاصيل مع مجدولين اللحاب.
1: بالجنوب محتدم النقاش حول معضلة تفتيش منازل المواطنين للتأكد من خلوة من السلاح. أما ببيروت اللي اجتمع غالبية نوابها للمطالبة بعاصمة منزوعة السلاح، إشكال عائلة واحد قاد الأجهزة الأمنية بالصدفة إلى مخزن أسلحة بيكفي لتجهيز مجموعة إرهابية كاملة. القضية بدأت بإشكال عائلة بمنطقة راس النبع ببيروت تتطور إلى إطلاق نار وإصابة امرأة، ومع وصول الصليب الأحمر وقوى الأمن الداخلي داهمت شعبة المعلومات منزل المشتبه فيه هاني جواد اللي تبين أنه جهاده بحزب الله، وعثرت داخله على مخزون من الأسلحة والعتاد بيكفي لتجهيز مجموعة مدربة بيتراوح عدد أفرادها بين 12 و15 شخص، إضافة إلى خريطة مفصلة لمنطقة راس النبع وعليها بعض النقاط على التقاطعات الرئيسية كمن يرغب بإقفال المنطقة. المضبوطات عتاد متكامل قابل لتجهيز مجموعة ميدانية، وهي بنادق هجومية من طراز كالاشنيكوف من بينها AK-47، تليها رؤوس حربية لقاذفات RPG-7 ومسدسات وأمشاط وذخائر وألغام موجهة من نوع كليمور قابلة للاستخدام بالتفخيخ والكمائن، إضافة إلى صندوق ذخيرة وأجهزة اتصال وقذائف تبدو مخصصة للهاون وأجهزة إلكترونية وأسلاك، وصولا إلى سترات سوداء وأقنعة وحقائب عسكرية. تجهيز عملياتي بيجمع السلاح والاتصال والتخفي والاستعداد للتحرك.
2: بيروت ساقط عسكريا مش من هلأ، من ما قبل 7 أيار لغاية اليوم. نعم ساقط عسكريا، وبالتالي الأفضل والأولى أنه نحن نعمل مناطق تجريبية ببيروت قبل ما نعمل مناطق تجريبية بزوتر وبجنوب. خلينا نشوف مناطق تجريبية ببيروت، لأنه هذه الأسلحة اللي موجودة اليوم ببيروت واللي انكمشت واللي بعد في كتير اليوم، شو وظيفتها؟ هل هي بدت قتل إسرائيل؟ حرب شوارع؟ اليوم تعم شي هون بكسروان بتلاقي نواب كسروان ماشيين بكسروان وقاعدين بكسروان، بينما نواب بيروت ما بيقدروا يمشوا ببيروت وما بيقدروا يوقفوا ببيروت. حطيني شي نايب بيقدر يروح غير على منطقة طريق جديدة، بيقدر ينزل على الحمراء، بيقدر يروح على راس بيروت، بيقدر يمشي براس النبع. كانت بيروت حاوية الفلسطيني وبعدها حاوية السوري ومن اليوم حاوية الإيراني، لا كفيها.
1: ترتفع الصرخات. سؤال الأخطر، كم مخزن سلاح آخر لحزب الله بأحياء العاصمة السكنية بين بيوت الناس لا يزال ينتظر صدفة كي يكتشف؟
0: أمنيا أيضا مكتب مكافحة المخدرات يواصل تطويق تجارها ومحاولات التهريب إلى الخليج، وآخر الفصول ضربتان متزامنتان حصيلتهما تقارب المليون دولار. تقرير حسان الرفاعي.
3: عادت خطوط الشحن بين لبنان والمملكة العربية السعودية إلى العمل. هذه العودة اقترنت بحزم أمني أكبر من الماضي لمنع أي انزلاق، لا سيما بمخدر شكل قوام الأزمة وهو الكبتاجون.
4: سفارات انطلاق الحاويات.
3: ضربتان متتاليتان لمكتب مكافحة المخدرات في الأمن الداخلي شكلتا صفعة كبيرة للمهربين الذين حاولوا التذاكي عبر اعتماد أساليب جديدة أبرزها التهريب الجوي. معلومات وردت عن الاشتباه بشخص يرغب بشحن سرير طفل إلى المملكة تحوم حوله الشبهات، فتحرك المكتب، ضبط السرير ووجدت داخله حبوب الكبتاجون. أما التاجر فشكل الهدف الأثمن، إذ فعل مكتب المكافحة مخبريه ورصد اتصالات التاجر ليتبين أنه في البقاع. استدرج إلى بيروت بخدعة محكمة، فأوقف وضبط هاتفه، حيث تمت مقاطعة اتصالاته ورسائله المشفرة مع كاميرات مراقبة في البقاع، ليتبين كنز أكبر. سريران آخران محشوان بالكبتاغون وجهتهما الكويت عبر شركة شحن مختلفة عن العملية الأولى. تم تفعيل التنسيق بين لبنان والكويت للإيقاع بالتاجر في الكويت الذي كان ينوي تسلم السريرين، فشحن طرد فارغ ليتجه الهدف إلى المطار لتسلمه، فتم توقيف التاجر الكويتي وبحوزته مخدرات، وقدرت المضبوطات بأكثر من 40,000 حبة كبتاغون. الضربة الثانية أوقفت تهريبة إلى المملكة. مخبر مولج بمراقبة التاجر أبلغ مكتب مكافحة المخدرات بمحاولة نقل أكثر من 5,000 حبة عبر مزهرية معدل الشحن جواً، فانطلقت عملية الملاحقة. رصد المكتب شخصاً داخل شركة شحن جوي يسعى لشحن المزهرية، فتحركت قوة من المكتب وتم ضبط أكثر من 5,000 حبة من الكبتاغون. حصيلة عمليات مكتب مكافحة المخدرات في هاتين الضربتين 45,000 حبة كبتاغون، تكلفة الحبة 75 سنتا، وتباع كل منها ب$20، أي إنه تم ضبط مخدرات بقيمة $900,000. والأهم أن مسيرة ضرب كل ما يتعلق بالمخدرات مستمرة.
0: قضائيا، وبعد أشهر من الأخذ والرد، يبدو أن ملف العفو العام دخل مرحلة جديدة قد تخرجه من دائرة التعطيل، وذلك بعد توافق جميع النواب السنة على صيغة جديدة تحظى بدعم سني مسيحي درزي، والكرة في ملعب رئيس المجلس بعد اجتماع يعقد اليوم الاثنين. مريم زوين.
4: الموضوع حلحلة قانون العفو العام عبر صيغة جديدة تعتمد على الصيغة التي وافقت عليها اللجان المشتركة مع إضافة 3 تعديلات أساسية. المشاركون معظم نواب السنة، ومن لم يشارك في الاجتماعات أبلغ أنه لا يعارض التوافق. هو مسعى توحيدي قاده النائب بلال عبد الله، وحتى اللحظة يبدو أنه نجح بجمع توافق سياسي واسع، ومبادرته حظيت بحسب معلومات أم تي في بغطاء من رئيس الحكومة نواف سلام ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ووزير الداخلية أحمد الحجار، كما أعلنت القوات اللبنانية دعمها الكامل للصيغة، علما أن النواب السنة في كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير أيضا وافقوا على الصيغة. وبحسب معلومات أم تي في فإن الصيغة المعتمدة مدى تستند إلى التعديلات الأساسية التالية. التعديل الأول يفصل نهائيا بين قانون العفو العام وقانون إلغاء عقوبة الإعدام، فإلغاء عقوبة الإعدام سيطبق على الجرائم التي ترتكب بعد نفاذ القانون وتستبدل فيها العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة المشددة، فيما تستبدل عقوبة الإعدام في الجرائم السابقة بالأشغال الشاقة المؤبدة. أما التعديل الثاني فيستثني بعض الجرائم الخطيرة من الاستفادة من تخفيض العقوبات إن لم يتم إسقاط الحق الشخصي، وفي مقدمها جرائم القتل العمد والاغتصاب والاعتداءات الجنسية والجرائم المرتكبة من أحد الأصول أو الفروع أو من له سلطة على الضحية، إضافة إلى الجرائم المقترنة بالتعذيب أو الخطف أو الاغتيالات السياسية، شرط أن يكون المتضرر قد ادعى شخصيا قبل الأول من آذار 2026. أما التعديل الثالث فينص على إخلاء سبيل كل سجين تجاوزت مدة توقيفه 12 سنة سجنية في أي مرحلة من مراحل الحكم قبل إبرام الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية في التوقيف، على أن تستمر محاكمته أو إجراءات الطعن وفقا للأصول القانونية مع احتساب مدة 12 سنة من تاريخ بدء التوقيف. وعلى هذا الأساس طلب المجتمعون لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين، أملا في الدعوة إلى جلسة تشريعية لإقرار القانون بعد إزالة أبرز نقاط الخلاف.
0: قضائيا أيضا، أمر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بنقل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من مستشفى بحنس إلى مبنى شعبة المعلومات في سجن رومي، حيث بات في عداد الموقوفين فيه. وبحسب معلومات الأم تي في خضع سلامة لفحص من طبيب قوى الأمن الداخلي، وتبين أن حاله الصحية لا تتطلب بقاءه في المستشفى. ودائما في الشأن القضائي، 6 سنوات والجروح لم تندمل طالما العدالة لم تتحقق. كريستال عدم 36 عاما، تاريخ الوفاة 4 آب 2020. زينة باسيل شمعون.
5: خدني وزرعني طارد لبنان

0: ستيل بألف خير كانت مطرح ما كانت. شو اجت لهون تساعد الناس؟ بتعرفي البي اللي بيكون عنده اولاد الرفلكس تبعه اول شيء بس يسمع في انفجار ولا شيء غلط بالبلد بيلقط تليفونه وبتلفن لاولاده. بسمع صوتها لكريستال عم تقول لي عجل الكوت خلصني عم بموت.
1: خدني زرعني بارض لبنان.
2: وبعد 6 سنوات على الغياب وعند كل جلسة تستعاد الذكريات الحلوة من نجاحات بالعمل والسفر والعمل الاجتماعي.
3: وآخر شغلة كريستال عملتها عملت اكسيون سوسيال دان ليدوكاسيون. عشان هيك فكرنا انه كيف فينا نساعد الأولاد مثل ما هي ساعدت بالإدوكاسيون تبعيتهم.
4: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
5: يعني لمتابعة اليوم الهجرة الغير شرعية اللي نحن بأستراليا عانينا منها بفترة سابقة، ولكن يعني أكيد مع الإجراءات اللي اتخذت بالحكومات السابقة تغيرت الوضع، ولكن مؤخرا بظل حكومة العمال وحكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي شفنا عدد من طالبي اللجوء أو من اللي قدروا دخلوا للحدود الأسترالية من خلال يعني أكيد الهجرة الغير شرعية، ولكن كان الرقم إلى حد ما
6: مقبول.
5: لا
6: ربما طبعا مقبول ولكن غير مقبول إذا بدي كلود.
5: هلا كل شيء سنشوف قدام هيدي الهجرة اللي شفناها.
6: لا بس إنه إحنا تعرضنا لغزوة كمان وقت كان كيفن راد وجوليا جيلارد لخمسين ألف شخص دخلوا أستراليا. إذا بتتذكري كان سير في ناس عم بيموتوا وبعض العائلات اللبنانية اللي توفوا من جراء غرق القارب من القادم من أندونيسيا مع 10 أولاد والرجل أبوهن. فهيدا الموضوع موضوع كتير خطير للدول الغربية بالسماح للمهاجرين غير الشرعيين القدوم و الاستفادة من النظام الطبي والنظام الاجتماعي اللي بتقدمه هذه الدول. 50,000 شخص دخلوا أستراليا من عدة سنوات. اليوم عم نشوف بأوروبا بالحرب السورية اللي صارت ملايين الشباب، يعني الشباب اللي عمرهم بين 17 و 25 أو 30 سنة بالملايين دخلوا إلى أوروبا هربا من الحرب بسوريا. وكأنه هذا الحدث مدروس إذا بدك لغزو أوروبا بشكل أو بآخر. ربما لأنه اليوم خلصت الحرب بسوريا، هل عاد هؤلاء إلى سوريا؟ لا،
5: بس بعد سوريا بعدها عم تعاني. يعني
6: بس
5: ما
6: أسباب الهجرة اللي أدت إلى هروب هؤلاء الأشخاص خلصت. صار في اليوم دولي إلى حد ما في مناطق مش عم تتعرض للقصف اليومي والدمار والتهجير، ما عاش في منها هيدي. واللي شفناه بالمغرب وإسبانيا ربما التاريخ يعيد نفسه، لأنه غزوات اللي حصلت على إسبانيا بالسابق ليست غزوات حرب، كانت غزوات بهذا الشكل، استقطاب الشباب للقدوم إلى إسبانيا للعمل، وصار فيه هجرة بشكل غير مدروس أدت إلى احتلال الأندلس. يعني كلنا بنذكر هذا التاريخ،
5: الرقم اللي كان مخيف، يعني
6: 60,000 شخص يفوتوا بهذا الشكل. مش كلهم مغاربة على فكرة، في كتير من السودان ومن الصومال ومن سوريا ربما ومن لبنان ما بعرف، بس مش كلهم من المغرب. تيترك ينترك المجال لألهم يفوتوا بهذا الشكل. يعني الحكومة متعاطفة مع هؤلاء إلى حد ما.
5: في البعض ربط يعني هذه الهجرة الغير شرعية بموقف إسبانيا تجاه غزة، يعني تجي
6: هيدي بروباغندا
5: تجي اسرائيل يعني عم نشوفها من
6: شوفها يعني على مواقع التواصل الاجتماعي بيصير في تحليلات وامور وعلى طول اسرائيل هي المخطئ يعني هيدا الشغل اللي ببطل الواحد بده يصدق
5: لا اكيد هيدي تراكمات صارت يعني اكيد الهجرات تجاه الدول الاوروبيه
6: انا بشوف سبب اخر انه رئيس الحكومي الاسباني يتعاطف مع الفلسطينيين ومع غزه ومع كل يعني هو يساري الهوى إذا بدك مشان هيك ربما استغل هؤلاء الوضع وتطلعات رئيس الحكومة ودخلوا قالوا ربما يخلينا موجودين هناك ولكن الحس الوطني عند الأوروبيين كلود والخوف من تغلب كتير من الثقافات على الثقافة الغربية هي اللي خلت الموقف وإرجاعهم إلى إسبانيا وأوروبا كلها أنا برأيي رح تحذو نفس المسار للتخلص من هذا الاختلاف بالثقافات والاختلاف بالحضارات
5: ما هذا رح يستفيد من هيدا المشهد اللي شفناه هيدي الهجرة الغير شرعية الجماعية اللي شفناها من المغرب نحو سبتة ما حدا رح يستفيد منه إلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي كمان كان في كتير انتقادات حول الهجرة الغير شرعية وموقفه تجاه المهاجرين فكمان طبعا. اليوم سمعنا موقفه للرئيس الأمريكي
6: أخذ موقف بولين هانسن أخذت موقف وعملت فيديو حول هذا الموضوع بالإضافة إلى أنه كانت من أهم إنجازات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي قال أنه بده يعملها أولا هي وقف الهجرة غير الشرعية من البلدان المجاورة وهذا ما حصل اليوم ما عم بيفوت حدا على أمريكا على بس كان جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اتبع سياسة الحدود المفتوحة اللي خلت حوالي 20 مليون يفوتوا على أمريكا بدون أي تصريح بدون أي كشف بدون أي تحقيقات معهم دخلوا في منهم مجرمين منهم مغتصبين منهم عصابات تجار أو أطفال كلهم فاتوا على الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سياسة الحزب الديمقراطي لتحسين وضعه الانتخابي بالمستقبل وهيدا اللي خلى اليوم كل البلدان الغربية تحط علامات استفهام حول الهجرة مش بس الهجرة غير الشرعية الهجرة بشكل عام واللي بلشنا نحكي فيها نحن هون من عدة أشهر ومن عدة سنوات إذا بدك
5: نعم بكل الأحوال سبتة هي من الأساس مغربية هي تابعة للمغرب ولكن صار في احتلال إسبانيا لها هل هذا الشيء مرتبط في هذه الهجرة الجماعية أو استرجاع مثل ما بيقولوا الأرض لأصحابها
6: هلا هيدا الموضوع انا مش كتير متاكد منه في كتير من الاخبار اللي بتطلع لي تحريف الحقائق كلود ولكن اذا بدنا نعتبر انه هذا الشيء مزبوط ليش اي بلد مش محتل بلد تاني واخد منه مناطق واخد منه ولايات واخد منه بلدان اذا بنشوف على بقضيه تركيا مثلا تركيا كان مفروض انه تعاد الى المسيحيين اللي كانوا موجودين فيها سوريا اللي كان فيها ملايين المسيحيين اليوم فيها بينعدوا على الاصابع العراق لبنان كل هودي الدول اللي تعرضوا للحروب صار في تغيير بجغرافيتهم بحدودهم بالكالتشا تبعيتهم فمنه سبب هيدا إذا كان في خلاف على حدود وعلى مناطق يجب أن تحل سياسيا مش بهذا الشكل المخيف إنه 60,000 جندي يا شباب كلهم دخلوا
5: بهذا الشكل هلأ إذا تسأل أهالي سبتة مثلا أنه بدكم ترجعوا لتكونوا تحت حكومة المغرب
6: يقولوا لك لا
5: أكيد رح يقولوا لك لا
6: طبعا العيش بالمجتمعات الغربية كلود قديش بنخف فخت فيها نحن وقديش بنشوف في اشياء ما بتشبهنا واشياء بنعتبر حالنا نحن عنا اخلاقية التقدم على هذه الشعوب ولكن بالنهاية نحن جينا لعندهم جينا لعندهم مش بسبب جمالهم بسبب الانسان المحترم اللي بيكون موجود حقوق الانسان تكريم الانسان وكل هالامور مشان هيك ما فينا نحكي نحن العرب خصوصا يعني
5: نعم رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة حابين تعطونا رأيكم فيكم تتواصلوا معنا على 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا من تؤمية أستراليا بعد الفاصل. هلا صباح النور.
6: صباح النور.
7: وأنا اللي بحب اسمع كلامه يوميا لأنه كلامه منطقي وواقعي وحقيقي ولا يمال مثل ما بيقول. فاللي عم يقوله أنه غزو إسبانيا أنا اللي بشوفه أنه بعش بعيد ومبدأ القطرة تغلب الشجاعة وعفوا على السوق برسيال من عندي هي حقيقة. فأنا أمل أنه توقف موقف رسمي من هذه الهجرة. واليوم بإستراليا في ناس مش القانون بيعطيها رجل واحد للمرأة، هون في رجل عنده 5 أو 6 نسوان وهذا الشيء بيأثر على أستراليا كتير. في هلا رجعوا على لبنان وعم يعملون بيوت خاصة. طيب وين أستراليا؟ بالسعودية الأم البترول عمال تسعى لإنتاج النووي الطاقة النووية حتى لضوي أستراليا واستعمالها بالداخل الأسترالي. فأنا هالحكومات الأسترالية طالما هي قانون الانتخاب هاي كيف هذا أبكوه قانون غلط.
5: شكرا لك فريد. مضطر أروح لبريك من بعدها مباشرة جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم المستجدات لصباح.

لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

0: The best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, 2ME Australia, and I'm Serene. 3D printing is the process of synthesizing, basically making, a 3D object. Today, it is expensive and can take up to a minimum of a day, depending on what you're printing. I recall 3D printing and being fascinated by it in the world of medicine and surgery, where body parts are being printed. Now, you can 3D print, well, just about anything if you've forked out however many thousands of dollars for a 3D printer. From cup holders to bookstops to small storage devices, even an iPhone charging dock. You can print in 3D an iPhone charging dock. Also, interestingly, you can even print clothing. Yes, tieb, fina natba, tieb. Clothing which actually have the strength and flexibility for everyday wear. I wonder what our world will look like when our clothes will be digital. I'm Serene and this is your station, 2ME.
1: Only the hits.
2: Just the hits.
3: Just hits.
1: Only the hits.
3: All the hits.
1: All the time. 2ME playing just hits.
4: Just hits. Seth Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: This is the best of breakfast on 2ME.
0: دكتور جاسم محمد معنا على الخط. من حيك دكتور جاسم، صباح الخير.
7: صباح الخير.
0: شكرا لوقتك دكتور جاسم، معك رح نتابع.
7: شكرا لكم.
0: تحيتنا وشكرا لوقتك. اكيد الموضوع الابرز اليوم هو ما حدث بنهاية الاسبوع، الهجرة الغير شرعية الجماعية اللي كانت من المغرب الى سبتة. كيف قرأت هذا المشهد؟
7: مثل هذه الموجات من الهجرة غير الشرعية هي متوقعة، وهذه الموجة هي لم تكن الموجة الأولى. سبقاً ضربت موجات من الهجرة غير الشرعية عبر دول شمال أفريقيا، ضربت إيطاليا وكذلك إسبانيا ودول أخرى. المغرب ودول شمال أفريقيا هي دول معبر، ولكن هي في نفس الوقت أيضاً هي تعتبر دول طاردة إلى الهجرة، ما عدا ذلك أنه هي تعتبر مستودع كبير إلى الهجرة والمهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا. الحدث كان حدث استثنائي. طريقة دخول ووصول المهاجرين بهذه الطريقة يعتبر اجتياح، وهذا ما وصفه ترامب بأنه هو اجتياح للمهاجرين. يعتبر تحدي إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. لا ننسى بأن الهجرة أصبحت أيضا ورقة سياسية، ورقة سياسية بيد الأحزاب الأوروبية الداخلية وكذلك اليمين الشعبوي. ما عدا ذلك هي أيضا أصبحت ورقة الضغط على دول أوروبا، خاصة دول الاتحاد الأوروبي من أطراف إقليمية ودولية أيضا.
8: صباح الخير دكتور، فرصة سعيدة أن نكون معك على الهواء من خارج أستراليا. ضمن هذا الموضوع دكتور، برأيك أنه هل هذا الهجرة، هل هذه الغزوة أي شيء بدنا نسميها، هي شيء مدروس أو طلع على بالهم هودي الشباب أنه يقطعوا البحر ويفوتوا على إسبانيا، أو هيدا شيء برنامج مدروس من بعض الدول لمحاولة فتح الحدود بطريقة أكبر بين المغرب وإسبانيا؟
7: هو يأخذ الاحتمالين، يعني من غير المعقول أنه تأتي فكرة في رأس المهاجر وفي هذا العدد ويقوم في دخول الاتحاد الأوروبي وهذا الاجتياح بدون أن يكون هنالك يعني تخطيط مسبق. هذا التخطيط المسبق أكيد من قبل مجموعات كبيرة، ولا ننسى بأن مجموعات الهجرة أيضا هي تدخل في موضوع تهريب البشر، وهنالك منظمات كبيرة تقود موضوع الهجرة غير الشرعية. أما موضوع الطرف السياسي واستغلال الهجرة كورقة سياسية من قبل بعض الدول، هذا أيضا هذا وارد، ولاحظنا أن دول الاتحاد الأوروبي خضعت إلى المساومة كثيرا من دول شمال أفريقيا وكذلك من دول إقليمية وحتى من دول آسيوية أخرى في موضوع الهجرة. الحدث بدون شك هو لم يكن حدث فردي بقدر ما هو حدث جماعي ذات دوافع ممكن أن تكون سياسية وإنسانية أيضا في نفس الوقت.
0: نعم.
7: فلذلك ما حدث لا يعني ممكن يأخذ مفتوح على جميع الاحتمالات، يعني هو عمل في تقدير أنه لم يكن عمل بدون تخطيط، عمل كان مخطط له، لكن أنا أوجه أصابع الاتهام إلى المنظمات المتورطة في تهريب البشر. أما المغرب تحديدا إذا سمحتوا لي على عجالة، المغرب هي دولة شريكة إلى الاتحاد الأوروبي ولديها موثوقية وتعاون كبير مع دول الاتحاد الأوروبي، ولذلك أعادت إسبانيا أكثر من 50% في اليوم التالي إلى المغرب واستقبلتهم المغرب.
0: نعم، يعني هل برأيك دكتور جاسم هيدا المشهد اللي تابعناه بنهاية الأسبوع، هذه الهجرة الجماعية، هل راح ترجع كمان يكون في دراسة جديدة للاتفاقيات الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة أنه شفنا يعني كمان قد يكون في هناك إلغاء لاتفاقية تشنغن؟ يعني كيف بتشوف يعني هذا الأمر، هل فعلا راح نروح لهذه المرحلة؟
7: لا لا، شنغن هو روح الاتحاد الأوروبي، يعني ما تمخض من الاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه هو شنغن، وتعترف دول أوروبا بأن روح الاتحاد الأوروبي هو شنغن. فلذلك أجد أنه من المستبعد جدا أن يتم إلغاء شنغن، ما ذهبت له إيطاليا وربما فرنسا وبعض الدول وحتى ألمانيا في مسك الحدود الداخلية إلى الشنغن. هو هذا يعتبر استثناء يحق القوانين، يحق إلى هذه الدول فرض المراقبة على الحدود الداخلية في الحالات الطارئة جدا، على أن لا تمتد أكثر من 60 يوم، يمكن أن يتم تمديد الرقابة لمرة واحدة، هذا ما نصت عليه قوانين الاتحاد الأوروبي. فلذلك حرية الحركة هي أهم ما يميز دول الشنغن، وهي أجد أنه إيطاليا وكذلك فرنسا وألمانيا المخاوف هي حقيقية، يعني لديهم أسباب في هذه المخاوف، كون أنه هذه الهجرة دخلت مثل ما ذكرت بأنها دخلت في موضوع تهريب البشر، وتعتبر تهريب البشر من الجريمة المنظمة، ولذلك لا تستبعد دول الاتحاد الأوروبي بأن هذه الموجة هي لم تكن يعني خالية من انخراط أو تورط ربما منظمات وجماعات معنية في تهريب البشر.
8: دكتور، في عندي سؤال تعقيب على ما ذكرته حضرتك، أنه هذه الهجرة غير الشرعية بأوروبا كانت موضوع كتير وموضوع خلاف حتى داخل هذه الدول بين أطراف سياسية، ولكن ما حدث اليوم يبين أنه في كتير من المخاوف الجدية اللي عم تتعرض لها خصوصا الدول الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا، وبلشوا يحكوا عن إقفال الحدود بين هذه الدول. هذا موضوع مش بس طرح اليوم، هذا موضوع مطروح كان بالسابق بكتير من المؤتمرات اللي صارت. فشو رأيك رح يصير بالأيام المقبلة؟
7: إذا كان قصد حضرتك أنه إغلاق الحدود الداخلية لشنغن، هذا هو لا يمكن إغلاقها، لكن ممكن مراقبتها بشكل إيجاد. حدث على سبيل المثال ألمانيا مسكت الحدود قبل أشهر وما زالت لحد الآن مع هولندا، الدولة الجارة إلى هولندا مسكتها، وتلاحظ الطوابير التي تمتد على مساحات واسعة وكيلومترات طويلة على الخطوط السريعة بسبب هذه الطرق المراقبة. ولذلك كانت هنالك انتقادات كبيرة. ما عدا ذلك فرنسا أيضا خلال موجة الإرهاب. فإجابة مباشرة إلى حضرتك أنه هو لا يمكن إغلاق الحدود، لكن يمكن مسك الحدود ومراقبة الحدود لمدة 30 يوم يتم تمديدها لمرة واحدة. هذا استثناء وافق عليه الاتحاد الأوروبي. وهنالك أحب أن أشير إلى أن هنالك ميثاق الهجرة. ميثاق الهجرة تم التوقيع عليه عام 26 قبل شهرين تقريبا، وافقت عليه كل هذه الدول. ميثاق الهجرة ماذا ينص؟ ينص أنه يكون تضامن ما بين دول الاتحاد الأوروبي في استقبال المهاجرين، أيضا التضامن في توزيع اللاجئين، والدول التي ترفض استقبال اللاجئين يجب أن تدفع أموال أيضا. ما عدا ذلك هنالك الفرونتكس. الفرونتكس هي الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي المعنية في مراقبة الحدود الخارجية وليس الداخلية إلى شنغن. مراقبة الحدود الخارجية، مسك الحدود الخارجية، ومنع دخول الأجانب أو الهجرة غير شرعية إلى الدول أوروبا. هذا قائم، واليوروبول والفرونتكس هي التي تتحمل هذه المشكلة. لكن أحب أن أذكر بأن اتفاقية شنغن هي أيضا مرتبطة في اتفاقية دبلن، وهنالك خلافات لا أريد أن أدخل في تفاصيلها. كان خلافات كبيرة داخل دول الاتحاد الأوروبي بسبب إعادة بعض المهاجرين غير الشرعيين. على سبيل المثال مهاجر دخل إسبانيا ووصل إلى إيطاليا. اتفاقية دبلن تقول أنه على إيطاليا تعيده إلى إسبانيا، ويجب على إسبانيا أن تستقبله، وهذا ما كان موضع خلاف داخل دول الاتحاد الأوروبي، ولحد الآن لم تصل إلى اتفاق، وهذا ما جعل الاتحاد الأوروبي هش من الداخل في موضوع الهجرة.
3: كنت بتمنى يكون معنا كافي من الوقت دكتور جاسم لنتابع معك عدة ملفات، ولكن الوقت مرق بسرعة والحديث معك لا يمل. بدي أشكرك وأشكر وقتك.
7: شكرا وتقدير.
3: تحياتنا. كان معنا مباشرة على الهواء الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: دوامي أستراليا أنا سيرين. تابعونا لأحلى أغاني من الشرق الأوسط وأجمل أغاني إنجليزي على الراديو 1638 AM، على الإنترنت 2ma.com.au وبال 2ma app على الآيفون. That's you, that's me, that's 2ma.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. 2ME music. No boundaries. No rules.
4: What the f-
1: 2ME, no limits.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: ABC News Update. 2ME Australia.
7: ABC News.
8: John O'Wakely with the top stories. A court has heard veteran broadcaster Alan Jones allegedly kissed a Year 12 student who he had invited to his property at Fitzroy Falls in the New South Wales Southern Highlands. The complainant who alleged the kiss said he'd met Mr. Jones as a teenager and that he'd been providing him weekly payments and a car. Alan Jones

0: Being bilingual or multilingual, that is, knowing how to speak more than one language, is good for your mental health. نحكي عربي, نحكي إنجليزي, يمكن فرنسي. Research shows knowing more than one language actually delays Alzheimer's and dementia onset and improves your mental function. Around 5 million people speak a language other than English in Australia, and the most popular? Mandarin, Italian, Arabic, Cantonese, Greek, and Vietnamese. Having access to these languages allow for participation in family and community life. يعني عادات وتقاليد. Catch us on the web, 2me.com.au. Serene with you here on 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك سميرة والنبي.
8: مرحبا بك طارق حمدان والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة: مقتل 19 فلسطينيا وإصابة العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة. الرئيس ترامب يعلن استئناف المفاوضات مع إيران مساء اليوم بعد إلغاء ضربات قاسية كانت مقررة على الجمهورية الإسلامية والأخيرة تنفي أي مفاوضات. الرئيس اللبناني يدعو القضاء اللبناني لإصدار القرار الظني بانفجار المرفأ عشية الذكرى السادسة للكارثة. أول زيارة رسمية بعد سقوط المخلوع الأسد برزاني يزور دمشق ويلتقي الرئيس الشرع. الهجمات الروسية والأوكرانية المضادة مستمرة تخلف ضحايا و35 قتيلا على الأقل في ضربة بطائرة مسيرة في دارفور.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. هددت الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة الآمال ببدء هدنة مؤقتة، كان الوسطاء قد أبلغوا الفصائل بقرب تنفيذها، بينما أسفر القصف المكثف على مناطق مختلفة في القطاع عن مقتل 18 فلسطينيا. وأكد المكتب الرئيس الوزراء الإسرائيلي في الأثناء أن إسرائيل أبلغت واشنطن بمخاوفها بشأن خطة لقطاع غزة، رحب بها الرئيس الأمريكي بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها. أعلن الرئيس الأمريكي استئناف المفاوضات مع إيران مساء اليوم بعدما علق ضربات كانت مقررة على طهران، مشيرا إلى إحراز تقدم دبلوماسي نحو إعادة فتح مضيق هرمز. لكن الخارجية الإيرانية أكدت في الأثناء أن لا مفاوضات جارية حاليا مع واشنطن، مشيرة في المقابل إلى أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. إلى ذلك يوسع لبنان وفده التفاوض مع إسرائيل بمشاركة سياسيين وعسكريين في الجولة السابعة من المباحثات في روما برعاية أمريكية، ما يحمله لبنان من إلى مفاوضات روما غدا. مراسل مونتي كارلو الدولية في بيروت أولى نصيف.
10: تنعقد الجلسة الجديدة بعدما بدأ أو يكاد تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى التي أوصى بها الاتفاق اللبناني الإسرائيلي المعلن، إلا أنها لا تزال تصطدم بعراقيل ناهيك باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ورفض إسرائيل الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية في جنوب لبنان لم تحدد بعد جغرافيتها ولا موعدها. سيضع لبنان في رأس بنوده الإصرار على إنجاح المنطقة التجريبية الأولى بعدما أكد الجيش اللبناني جهوزه للمهمة، معترفا بأن تعذر النجاح الانتشاري مع زو إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، إلا أن الأهم فيما يعتزم لبنان طرحه هو مباشرة اللجنة المحدثة للتحقق في تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى، سواء بانسحاب إسرائيل أو انتشار الجيش اللبناني من خلال اللجنة العسكرية الثلاثية التي هي مجموعة التنسيق الخاصة التي لم تضع بعد آلية عملها المواكبة للمنطقة التجريبية الأولى.
8: هذا ولمناسبة مرور 6 أعوام على تفجير مرفأ بيروت، صدر بيان عن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد فيه أن صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات ضروريا لإثبات استقلالية القضاء وقدرته على إنصاف الضحايا وإظهار الحقيقة والعدالة. أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة إسباني شمال المغرب، إلى 11 ضحية عن الضفة المغربية، فيما تفيد السلطات الإسبانية عن جانبها بمصرع أكثر من 70 شخصا. وقالت وزارة الداخلية إن أزمة المهاجرين خصوصا هذه نتيجة الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر وتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية صدرت مؤخرا عن المحكمة العليا الإسبانية. أسفرت ضربة بطائرة مسيرة استهدفت محكمة في شمال دارفور عن مقتل أكثر من 35 شخصا على الأقل. رئيس التجمع النقابي للعاملين في كردوفان عبد الوهاب أحمد هاشم يرى أن الشعب السوداني هو ضحية طرفي النزاع.
11: الحرب في السودان أصبحت سيالا بين الدعم السريع والجيش، كل طرف من طرفي الصراع بيحاول يضرب مواقع استراتيجية في منطقة سيطرة الآخر. فالأرجح والقالب الأعم أنه الضربات التمت صباح اليوم ممكن تكون تمت بواسطة الطيران الجيش السوداني. في المقابل ممكن يكون طيران ومسيرات قوات الدعم السريع بتضرب مناطق استراتيجية، وأحيانا بكل أسف تقع الضربات على أعيان مدنية وعلى أجساد مواطنين. فمن الطرفين عادة ما بكون التصويب دقيق أو التشويش بمنع وصول المسيرة أو الطائرة أو الصاروخ أو المغزوف إلى هدفه الاستراتيجي، فبصادف بعض الأعيان المدنية وبعض الضحايا. يعني يمكن نقول باختصار شديد إنه الضحية الأولى والأخيرة في هذه الحرب هو المواطن السوداني.
8: عبد الوهاب أحمد هاشم، رئيس تجمع النقابل العاملين في كردوفان في إقليم كردوفان في السودان، متحدثا إلى الزميلة وهيبة خدش. ويزور اليوم رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان برزاني دمشق، يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، وهذه أول زيارة يجريها رئيس إقليم كردستان العراق إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد. إلى اللقاء.

0: Hello, you're with Serene on 1638 2ME Australia. We've got loads of music, news and weather coming up right after this short break. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: I want to why everybody loves 2ME.
5: Because after all,

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لما فاتت على الدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعلى طريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بينت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدار يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: It is Jan Elkon على Twimmy Australia معكم سيرين. تابعوا Twimmy Evening Show من الساعة 7 بالليل تنين للجمعة. الحكي قليل والأغاني كتيرة. أحلى الأغاني عربي وإنجليزي جديد وكلاسيك على 1638 Twimmy Australia.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان أشغال تاكسي درايفر فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم.
4: أورايت بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
1: أنا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالغنية بتاخد العقل يعني إلها 20 سنة ما سمعناها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
3: أورايت
2: 2ME أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929 17 100.

from the 2ME archives.

0: توامي أستراليا أنا سيرين إذا عم تسوقوا جايين من الشغل وفي كتير عجقة سير تابعونا على 1638 AM توامي أستراليا لا أحلى أغاني بالعربي ولا أحلى أغاني بالإنجليزي بس على توامي.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك سميرة والنبي.
9: مرحبا بك طارق حمدان والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة: مقتل 19 فلسطينيا وإصابة العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة. الرئيس ترامب يعلن استئناف المفاوضات مع إيران مساء اليوم بعد إلغاء ضربات قاسية كانت مقررة على الجمهورية الإسلامية، والأخيرة تنفي أي مفاوضات. الرئيس اللبناني يدعو القضاء اللبناني لإصدار القرار الظني بانفجار المرفأ عشية الذكرى السادسة للكارثة. أول زيارة رسمية بعد سقوط المخلوع الأسد، بارزاني يزور دمشق ويلتقي الرئيس الشرع. الهجمات الروسية والأوكرانية المضادة مستمرة تخلف ضحايا و35 قتيلا على الأقل في ضربة بطائرة مسيرة في دارفور.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. هددت الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة الآمال ببدء هدنة مؤقتة، كان الوسطاء قد أبلغوا الفصائل بقرب تنفيذها، بينما أسفر القصف المكثف على مناطق مختلفة في القطاع عن مقتل 18 فلسطينيا. وأكد المكتب الرئيس الوزراء الإسرائيلي في الأثناء أن إسرائيل أبلغت واشنطن بمخاوفها بشأن خطة لقطاع غزة رحب بها الرئيس الأمريكي بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها. أعلن الرئيس الأمريكي استئناف المفاوضات مع إيران مساء اليوم بعدما علق ضربات كانت مقررة على طهران، مشيرا إلى إحراز تقدم دبلوماسي نحو إعادة فتح مضيق هرمز. لكن الخارجية الإيرانية أكدت في الأثناء أن لا مفاوضات جارية حاليا مع واشنطن، مشيرة في المقابل إلى أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. إلى ذلك يوسع لبنان وفده التفاوضي مع إسرائيل بمشاركة سياسيين وعسكريين في الجولة السابعة من المباحثات في روما برعاية أمريكية، ما يحمله لبنان من إلى مفاوضات روما غدا. مراسل مونتي كارلو الدولية في بيروت أولى نصيف.
11: تنعقد الجلسة الجديدة بعدما بدأ أو يكاد تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى التي أوصى بها الاتفاق اللبناني الإسرائيلي المعلن، إلا أنها لا تزال تصطدم بعراقيل ناهيك باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ورفض إسرائيل الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية في جنوب لبنان لم تحدد بعد جغرافيتها ولا موعدها. سيضع لبنان في رأس بنوده الإصرار على إنجاح المنطقة التجريبية الأولى بعدما أكد الجيش اللبناني جهوزه للمهمة، معترفا بأن تعذر نجاح انتشاري مع زو إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، إلا أن الأهم فيما يعتزم لبنان طرحه هو مباشرة اللجنة المحدثة للتحقق في تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى سواء بانسحاب إسرائيل أو انتشار الجيش اللبناني من خلال اللجنة العسكرية الثلاثية التي هي مجموعة التنسيق الخاصة التي لم تضع بعد آلية عملها المواكبة للمنطقة التجريبية الأولى.
9: هذا ولمناسبة مرور 6 أعوام على تفجير مرفأ بيروت، صدر بيان عن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد فيه أن صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات ضروريا لإثبات استقلالية القضاء وقدرته على إنصاف الضحايا وإظهار الحقيقة والعدالة. أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة إسباني شمال المغرب، إلى 11 ضحية عن الضفة المغربية، فيما تفيد السلطات الإسبانية عن جانبها بمصرع أكثر من 70 شخصا. وقالت وزارة الداخلية إن أزمة المهاجرين خصوصا هذه نتيجة الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر وتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية صدرت مؤخرا عن المحكمة العليا الإسبانية. أسفرت ضربة بطائرة مسيرة استهدفت محكمة في شمال دارفور عن مقتل أكثر من 35 شخصا على الأقل. رئيس التجمع النقابي للعاملين في كردوفان عبد الوهاب أحمد هاشم يرى أن الشعب السوداني هو ضحية طرفي النزاع.
12: الحرب في السودان أصبحت سيالا بين الدعم السريع والجيش، كل طرف من طرفي الصراع بيحاول يضرب مواقع استراتيجية في منطقة سيطرة الآخر. فالأرجح والقالب الأعم إنه الضربات التمت صباح اليوم ممكن تكون تمت بواسطة الطيران الجيش السوداني، في المقابل ممكن يكون طيران ومسيرات قوات الدعم السريع بتضرب مناطق استراتيجية، وأحيانا بكل أسف تقع الضربات على أعيان مدنية وعلى أجساد مواطنين. فمن الطرفين عادة ما بكون التصويب دقيق أو التشويش بيمنع وصول المسيرة أو الطائرة أو الصاروخ أو المغزوف إلى هدفه الاستراتيجي، فبصادف بعض الأعيان المدنية وبعض الضحايا. يعني يمكن نقول باختصار شديد إنه الضحية الأولى والأخيرة في هذه الحرب هو المواطن السوداني.
9: عبد الوهاب أحمد هاشم رئيس التجمع النقابي للعاملين في كردوفان في إقليم كردوفان في السودان، متحدثا إلى الزميلة وهيبة خدش. ويزور اليوم رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان برزاني دمشق، يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، وهذه أول زيارة يجريها رئيس إقليم كردستان العراق إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد. إلى اللقاء.
0: We're looking at some fun and interesting facts about the Arabic language here on 1638 2ME Australia, Markun Sirin. Before the break, we talked about how the Arabic alphabet is not an alphabet, it's an abjad, and how December 18, 2010 or 2015 was designated by the United Nations as Arabic Language Day. Here are a couple of others. Number three. You need an average 1.69 years to learn Arabic. It's found as one of the most difficult languages to learn in the world for native English speakers. That's about 88 weeks or 2,200 class hours of learning compared to an average 23 to 24 weeks of study for another. Whew, that's tiring. And four, it's at least 1,500 years old, where classic Arabic originated in the 6th century. There you go. أنا بقول إنه أنا بنص الطريق. بدي شي 8 شهور لكمل وأتعلم القراءة والكتابة حتكون ممتاز. And that's not bad at all. We've got more music coming up right after this.

لك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك.

ذكرك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا ولد

0: سيئة اللي ما تخليكن تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا يتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: 1638 2ME Australia.

0: Ahlan Sirin Markun ala Radio 2ME Australia. You might be stuck in traffic on the way to work or home from work, or even on a long weekend drive to or from a mini vacation. You might be on a bus or a train commuting to work or home from work, or you might be at home and at a friend's or family's house. With all those scenarios, you just want to enjoy good music, both English and Arabic. Well, 2ME is with you no matter where you are or what you're doing. Catch us on 1638 AM on the web, 2ME.com.au, or on your iPhone via the 2ME app, free to download from the iTunes store. I'm Serene and this is 1638 2ME Australia.
1: 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Il cardinal John Henry Newman تم إعلانه مؤخراً دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ أنه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف أنه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومن هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. ساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 2ME Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. I
2: want 2ME Australia.
3: Sunday
2: 2ME Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقيا أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
1: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
2: سميرة والنبي.
1: وفي عناوين هذه النشرة: الغارة الإسرائيلية المكثفة الدامية على قطاع غزة تهدد الأمل ببدء هدنة مؤقتة. إيران تنفي إجراء محادثات مع أمريكا رغم تأكيدات ترامب. طهران تجري مناقشات مع عمان بشأن مضيق هرمز. لبنان يبدأ غدا جولة ثانية من محادثات روما، والرئيس جوزيف عون يدعو القضاء لإصدار القرار الظني بانفجار المرفأ عشية الذكرى 6 للكارثة. المغرب يعلن حصيلة رسمية أولى 11 وفاة مهاجر في طريقهم إلى سبتة، والنيابة العامة تفتح تحقيقات قضائية. رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى رد أوروبي مشترك بعد هذه الأزمة. و35 قتيلا على الأقل في ضربة بطائرات مسيرة في إقليم دارفور.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعنا الكرام. يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة في قطاع غزة في سلسلة هجمات بدأت منذ أمس وأسفرت عن سقوط أكثر من 18 قتيلا وعشرات الجرحى. الغارات استهدفت منازل وشققا سكنية وتجمعات للنازحين، فيما تتصاعد خروقات وقف إطلاق النار وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع المحاصر. حازم حماد والتفاصيل.
3: نعم سميرة، يشهد قطاع غزة منذ فجر أمس وحتى الآن تصعيدا جديدا، إذ استهدفت الطائرات الإسرائيلية مناطق في مدينة غزة ودير البلح وخان يونس ومخيم جباليا، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات متعددة وفق مصادر طبية. في جباليا أدى قصف بطائرة مسيرة إلى مقتل مواطن، فيما خلفت غارة على شقة سكنية في دير البلح قتلى وجرحى، كما سجلت إصابات في أطراف خان يونس بعد قصف مفاجئ، فيما استهدفت ضربة أخرى تجمع للنازحين غرب غزة. وبحسب الطواقم الطبية فإن حصيلة القتلى منذ أمس تجاوزت 19، بينهم 5 أطفال سقطوا في غارات على القرارة غرب خان يونس وغرب مدينة غزة وشمال غرب خان يونس. المستشفيات تعمل فوق طاقتها وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، فيما تواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إلى مواقع القصف بسبب الدمار الواسع حسب مصادر طبية. هذا التصعيد يأتي رغم الإعلان عن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية وتفاقم معاناة السكان.
1: شكرا لك حازم حماد على كل هذه المعطيات. نفت إيران إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن المفاوضات ستستأنف هذا المساء، بعدما علق ضربات كانت مقررة ضد إيران في وقت دخل النزاع شهره 6 من دون أفق واضح للحل. تسعى الحكومة اللبنانية إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد، بحسب ما قال رئيس الحكومة نواف سلام عشية جولة تفاوض جديدة مع إسرائيل تستضيفها روما لمدة 3 أيام برعاية أمريكية. من جانب آخر، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون عشية إحياء البلاد الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت المروع أن صدور القرار الظني في القضية بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، داعيا القضاء إلى إنصاف الضحايا. وصل رئيس إقليم كردستان العراق نيجروان بارزاني إلى دمشق في زيارة هي الأولى له منذ تولي السلطات الجديدة الحكم، وتركز هذه الزيارة على دفع تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين إلى التوصل لرد أوروبي مشترك لتعزيز حدود التكتل بعد أزمة الهجرة في سبتة والتوترات الدبلوماسية التي أثارتها. وأعلنت وزارة الداخلية المغربية عن حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة. عبد المنعم العمراني من مدينة تطوان المحادية لمعبر سبتة شمال المملكة.
4: تنظيف وترميم وترحيل، هكذا يمكن وصف الأوضاع الحالية في معبر باب سبتة الترخال بعد أيام عسيرة عاشتها المنطقة الحدودية جراء دخول عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة، المدينة الواقعة في أقصى شمال المغرب والتابعة للسيادة الإسبانية. إنسانيا، أفادت مصادر حقوقية مغربية وإسبانية أن عدد الذين قضوا في البحر قد يفوق 150 شخصا، فيما عاد أكثر من 95% من الذين عبروا نحو سبتة طواعية إلى مدنهم وقراهم في الداخل المغربي. أما في الرباط وبعد طول انتظار، فقد أفاد ناطق باسم وزارة الداخلية المغربية أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليلية تعود أسبابها إلى الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة وتأويلات خاطئة لمعطيات قانونية، مؤكدا أن العدد الفعلي للذين عبروا إلى سبتة هو 40,000 إضافة إلى حوالي 1,100 شخص عبروا إلى مدينة مليلية. عبد المنعم العمراني، تطوان في شمال المغرب، مونت كارلو الدولية.
1: أسفرت ضربة بطائرة مسيرة استهدفت محكمة أهلية في قرية غراء الزاوية بشمال دارفور عن مقتل 35 شخصا على الأقل، متهمة الجيش السوداني بالوقوف وراء هذا الهجوم. وفي قالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس في الجزائر أن سائق الحافلة التي أوقعت أكثر من 28 قتيلة كان تحت تأثير مواد مخدرة. إلى اللقاء.
5: تعتبر الموسيقى لغة العالم الوحيدة التي تفهم من خلال السمع بدون تلقين أو تعليم، وتعتبر أيضا مادة أساسية بمناهج العديد من المدارس حول العالم، وأيضا لأهميتها بالحياة وصحة الإنسان بشكل خاص، بالإضافة للمتعة اللي بنحصل عليها وبتترك بالنفس جراء سماعها، فهي أيضا بتساهم بتزكية النفس وتهذيبها. رح نترككن مع بيئة من أجمل الأغاني بس عبر إذاعتكن المفضلة 2ME أستراليا.

0: مستمرين دايما معكم عبر أثير إذاعتكم المفضلة 1638 AM to ME. 2 AM أستراليا.
1: ماشيين معكم. 2 AM.

0: 2.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: ودايما عبر توامية أستراليا مكملين سوا مشوارنا. البيت السعيد مستمعينا مش هو البيت اللي ما في بقلبه خلافات، ولكن البيت السعيد هو اللي بيضم زوجين بيعرفوا كيف يختلفوا من دون ما يخسر كل منهم ود الآخر أو ينقص من رصيد احترامه لألو. احتراماتي لألكن جميعا، ودايما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
1: والآن استمعوا

عني أحزاني ومانع عني أحزاني. Fresh, hot off the press and exclusive, like this new one.

0: ودائما عبر إذاعة توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا. ما تتعبوا، ما تجادلوا الناس، وما تضيعوا وقتكم مستمعينا بالشرح. الناس ما بيسمعوا إلا اللي هن بدهم يسمعوا. هيدي على قولة باولو كويلو. تحياتي لكم، ودايما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: الأخبار معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
9: سميرة والنبي.
8: وفي عناوين هذه النشرة: الغارة الإسرائيلية المكثفة الدامية على قطاع غزة تهدد الأمل ببدء هدنة مؤقتة. إيران تنفي إجراء محادثات مع أمريكا رغم تأكيدات ترامب. طهران تجري مناقشات مع عمان بشأن مضيق هرمز. لبنان يبدأ غدا جولة ثانية من محادثات روما، والرئيس جوزيف عون يدعو القضاء لإصدار القرار الضني بانفجار المرفأ عشية الذكرى 16 للكارثة. المغرب يعلن حصيلة رسمية أولى 11 وفاة مهاجر في طريقهم إلى سبتة، والنيابة العامة تفتح تحقيقات قضائية. رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى رد أوروبي مشترك بعد هذه الأزمة، و35 قتيلا على الأقل في ضربة بطائرات مسيرة في إقليم دارفور.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مرحبا بكم مستمعنا الكرام. يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة في قطاع غزة في سلسلة هجمات بدأت منذ أمس وأسفرت عن سقوط أكثر من 18 قتيلا وعشرات الجرحى. الغارات استهدفت منازل وشقق سكنية وتجمعات للنازحين، فيما تتصاعد خروقات وقف إطلاق النار وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع المحاصر. حازم حماد والتفاصيل.
10: نعم سميرة، يشهد قطاع غزة منذ فجر أمس وحتى الآن تصعيدا جديدا، إذ استهدفت الطائرات الإسرائيلية مناطق في مدينة غزة ودير البلح وخان يونس ومخيم جباليا، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات متعددة وفق مصادر طبية. في جباليا أدى قصف بطائرة مسيرة إلى مقتل مواطن، فيما خلفت غارة على شقة سكنية في دير البلح قتلى وجرحى، كما سجلت إصابات في أطراف خان يونس بعد قصف مفاجئ، فيما استهدفت ضربة أخرى تجمع للنازحين غرب غزة. وبحسب الطواقم الطبية فإن حصيلة القتلى منذ أمس تجاوزت 19، بينهم 5 أطفال سقطوا في غارات على القرارة غرب خان يونس وغرب مدينة غزة وشمال غرب خان يونس. المستشفيات تعمل فوق طاقتها وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، فيما تواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إلى مواقع القصف بسبب الدمار الواسع حسب مصادر طبية. هذا التصعيد يأتي رغم الإعلان عن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية وتفاقم معاناة السكان.
8: شكرا لك حازم حماد على كل هذه المعطيات. نفت إيران إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن المفاوضات ستستأنف هذا المساء، بعدما علق ضربات كانت مقررة ضد إيران في وقت دخل النزاع شهره السادس من دون أفق واضح للحل. تسعى الحكومة اللبنانية إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد، بحسب ما قال رئيس الحكومة نواف سلام عشية جولة تفاوض جديدة مع إسرائيل تستضيفها روما لمدة 3 أيام برعاية أمريكية. من جانب آخر، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون عشية إحياء البلاد الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت المروع أن صدور القرار الضني في القضية بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، داعيا القضاء إلى إنصاف الضحايا. وصل رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني إلى دمشق في زيارة هي الأولى له منذ تولي السلطات الجديدة الحكم، وتركز هذه الزيارة على دفع تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إلى التوصل لرد أوروبي مشترك لتعزيز حدود التكتل بعد أزمة الهجرة في سبتة والتوترات الدبلوماسية التي أثارتها. وأعلنت وزارة الداخلية المغربية عن حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة. عبد المنعم العمراني من مدينة تطوان المحادية لمعبر سبتة شمال المملكة.
11: تنظيف وترميم وترحيل، هكذا يمكن وصف الأوضاع الحالية في معبر باب سبتة الترخال بعد أيام عسيرة عاشتها المنطقة الحدودية جراء دخول عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة، المدينة الواقعة في أقصى شمال المغرب والتابعة للسيادة الإسبانية. إنسانيا، أفادت مصادر حقوقية مغربية وإسبانية أن عدد الذين قضوا في البحر قد يفوق 150 شخصا، فيما عاد أكثر من 95% من الذين عبروا نحو سبتة طواعية إلى مدنهم وقراهم في الداخل المغربي. أما في الرباط وبعد طول انتظار، فقد أفاد ناطق باسم وزارة الداخلية المغربية أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا تعود أسبابها إلى الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة وتأويلات خاطئة لمعطيات قانونية، مؤكدا أن العدد الفعلي للذين عبروا إلى سبتة هو 40,000، إضافة إلى حوالي 1,100 شخص عبروا إلى مدينة مليليا. عبد المنعم العمراني، تطوان، في شمال المغرب، مونتي كارلو الدولية.
8: أسفرت ضربة بطائرة مسيرة استهدفت محكمة أهلية في قرية غراء الزاوية بشمال دارفور عن مقتل 35 شخصا على الأقل، متهمة الجيش السوداني بالوقوف وراء هذا الهجوم. وفي قالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس في الجزائر أن سائق الحافلة التي أوقعت أكثر من 28 قتيلة كان تحت تأثير مواد مخدرة. إلى اللقاء.

0: ودائما بمشوارنا عتوامي أستراليا بوجه لكم أحلى وأصدق التحيات. المحنة اللي بتكتشف لإلك وبتكشف لك مكانتك عند الناس وبتجبرك تعيد ترتيب مكانة الناس بحياتك وبقلبك. بالفعل هيدي بتكون مش محنة أبدا، هيدي بتكون نعمة من ربنا.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طوباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو عم يتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
1: From the biggest singers.
2: ارحمني من بعدك حبيبي.
3: على 2ME أستراليا.
1: Only on 2ME.
4: ما تنسوا صفحتنا على الفيسبوك 2ME أستراليا، البيج تعملوا لها لايك، وهونيك بتشوفوا آخر أخبار البرامج وآخر أخبار اللي لازم تعرفوها بس من إذاعتكم المفضلة راديو 2ME أستراليا 1638 AM.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا اللي دائما بتمنى انه بيكون عم بينال اعجابكم. احلى شعور بالحياة لما تشتغل شي بتحبه ولما تكون موجود بمحيط بحبك. بعتقد هيدا احلى شعور بالدنيا ممكن يشعر فيه اي انسان، واللي بيبقى ناقصه هيدا الشعور لازم يروح ويدور على محل تاني ويلاقي هيدا الشعور اللي ناقصه. فاصل صغير ورجعين.
7: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا.

0: ودايما عبر توامي أستراليا بتمنى كل اللي عم يسمعونا يكونوا بحالة جيدة ومبسوطين وفرحين، وإذا ما كنتوا تذكروا شي هيك بفرحكن وفرحوا من كل قلبكن، لأنه الحياة أقصر من أنه تتخيلوها. مساء الخير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
9: سميرة والنبي.
8: وفي عناوين هذه النشرة: الغارة الإسرائيلية المكثفة الدامع على قطاع غزة تهدد الأمل ببدء هدنة مؤقتة. إيران تنفي إجراء محادثات مع أمريكا رغم تأكيدات ترامب. طهران تجري مناقشات مع عمان بشأن مضيق هرمز. لبنان يبدأ غدا جولة ثانية من محادثات روما، والرئيس جوزيف عون يدعو القضاء لإصدار القرار الضني بانفجار المرفأ عشية الذكرى 16 للكارثة. المغرب يعلن حصيلة رسمية أولى 11 وفاة مهاجر في طريقهم إلى سبتة، والنيابة العامة تفتح تحقيقات قضائية. رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى رد أوروبي مشترك بعد هذه الأزمة، و35 قتيلا على الأقل في ضربة بطائرات مسيرة في إقليم دارفور.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مرحبا بكم مستمعنا الكرام. يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة في قطاع غزة في سلسلة هجمات بدأت منذ أمس وأسفرت عن سقوط أكثر من 18 قتيلا وعشرات الجرحى. الغارات استهدفت منازل وشقق سكنية وتجمعات للنازحين، فيما تتصاعد خروقات وقف إطلاق النار وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع المحاصر. حازم حماد والتفاصيل.
9: نعم سميرة، يشهد قطاع غزة منذ فجر أمس وحتى الآن تصعيدا جديدا، إذ استهدفت الطائرات الإسرائيلية مناطق في مدينة غزة ودير البلح وخان يونس ومخيم جباليا، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات متعددة وفق مصادر طبية. في جباليا أدى قصف بطائرة مسيرة إلى مقتل مواطن، فيما خلفت غارة على شقة سكنية في دير البلح قتلى وجرحى، كما سجلت إصابات في أطراف خان يونس بعد قصف مفاجئ، فيما استهدفت ضربة أخرى تجمع للنازحين غرب غزة. وبحسب الطواقم الطبية فإن حصيلة القتلى منذ أمس تجاوزت 19، بينهم 5 أطفال سقطوا في غارات على القرارة غرب خان يونس وغرب مدينة غزة وشمال غرب خان يونس. المستشفيات تعمل فوق طاقتها وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، فيما تواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إلى مواقع القصف بسبب الدمار الواسع حسب مصادر طبية. هذا التصعيد يأتي رغم الإعلان عن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية وتفاقم معاناة السكان.
8: شكرا لك حازم حماد على كل هذه المعطيات. نفت إيران إجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن المفاوضات ستستأنف هذا المساء، بعدما علق ضربات كانت مقررة ضد إيران في وقت دخل النزاع شهره السادس من دون أفق واضح للحل. تسعى الحكومة اللبنانية إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد، بحسب ما قال رئيس الحكومة نواف سلام عشية جولة تفاوض جديدة مع إسرائيل تستضيفها روما لمدة 3 أيام برعاية أمريكية. من جانب آخر، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون عشية إحياء البلاد الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت المروع أن صدور القرار الضني في القضية بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، داعيا القضاء إلى إنصاف الضحايا. وصل رئيس إقليم كردستان العراق نيجربان بارزاني إلى دمشق في زيارة هي الأولى له منذ تولي السلطات الجديدة الحكم، وتركز هذه الزيارة على دفع تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين إلى التوصل لرد أوروبي مشترك لتعزيز حدود التكتل بعد أزمة الهجرة في سبتة والتوترات الدبلوماسية التي أثارتها. وأعلنت وزارة الداخلية المغربية عن حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة. عبد المنعم العمراني من مدينة تطوان المحادية لمعبر سبتة شمال المملكة.
10: تنظيف وترميم وترحيل، هكذا يمكن وصف الأوضاع الحالية في معبر باب سبتة الترخال بعد أيام عسيرة عاشتها المنطقة الحدودية جراء دخول عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة، المدينة الواقعة في أقصى شمال المغرب والتابعة للسيادة الإسبانية. إنسانيا، أفادت مصادر حقوقية مغربية وإسبانية أن عدد الذين قضوا في البحر قد يفوق 150 شخصا، فيما عاد أكثر من 95% من الذين عبروا نحو سبتة طواعية إلى مدنهم وقراهم في الداخل المغربي. أما في الرباط وبعد طول انتظار، فقد أفاد ناطق باسم وزارة الداخلية المغربية أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا تعود أسبابها إلى الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة وتأويلات خاطئة لمعطيات قانونية، مؤكدا أن العدد الفعلي للذين عبروا إلى سبتة هو 40,000، إضافة إلى حوالي 1,100 شخص عبروا إلى مدينة مليليا. عبد المنعم العمراني، تطوان، في شمال المغرب، مونتي كارلو الدولية.
8: أسفرت ضربة بطائرة مسيرة استهدفت محكمة أهلية في قرية غراء الزاوية بشمال دارفور عن مقتل 35 شخصا على الأقل، متهمة الجيش السوداني بالوقوف وراء هذا الهجوم. وفي قالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس في الجزائر أن سائق الحافلة التي أوقعت أكثر من 28 قتيلة كان تحت تأثير مواد مخدرة. إلى اللقاء.
0: تحياتي لكل مستمعين راديو تؤمي أستراليا. ما تنسوا مستمعينا دايما تدخلوا على صفحة تؤمي أستراليا فيسبوك بيج، تعملوا لايك ولايكيت لكل الانترفيوز أيضا، وتعملوا شير والكومنتس كلها عم نشوفها وعم نرد عليكم. بتمنى لكم سهرية حلوة، اسمحوا لنا نروح لفاصل ورجعين.

اكسكلوسيف والان استمعوا لاول واجمل

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا. هون Radio 2ME Australia.

0: ودائما عبر هوا 2ME مكملين سوا المشوار. قدي رسالتنا بهيدي الحياة مهمة، مهمة عند الخالق. كل حدا منا جاي على هيدي الدنيا عنده رسالة معينة، ولما بتنتهي رسالته أكيد ببطل موجود بهيدي الحياة. فما تزعلوا إذا فقدتوا يوم من الأيام عزيز، لأنه هيدي هي الدنيا ورسالته خلصت بهالدنيا، ولكن يبقى الاشتياق هو الأصعب واللي بيكون صعب كتير ناس أيضا تتحمله. لذلك لازم الإنسان يكون بطبعه قوي جدا. تحياتي لكل مستمعينا، ودايما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون. 2MA, the
1: original. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: تعتبر الثقافة هو النمو التراكمي على المدى الطويل، بمعنى أنه ثقافة ليست علوم أو معارف جاهزة يمكن للمجتمع أنه يحصل عليها ويستوعبها، ولكن إنما هي تراكمات عبر مراحل طويلة من الزمن، وبتنتقل من جيل لجيل عبر التنشئة الاجتماعية. وبيكتسب الأطفال خلال مراحل نموهم الذوق العام للمجتمع. إذاعة 2ME دايما معكم 24 على 24. خليكن معنا.

0: Wake up early.
1: Wake up.
2: Wake up.
0: Wake up. In the morning. Rise and shine.
2: Let's go.
3: Sabah hug. Give the anna.
0: Early in the morning.
2: Waking up early.
4: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
4: Come on, it's time to get up.
3: Ala radio to end.
2: It's my show.
3: Akhbar bithamak.
5: Okay, let's go.
3: Matweni to sabah.
0: Wake up. Wake up.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. For.
8: Give me what you want new.
9: Music.
8: Now.
9: Musica.
10: Ajdad al-hits. Hayda aghani

0: ودايما بهوا 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. دايما منزعل من الناس اللي بتكتر طلباتهم واللي ما بيقدروا المنيح واللي بتعبونا وبدهم ياخدوا منا أكتر من طاقتنا، طاقتنا اللي ممكن نتحملها، فمنوصل لمرحلة انه نحنا خلص ما بقى فينا نعطي أكتر من هيك. والقول بيقول مستمعينا: لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا انحنيت، فما تنحنوا إلا للرب. مساء الخير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤية أستراليا.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
9: سميرة والنبي.
8: وفي عناوين هذه النشرة: الغارة الإسرائيلية المكثفة الدامية على قطاع غزة تهدد الأمل ببدء هدنة مؤقتة. إيران تنفي إجراء محادثات مع أمريكا رغم تأكيدات ترامب. طهران تجري مناقشات مع عمان بشأن مضيق هرمز. لبنان يبدأ غدا جولة ثانية من محادثات روما، والرئيس جوزيف عون يدعو القضاء لإصدار القرار الضني بانفجار المرفأ عشية الذكرى 6 للكارثة. المغرب يعلن حصيلة رسمية أولى 11 وفاة مهاجر في طريقهم إلى سبتة، والنيابة العامة تفتح تحقيقات قضائية. رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى رد أوروبي مشترك بعد هذه الأزمة، و35 قتيلا على الأقل في ضربة بطائرات مسيرة في إقليم دارفور.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مرحبا بكم مستمعنا الكرام. يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة في قطاع غزة في سلسلة هجمات بدأت منذ أمس وأسفرت عن سقوط أكثر من 18 قتيلا وعشرات الجرحى. الغارات استهدفت منازل وشققا سكنية وتجمعات للنازحين، فيما تتصاعد خروقات وقف إطلاق النار وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع المحاصر. حازم حماد والتفاصيل.
10: نعم سميرة، يشهد قطاع غزة منذ فجر أمس وحتى الآن تصعيدا جديدا، إذ استهدفت الطائرات الإسرائيلية مناطق في مدينة غزة ودير البلح وخان يونس ومخيم جباليا، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات متعددة وفق مصادر طبية. في جباليا أدى قصف بطائرة مسيرة إلى مقتل مواطن، فيما خلفت غارة على شقة سكنية في دير البلح قتلى وجرحى، كما سجلت إصابات في أطراف خان يونس بعد قصف مفاجئ، فيما استهدفت ضربة أخرى تجمع للنازحين غرب غزة. وبحسب الطواقم الطبية فإن حصيلة القتلى منذ أمس تجاوزت 19، بينهم 5 أطفال سقطوا في غارات على القرارة غرب خان يونس وغرب مدينة غزة وشمال غرب خان يونس. المستشفيات تعمل فوق طاقتها وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، فيما تواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إلى مواقع القصف بسبب الدمار الواسع حسب مصادر طبية. هذا تصعيد يأتي رغم الإعلان عن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية وتفاقم معاناة السكان.
8: شكرا لك حازم حماد على كل هذه المعطيات. نفت إيران إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن المفاوضات ستستأنف هذا المساء، بعدما علق ضربات كانت مقررة ضد إيران في وقت دخل النزاع شهره السادس من دون أفق واضح للحل. تسعى الحكومة اللبنانية إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد، بحسب ما قال رئيس الحكومة نواف سلام عشية جولة تفاوض جديدة مع إسرائيل تستضيفها روما لمدة 3 أيام برعاية أمريكية. من جانب آخر، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون عشية إحياء البلاد الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت المروع أن صدور القرار الضني في القضية بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، داعيا القضاء إلى إنصاف الضحايا. وصل رئيس إقليم كردستان العراق نيجروان بارزاني إلى دمشق في زيارة هي الأولى له منذ تولي السلطات الجديدة الحكم، وتركز هذه الزيارة على دفع تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين إلى التوصل لرد أوروبي مشترك لتعزيز حدود التكتل بعد أزمة الهجرة في سبتة والتوترات الدبلوماسية التي أثارتها. وأعلنت وزارة الداخلية المغربية عن حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة. عبد المنعم العمراني من مدينة تطوان المحادية لمعبر سبتة شمال المملكة.
11: تنظيف وترميم وترحيل، هكذا يمكن وصف الأوضاع الحالية في معبر باب سبتة الترخال بعد أيام عسيرة عاشتها المنطقة الحدودية جراء دخول عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة، المدينة الواقعة في أقصى شمال المغرب والتابعة للسيادة الإسبانية. إنسانيا، أفادت مصادر حقوقية مغربية وإسبانية أن عدد الذين قضوا في البحر قد يفوق 150 شخصا، فيما عاد أكثر من 95% من الذين عبروا نحو سبتة طواعية إلى مدنهم وقراهم في الداخل المغربي. أما في الرباط وبعد طول انتظار، فقد أفاد ناطق باسم وزارة الداخلية المغربية أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا تعود أسبابها إلى الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة وتأويلات خاطئة لمعطيات قانونية، مؤكدا أن العدد الفعلي للذين عبروا إلى سبتة هو 40,000 إضافة إلى حوالي 1,100 شخص عبروا إلى مدينة مليليا. عبد المنعم العمراني، تطوان، في شمال المغرب، مونتي كارلو الدولية.
8: أسفرت ضربة بطائرة مسيرة استهدفت محكمة أهلية في قرية غراء الزاوية بشمال دارفور عن مقتل 35 شخصا على الأقل، متهمة الجيش السوداني بالوقوف وراء هذا الهجوم. وفي قالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس في الجزائر أن سائق الحافلة التي أوقعت أكثر من 28 قتيلة كان تحت تأثير مواد مخدرة. إلى اللقاء.
0: ودائما عبر إذاعتكم المفضلة مكملين سوا مشوارنا. سبحان الله، ناس أجناس، كل حدا بفكر بطريقة معينة، كل حدا يمكن نفس الصورة، كل حدا ممكن يشوفها بطريقة مختلفة. هناك من يتذمر لأنه للورد شوك، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. تحياتنا لكل الورود الحلوة اللي عم يسمعونا.

FSCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers. Skin diseases, especially ergotism, known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فادر لازاروس الأسترالي. This is Saya Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: حلقة مستمعين راديو 2MA أستراليا. خليكن معنا دايما تتعرفوا أكثر عن آخر الأخبار وأجمل الأغاني وبس عبر إذاعتكن المفضلة. Check us out on Facebook 2MA
1: Australia. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: مغروم.
1: استراحة وبعدها راجعين لإلكن، انطرونا ما تروحوا محل.
2: والآن استمعوا لأول

0: عرفان أحلى وأجمل وأصدق التحيات بوجهها لكل مستمعينا. خلونا نروح لفاصل موسيقي ونواصل.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. اخر الاخبار والتطورات الحاليه، استمعوا لاذاعه 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: حان الوقت لكي تقوم بالاجابه عن اسئله التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
9: إيمان الحمود.
8: فترة المساء تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها. إسرائيل تتحفظ على خطط دونالد ترامب بشأن قطاع غزة. طهران تتحدث عن تقدم في المباحثات مع مسقط بشأن هرمز. وفد لبناني يتجه إلى روما لاستئناف المحادثات مع الجانب الإسرائيلي. وعشية اجتماع أوروبي فوندرلاين تدعو إلى رد مشترك إثر أزمة سبتة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. بعد 48 ساعة على موافقة حماس نزع سلاحها الثقيل مقابل وقف الغارات الإسرائيلية، كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تحفظات تحول دون موافقة إسرائيل على بنود الخطة الأمريكية، وحذر من أن الحركة تعمل على إعادة التسلح والتجهيز لهجمات مشابهة للسابع من أكتوبر. كل ذلك يتزامن مع وصول الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة إلى إسرائيل من القدس. زياد حلبي.
10: يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه أمام معادلة سياسية معقدة بين تجنب إغضاب الرئيس الأمريكي ترامب من جهة واحتواء المعارضة المتصاعدة داخل الحكومة لخريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة من جهة ثانية. مكتب نتنياهو أعلن أنه نقل إلى الإدارة الأمريكية ملاحظات إسرائيلية وطلب إيضاحات بشأن بنود الاتفاق، مؤكدا وجود اعتراضات ما زالت قيد النقاش في الداخل. تتصاعد حدة المعارضة والخلافات عشية الانتخابات، فالوزيران بتسالييل سموتريتش وأوريت ستروك طالبا بإعادة التصويت في المجلس الوزاري المصغر على اتفاق غزة بدعوى أن الوزراء تلقوا معلومات مضللة. واعتبر سموتريتش أن خريطة الطريق لا تضمن نزعا حقيقيا لسلاح حماس وتسمح بانسحاب الجيش الإسرائيلي قبل استكمال هذه العملية وبدء إعادة الإعمار أيضا، كما تعيد طرح فكرة الدولة الفلسطينية كهدف سياسي. بالتزامن وصل إلى إسرائيل المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ماليدانوف استعدادا لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة اليوم الثاني، إلى جانب طلب إعداد خطة لإجلاء طلاب ومرضى من القطاع في إطار ما يصفه المجلس بتشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة، كما كشفت مصادر في إسرائيل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: في الأثناء توصل إسرائيل الخروقات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الضحايا مجددا. حازم حمد.
11: نعم، يشهد قطاع غزة حالة ميدانية متوترة إذ تواصل القوات الإسرائيلية الضغط على عدة محاور دون تنفيذ غارات واسعة خلال الساعات الأخيرة. في خان يونس سجل قصف مدفعي محدود شرق المدينة تزامنا مع إطلاق قنابل إنارة وتحليق مسيرات منخفضة فوق الجهة الغربية، ما أثار حالة من القلق بين النازحين. وفي مدينة غزة رصد إطلاق نار من مركبات عسكرية إسرائيلية شرق المدينة، فيما شهد محيط مخيم البريج تحركات مشابهة امتدت جنوبا نحو دير البلح. هذه التطورات تأتي امتدادا لغارات أمس التي رفعت حصيلة القتلى إلى 19 حتى هذه اللحظة، بينهم 5 أطفال سقطوا في ضربات على القرارة وحي رمال وبرج السوسي ومحيط خان يونس. الطواقم الطبية تؤكد أن المستشفيات تعمل في ظروف صعبة، فيما تواجه فرق الدفاع المدني عراقيل في الوصول إلى بعض المناطق بسبب الدمار واتساع رقعة الاستهدافات السابقة. ورغم غياب غارات كبيرة خلال الساعات الأخيرة، يبقى المشهد مفتوحا على تصعيد جديد في أي لحظة وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق.
8: الأمم المتحدة قدرت تكلفة إعادة الإعمار في قطاع غزة بنحو 70 مليار دولار. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. نفت إيران مجددا إجراء أي مباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن المفاوضات ستستأنف اليوم الاثنين. إيران الخارجية الإيرانية أكدت أن المباحثات بشأن مضيق هرمز هي مباحثات إيرانية عمانية بحتة ولا شأن لواشنطن أو لأي طرف آخر بها. تلك المحادثات بحسب إيران تحرز تقدما لافتا، فكيف يراها الجانب العماني؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور محمد العريمي الكاتب والباحث العماني في الشؤون السياسية.
12: المضيق الآن نستطيع القول بأنه شبه مجمد. صحيح بأن هناك مسارات استطاعت السلطنة أن توجدها لحل أو رأب هذا الصراع وهذه المشكلة، ولكن إيران لم توافق عليها حقيقة. أيضا هناك الآن عدة مشاريع، ممر جنوبي، ممر شمالي، هناك أيضا ربما مساعي لإرجاع المسار، مسار مضيق هرمز إلى ما كانت عليه في السنوات الماضية. هل سوف تنجح هذه المساعي؟ أنا أعتقد بأن على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى دول المنطقة متى ما أرادوا لهذا الملف أن ينحل أن يتبادلوا الثقة فيما بينهم مع الجانب الإيراني. إيران الآن تعتبر مضيق هرمز بالنسبة لها حياة أو موت. شخصيا أعتقد بأن هذا الملف لن يحل، والخوف، كل الخوف أن تستمر أو يستمر هذا الملف في إلى ما لا نهاية.
8: استمعتم إلى الدكتور محمد العريمي الكاتب والباحث العماني في الشؤون السياسية والاستراتيجية متحدثا إلى سامية الأشرقي. أسعار الذهب ارتفعت اليوم مدعومة بانخفاض أسعار النفط عقب إعلان ترامب التراجع عن تنفيذ هجوم جديد على إيران. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. إلى لبنان، هذا البلد الذي يستعد لإحياء الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت غدا الثلاثاء، وهو نفس اليوم الذي تنطلق فيه جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل في روما، يسعى من خلالها الجانب اللبناني لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد. منى ثوبية.
13: تستضيف روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، محاولة جديدة لدفع مسار تفاوضي مثقل بسنوات من عدم الثقة والانقطاعات. لكن استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان يضع علامات استفهام كبيرة على حقيقة النوايا، ويلقي بظلاله الثقيلة على احتمالات تحقيق اختراق ملموس. يدخل الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم هذه الحلقة وهو يحمل توجيهات حازمة من الرئيس ورئيس الحكومة، ويضع الانسحاب الإسرائيلي الكامل في قلب الأجندة كشرط لا تحرر منه لتهيئة أي مناخ سياسي. المعادلة واضحة، لا انسحاب لا تقدم. ومع تأكيد بيروت أن الدولة اللبنانية وحدها هي الجهة المخولة بإدارة هذا المسار، فإن هذا الموقف ينبع من تجربة مريرة مع الاتفاقات السابقة وشعور عميق بأن القرار الحقيقي يجب أن يبقى في أيدي اللبنانيين. في المقابل تعمل الولايات المتحدة على دفع تنفيذ الاتفاق الطارئ من خلال استكمال ترتيبات الميدانية وتسوية الملفات الحدودية العالقة. لكن الحقيقة أن نجاح هذه الجولة لن يتحدد داخل قاعة التفاوض المريحة بل على الأرض.
8: ميدانيا، شن طيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارة استهدفت مواقع متفرقة من جنوب لبنان. إلى دمشق وصل رئيس إقليم كردستان العراق نجربان بارزاني هذا اليوم، زيارة هي الأولى له منذ تولي السلطات الجديدة في سوريا الحكم بعد نظام الأسد، وتركز على دفع تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة. كيف ينظر أكراد سوريا إلى هذه الزيارة؟ سؤال طرحته سامي الأشرقي على رئيس منظمة كرد بلا حدود كدار بيري.
14: بكل تأكيد الزيارة مرحب بها، لأن بكل بساطة شخصية الرئيس نيتشيرفان بارزاني كانت ضمن اجتماعات هولير التي كانت مع الجانب الأمريكي مع وجود قيادة إقليم كردستان للتنسيق، وهي تأتي تتم. لذلك هناك أمور ستكون بين الجانب السوري والجانب الكردي في إقليم كردستان العراق، تلك أمور خاصة بهم، لكن كإدارة كردية الزيارة مرحب بها، وهي تأتي ضمن أيضا تنسيق المواقف الكردية. كما أوقفت الهجمات تلك هي استمرارية لتنفيذ اتفاق 29 من الشهر. نعرف أنه زيارة في لها ترتيبات سابقة صارت، وفي تنسيق مع الجهات الكردية في سوريا على هذه الزيارة، وهي ضمن عملية تنسيق لتوحيد المواقف الكردية.
8: استمعتم إلى كدار بيري رئيس منظمة كرد بلا حدود. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. عشية اجتماع مهم لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي حول أحداث سبتة الأسبانية، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إلى التوصل لرد أوروبي مشترك يهدف لتعزيز حدود هذا التكتل وحمايته. وعلى الجانب المغربي شهد العشرات على المعبر الحدودي وهم يترقبون أخبار ذويهم ممن فقدوا خلال محاولة العبور الجماعية، فيما أعلنت الرباط فتح تحقيق قضائي حول كل ما حدث هناك على المعبر الحدودي. تواجد مراسلنا عبد المنعم عمراني ناقلا التقرير التالي.
15: تنظيف وترميم وترحيل، هكذا يمكن وصف الأوضاع الحالية في معبر باب سبتة طرخال بعد أيام عسيرة عاشتها المنطقة الحدودية جراء دخول عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة، المدينة الواقعة في أقصى شمال المغرب والتابعة للسيادة الإسبانية. إنسانياً، أفادت مصادر حقوقية مغربية وإسبانية أن عدد الذين قضوا في البحر قد يفوق 150 شخصاً، فيما عاد أكثر من 95% من الذين عبروا نحو سبتة طواعية إلى مدنهم وقراهم في الداخل المغربي. أما في الرباط وبعد طول انتظار، فقد أفاد ناطق باسم وزارة الداخلية المغربية أن الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليليا تعود أسبابها إلى الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة وتأويلات خاطئة لمعطيات قانونية، مؤكدا أن العدد الفعلي للذين عبروا إلى سبتة هو 40,000 إضافة إلى حوالي 1,100 شخص عبروا إلى مدينة مليليا. عبد المنعم العمراني، تطوان، في شمال المغرب، مونتي كارلو الدولية.
8: إلى السودان، حيث قتل وجرح العشرات في حصيلة مرشحة للارتفاع إثر قصف بطائرات مسيرة استهدف سوقا مكتظة في ولاية شمال دارفور في السودان. المصادر قالت إن الهجوم وقع في وقت كانت تشهد فيه المنطقة اكتظاظا للسكان، ما أدى إلى سقوط كثير أو عديد الضحايا بينهم نساء وأيضا أطفال. رئيس التجمع النقابي للعاملين في كردوفان عبد الوهاب أحمد هاشم يرى بأن الشعب السوداني بات ضحية لهذا النزاع القائم بين الجيش وقوات الدعم السريع، فلنستمع إليه.
16: الحرب في السودان أصبحت سيالا بين الدعم السريع والجيش، كل طرف من طرفي الصراع بيحاول يضرب مواقع استراتيجية في منطقة سيطرة الآخر. فالأرجح والقالب الأعم إنه الضربات تمت صباح اليوم ممكن تكون تمت بواسطة الطيران الجيش السوداني، في المقابل ممكن يكون طيران ومسيرات قوات الدعم السريع بتضرب مناطق استراتيجية، وأحيانا بكل أسف تقع الضربات على أعيان مدنية وعلى أجساد مواطنين. فمن الطرفين عادة ما بكون التصويب دقيق أو التشويش بمنع وصول المسيرة أو الطائرة أو الصاروخ أو المغزوف إلى هدفه الاستراتيجي، فبصادف بعض الأعيان المدنية وبعض الضحايا. يعني يمكن نقول باختصار شديد إنه الضحية الأولى والأخيرة في هذه الحرب هو المواطن السوداني.
8: استمعتم إلى رئيس التجمع النقابي للعاملين في كردوفان عبد الوهاب أحمد هاشم. أزمة الطاقة الكهربائية تتفاقم في السودان كما تتفاقم في ليبيا وفي تونس أيضا. فاتورة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي كلفت المواطن التونسي الكثير. فايزة مصطفى،
17: بحسب مصدر من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فإن عمليات تخفيف الأحمال الكهربائية التي اضطرت إليها تونس قد انتهت، بعدما لجأت السلطات إلى اعتماد برنامج منظم لتخفيف الأحمال في الأيام الماضية، إذ تسبب الحر الشديد في زيادة الطلب على التيار الكهربائي ما أدى إلى انقطاعه لساعات طويلة خلال اليوم. وأوضح المصدر أن تحسن الطقس إلى جانب برنامج الصيانة والمراقبة الدورية الذي تنفذه شركة الكهرباء والغاز ساهم في ضمان استقرار التزويد بالطاقة، كما أن إمدادات الجزائر لجارتها الشرقية ساهم في تخفيف الأزمة، إذ تبلغ قدرة الربط الكهربائي نحو 600 ميجاوات وفقا لاتفاق سنوي مبرم بين البلدين.
8: إذن نذكر أيضا بأن ليبيا يشهد الغرب الليبي موجة غضب عارمة واحتجاجات شعبية واسعة تنديدا بالانهيار المستمر لشبكة الكهرباء وسط اتهامات متزايدة وجهها محتجون للحكومة بالتقصير والفشل في إدارة الأزمة التي تتزامن مع موجة حر غير مسبوقة. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: إسرائيل تتحفظ على خطة ترامب بشأن غزة والغارات تحصد أرواح العشرات في القطاع. طهران تتحدث عن تقدم لافت في المباحثات مع مسقط بشأن مضيق هرمز. وفد لبناني يتوجه إلى روما لاستئناف المحادثات بشأن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. وعشية اجتماع أوروبي فوندرلاين تدعو إلى رد مشترك بعد أحداث سبتة الأسبانية. شكرا جزيلا لكم، لا تذهبوا بعيدا، فالمزيد ينتظركم على أثير مونتي كارلو الدولية خلال هذه الفترة المسائية.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
18: ساعة صباح الخير لكل مستمعينا الأحباء اللي عم بيرافقونا بخلال هالوقت ضمن البريكفاست شو. خليكم معنا على السماع، أكيد رجعين نحن وياكم من بعد وقفة قصيرة مع هالأغاني اللي عم نترافق معها لنبلش نهارنا بكتير من النشاط والاستعداد. لكل اللي هيك أي مش شوي زعلين ومفقوس وهيك، بقلكن أنه هيدا اليوم يوم جديد بحياتنا، فبلشوا صبحيتكن بشكل أهدى وتفائلوا بالخير بتلاقوا الخير. أكيد أحلى صباح بتمنيه لكم مستمعينا على 1638 AM. لكل اللي عبيله يتعرف شو عم بيصير بأستراليا وحول العالم من أخبار من مستجدات، خليكم معنا على السمع، أكيد رح نتابع نحن وياكم كل جديد من الأخبار السياسية والاجتماعية، وأي خبر أكيد بيورد لنا فورا من وصله عبر هواء تؤمي أستراليا، حيث الخبر السريع والحدث بيكون التؤامية بتكون موجودة بقوة. خليكم معنا على السماع لـ 1638 AM. استراحة ومنكمل نحن وياكم سوا.

معكم دايما عبر تؤمية على 1638 أيام سوادنا المستمر بيرفقكم 24 على 24 ساعة متابعة أهم الأخبار والمستجدات من تبعها نحن وياكم بجولة أخبار البي بي سي من لندن على تمام الساعة. رح يكون عنا وقفة إخبارية لمتابعة كل جديد من الأخبار. خليكم معنا على 1638 أيام لحظات ومننتقل فيكم لحتى نكون مع جولة إخبارية جديدة.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. ترامب يصف القيادة الإيرانية بأنها مراوغة بشكل لا يصدق بعد نفي طهران إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة. الداخلية المغربية تعلن أن نحو 40,000 شخص اندفعوا نحو مدينة سبتة سعيا للعبور غير النظامي خلال أحداث أسفرت بحسب الرباط عن وفاة 11 شخصا، ومقتل 37 شخصا على الأقل جراء هجوم على محكمة أهلية بشمال دارفور، ومنظمة حقوقية سودانية توجه أصابع الاتهام للجيش السوداني. السلطات المصرية تعلن تسجيل إصابة واحدة إثر زلزال بقوة 5 درجات ونصف الدرجة هز مناطق مختلفة من البلاد.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة الإيرانية بأنها مراوغة بشكل لا يصدق على حد وصفه. وقال ترامب إن المسؤولين الإيرانيين طلبوا عقد اجتماع وبدء محادثات بينما ينفون في الوقت ذاته إجراء أي مفاوضات بحسب الرئيس الأمريكي. وأشار إلى أن المحادثات سواء اعترفت إيران بذلك أو لا تهدف إلى البحث عن حل لمشكلة تسببت بها على مدى عقود.
1: شد حبل الصراع وإرخاؤه بين واشنطن وطهران بات سمة مميزة لحرب مستمرة تتخللها فترات هدوء وسط فشل محاولات الوساطة بين الغريمين. وعلى الرغم من أن الأمل في وضع نهاية قريبة لتلك الحرب يبدو ضعيفا في المرحلة الراهنة على الأقل، إلا أن مسارا آخر أخذ بالبروز قد يفعل فعله في إنهاء الحرب، وذلك المسار هو الدور الخليجي الذي قد ينجح في ذلك المسعى إذا ما توافرت له الظروف المناسبة واستجابة أطراف الصراع. وللدور الخليجي العربي امتيازاته بحكم الجغرافيا السياسية والعلاقات التاريخية والاقتصادية مع إيران، ما قد يمنحه مساحة حرية التفاهم مع طهران التي ترفض المطالب الأمريكية وتعتبرها شروطا وإملاءات تمس سيادتها، فيما يبذل الرئيس دونالد ترامب قصارى جهده بأن يخرج من الحرب باتفاق.
2: صباح الخير من جديد لكل المستمعين اللي عم بيرافقونا بهالوقت من أي مكان عم بتابعونا على 1638 AM عبر شبكة الإنترنت وامي.com.au عبر الساتلايت عبر مايسات. لليوم 4 من الشهر، هيدي الذكرى الأليمة لكل اللبنانيين بلبنان وبدول الانتشار. هيدي الكارثة اللي ألمت بلبنان واللي بعدنا ناطرين التحقيقات ونتائجها، وهل فعلا أهالي الشهداء اللي اليوم بعده ناطرين جواب من دولتنا من القضاء إذا فعلا رح يقدروا يفشفوا هيك غليلهم أو يريحوا بالهم من خلال معرفة مين كان وراء هالفساد ومين اللي وضع النيترات الأمونيوم في هالمكان واللي أدى ل ثالث أكبر انفجار بالعالم. هاللي الذكرى اللي بترجع هيك بتحيا فينا هذه المشاهد اللي شفناها واللي تبعناها من أستراليا واللي نقلت عبر كل الشاشات العالمية واللي استمرت انفجار مرفق بيروت عم بينبث عبر كل الإذاعات بالعالم، إلا أنه السياسيين عنا هني الوحيدين يلي مشوف ما مسكوا هيدا الموضوع بالشكل الجدي ورحنا فيه لحتى فعلا نحوله للقضاء ونحاسب، وحتى يمكن كانت توقفت بعض الشخص أو بعض الأشخاص اللي كانوا كان مطالبين للعدالة وللتحقيق فأخذوها على المستوى السياسي، ومن هون ومن هون وضاعت القصة. فإن شاء الله ما تكون فعلا ضاعت القصة ويكون في استكمال لعملية التحقيق ومش بس تكون ذكرى 4 من آب نرجع نرفع الشعارات ونتضامن، ويعني كمان يكون في مثل ما قال رئيس الوزراء نواف سلام رح يكون في تنكيس أو يعني إقفال الإدارات بهذه المناسبة. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية على 1638 AM مع استراحة قصيرة ومنتابع من بعدها.
3: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم، فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.
2: مع هنهار الجديد وصباح اليوم رح نترافق نحن وياكم مع جولة أخبار من تبع عبر راديو 2ME أستراليا، جولة أخبار من صوت لبنان لنتعرف على كل المستجدات. ما نقول إلا تضلكم معنا على 1638 AM راديو 2ME أستراليا.
4: ABC News Noni Edwards with the top stories. An investigation is underway at a prestigious Canberra private school after male students created a list ranking the appearance of female students and shared it in a group chat. The head of Canberra Grammar School sent an email to staff and parents of students in the affected year level last month, informing them that demeaning commentary had been circulating among the cohort. The school met with the impacted students last week to offer support, including from its psychologist and chaplain. The school's been contacted for comment, while the Parents and Friends Association declined to comment. Consumers are being warned of an increase to the cost of goods following the conclusion of the fuel excise discount. The 32-cent discount originally gave motorists relief at the bowser when fuel prices soared earlier in the year due to the war in the Middle East disrupting global oil supply. It was halved in July and has now been completely repealed. Hermione Parsons from the Australian Logistics Council says freight companies will have to pass on the increased cost of diesel. Iran's foreign ministry says there are currently no talks underway with the United States nor any plans for meetings, contradicting earlier claims from President Donald Trump, while talks with Oman over management of the Strait of Hormuz continue. US President Donald Trump told reporters that a negotiation with Iran would begin on Monday afternoon local time, but did not provide details of where it would take place or who it would involve. The Iranian Foreign Ministry's Esmail Baghaei says there'll be no progress if the US remains aggressive. And the English Football Association is set to become the latest governing body to withdraw support for Gianni Infantino's bid for re-election as head of FIFA. Earlier, Wales said it would not support his bid for a new term from 2027 to 2031 after his failed plan to sell a stake in the World Cup's commercial rights. His plan to unlock up to $6 billion from private investors by selling a roughly 20% stake in a new entity overseeing competitions, including the World Cup, ended in retreat after fierce resistance from stakeholders. For more news at any time, head to the ABC's Top Stories podcast.
5: مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس رانيا عبيد وشادي عقاد.

0: العناوين. في ذكرى الرابع من آب، الرئيس عون: القرار الظني لا يحتمل الانتظار، وسلام لا تسوية على حساب العدالة. رياض سليمي: من سجن رومي إلى مستشفى ظهر الباشئ. ترامب: القيادة الإيرانية مراوغة إلى حد لا يصدق. وفي لبانوراما أيضا: الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم والصفحة الاقتصادية.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: تنطلق مفاوضات روما غدا على وقع الاتصالات اللبنانية المكثفة التي لم تخلو من تلميح إلى موقف غير إيجابي حسب معلومات صوت لبنان، في حال استمرت عمليات النسف والجرف الحاصلة جنوبا. وسيشارك وفد أمريكي رفيع المستوى يضم 15 شخصا في المحادثات اللبنانية الإسرائيلية.
1: رئيس الحكومة نواف سلام أعلن عن اتصالات تجريها الدولة اللبنانية مع لجنة الميكانيزم ودول العالم لحشد الدعم الدولي في سبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
0: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أشار إلى وجود فرق جوهري بين صياغة الاتفاق على الورق وتنفيذه، وقال إن التسرع في تطبيق المناطق التجريبية قد يعرض المدنيين للخطر، والتأني في تطبيقه يجعلها أكثر كفاءة لاحقا. وقال في بيان إن على لبنان وإسرائيل الاتفاق على آلية واضحة قبل الشروع في المرحلة التالية.
1: في المقابل أكد المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل أن استمرار العدوان الإسرائيلي يثبت سقوط الرهان على ما يسمى باتفاق الإطار، داعيا إلى إعادة النظر في المسار الذي يستخدمه العدو لتبرير اعتداءاته ولتغطيتها.
0: قائد الجيش علي مدرادولف هيكل قال إن الجيش يزداد تماسكا وإيمانا برسالته رغم التحديات والاعتداءات الإسرائيلية.
1: ميدانيا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة ميس الجبل، وأدى إلقاء مسيرة إسرائيلية إلى احتراق سيارة في المنصوري.
0: في ذكرى تفجير مرفأ بيروت أكد الرئيس جوزيف عون أن صدور القرار الظني بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، وأن لا عدالة من دون كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة جميع المسؤولين، مشددا على أن لا أحد مستثنى من سلطة القانون في هذه القضية.
1: وكتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة إكس في الذكرى السادسة لانفجار الرابع من آب: لا تسوية على حساب العدالة ولو تأخرت أحيانا، فالحقيقة وحدها هي القادرة على بلسمة هذا الجرح الوطني الكبير، ولا غطاء لأي مسؤول لا في ملف انفجار مرفأ بيروت ولا في أي ملف آخر، فالمحاسبة لن تستثني أحدا.
0: وللمناسبة ينظم حزب الكتائب عند الرابعة من بعد ظهر غد في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وقفة وفاء للضحايا وتجديد للمطالبة بالحقيقة والعدالة وعدم الإفلات من العقاب. ويتخلل المناسبة كلمة لرئيس الحزب النائب سامي الجميل، إضافة إلى مواقف وشهادات لأهالي ضحايا انفجار المرفأ، ووضع أكاليل على النصب التذكاري للأمين العام راحل نزار نجاريا.
1: انفجار المرفأ 6 سنوات. خاص صوت لبنان.
2: خاص صوت لبنان. في السنة السادسة على انفجار مرفأ بيروت، ما زالت أسر الضحايا ومعها اللبنانيون ينتظرون صدور القرار الظني الذي خطه المحقق العدلي وأحاله إلى المدعي العام التمييزي لوضع مطالعته في الأساس. ولا شك في أن الغياب المتمادي للمساءلة يشكل عبئا لا يمكن تحمله إلا بكشف الحقيقة كاملة ومهما كانت صعبة، وبتحديد التسلسل كامل للمسؤولية. وشاب التحقيق تدخل وعرقلة متماديان على يد زعماء سياسيين هم رئيس حكومة سابق ووزراء سابقون ونواب وعسكريون برتبة جنرال ولواء وإداريون كبار في المرفأ وقضاة برتبة مدعي عام تمييز سابقا. رفض بعضهم حضور جلسات الاستجواب مستندين إلى شتى أشكال الحصانات وإلى سيل من الطعون القانونية ضد المحقق العدلي، ونجحوا في وقف مسار التحقيق أكثر من مرة. غدا ادعاء البيطار على عويدات وعويدات على البيطار.
1: أمر مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج بنقل رياض سلامة من نظارة المعلومات في سجن رومية إلى مستشفى ظهر الباشق الحكومي لإجراء فحوصات روتينية والتأكد من سلامة وضعه الصحي، وكلف فصيلة برمينا الانتقال إلى ظهر الباشق وتحضير محضر بالواقع.
0: وعن توقيف سلام أصدر الحاج بيانا تناول فيه الإجراءات التي تم اتخاذها شارحا كل التدابير الطبية التي تم تأمينها لضمان سلامته منعا لأي تأويلات أو أقاويل غير دقيقة أو غير صحيحة، ومن أجل التأكيد على الحرص على سلامة أي موقوف وتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاج المناسبين له من أجل توفير كافة مستلزمات الرعاية للموقوف سليمي رغم تمنعه المتكرر عن تناول أدويته، وذلك بغية وضع نفسه وبصورة قصدية ومتعمدة في حالة صحية حرجة.
1: قضائيا أيضا وفي جديد، ملف أسلحة رأس النبع سطر النائب العام التمييزي مذكرات أحضار بحق 3 مواطنين اعترف الموقوف بملف رأس النبع هاني جواد بأنهم من أفراد مجموعته في حزب الله بعد امتناعهم عن المثول للتحقيق معهم بعد استدعائهم.
0: قال النائب إلال عبدالله بعد لقاء نواب السنة الرئيس نبيه بري في عين التيني، قال إن موضوع العفو العام وطني بامتياز ولا يمس شريحة من دون غيرها.
3: ما أنجزناه في لقائنا كان التوافق على بعض التعديلات المطلوبة لكي يكون هناك عدالة ويكون هناك وضوح بنتائج هذا الاقتراح لكي يستفيد منه العدد الأكبر من المسجونين الغير محكومين وهم بالآلاف وليس بالمئات. وبعتقد يعني الصيغة التي توصلنا إليها بلجنة الصياغة مع لقاء نواب السنة وجدت ترحيب كبير وصدر رحب من دولة الرئيس نبيه بري وتفهم واضح بعمق السياسي والقانوني بنفس الوقت.
0: بعد 6 سنوات على جريمة تفجير مرفأ بيروت، وزير العدل يقول العدالة لا تكتمل إلا بالقرار الظني والمحاكمة والمحاسبة. والتفاصيل إذن مع مجدولين عيد.
4: عشية الذكرى السنوية 6 لتفجير مرفأ بيروت لا يزال السؤال المطروح أين أصبحت العدالة، وهو عنوان جلسة حوارية في حضور وزير العدل عادل نصار وأهالي الضحايا وممثلين عن تجمع 4 من آب كلنا إرادة Human Rights Watch ونواة للمبادرات القانونية، خصصت لمناقشة مسار التحقيق واستعراض أبرز التحديات التي لا تزال تعيق الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. الوزير نصار أكد عبر صوت لبنان أن العدالة في ملف تفجير المرفأ وعدم الإفلات من العقاب شرط أساسي لاسترجاع الثقة.
5: بعتقد المتابعين وأهل الضحايا والجميع بيعرف أنه من وقت ما تألفت هذه الحكومة رجع التعاون بين النيابة العامة والمحقق العدلي، والمحقق العدلي استمر بعمله بدون إبطاء. صار في استنابات قضائية مع الخارج، صار في قضاة اجوا من الخارج يعني من فرنسا على لبنان تيتبادلوا المعلومات، كمان هون سابقة بلبنان انتقل القاضي إلى الخارج لا يعمل استجواب. يعني ام المحقق
6: Noni Edwards with the top stories. An investigation is underway at a prestigious Canberra private school after male students created a list ranking the appearance of female students and shared it in a group chat. The head of Canberra Grammar School sent an email to staff and parents of students in the affected year level last month, informing them that demeaning commentary had been circulating among the cohort. The school met with the impacted students last week to offer support, including from its psychologist and chaplain. The school's been contacted for comment, while the Parents and Friends Association declined to comment. Consumers are being warned of an increase to the cost of goods following the conclusion of the fuel excise discount. The 32-cent discount originally gave motorists relief at the bowser when fuel prices soared earlier in the year due to the war in the Middle East disrupting global oil supply. It was halved in July and has now been completely repealed. Hermione Parsons from the Australian Logistics Council says freight companies will have to pass on the increased cost of diesel. Iran's foreign ministry says there are currently no talks underway with the United States nor any plans for meetings, contradicting earlier claims from President Donald Trump, while talks with Oman over management of the Strait of Hormuz continue. US President Donald Trump told reporters that a negotiation with Iran would begin on Monday afternoon local time, but did not provide details of where it would take place or who it would involve. The Iranian Foreign Ministry's Esmail Baghaei says there'll be no progress if the US remains aggressive. And the English Football Association is set to become the latest governing body to withdraw support for Gianni Infantino's bid for re-election as head of FIFA. Earlier, Wales said it would not support his bid for a new term from 2027 to 2031 after his failed plan to sell a stake in the World Cup's commercial rights. His plan to unlock up to $6 billion from private investors by selling a roughly 20% stake in a new entity overseeing competitions, including the World Cup, ended in retreat after fierce resistance from stakeholders. For more news at any time, head to the ABC's Top Stories podcast.

بنحييكم مستمعينا من راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام. كتير من الملفات اليوم راح نضوي عليها وراح نتابع تحليل وقراءة حول اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي بيقول تلقى من قطر من المملكة العربية السعودية حتى من إيران لوقف الضربة. هذا بالوقت يلي رح نشوف إذا فعلا في هونيك جو من التهدئة وعودة للمحادثات، وهل فعلا إيران غيرت بموقفها رغم أنه كانت تكرت أنه هني اتصلوا واللي قالوا أنه مستعدين للتفاوض على مضيق هرمز. إيران نكرت هذا الأمر، ولكن وين الحقيقة؟ وهل فعلا اليوم في توجيه ضربي لإيران أم هذا التصعيد الكلامي رح يكون هو بهدف العودة لطاولة المحادثات؟ والدول الوسطاء من قطر والمملكة العربية السعودية وغيرها هل رح تقدر تلعب دور بالتهدئة؟ اللي امبارح لمجرد ما كان في الإعلان عن تأجيل الضربة وهو اللي أدى بنهاية

0: أمريكا المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Two ME trusted talkback.
3: على طول كل ساعة بسمع الأخبار ما بترك على طول
2: Listen to Australia's only talkback.
4: أنا أول مرة بتصير بس دائما بستمع لبرنامجكم.
2: Listen to talkback.

0: جولة جديدة من الأخبار السياسية والأمنية رح تتابعوها لليوم 3-4 من شهر أغسطس، ذكرى انفجار مرفأ بيروت. خليكم معنا على السماع بعد استراحة قصيرة، منتابع مع أخبار الساعة 6.
1: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic.
5: On the hour, every hour.

0: مساء الخير. في العناوين: علي الطاهر عقدة جديدة وهذا ما تطالب به إسرائيل، ترامب يتحدث عن مفاوضات جديدة مع إيران، وفي نشرة الليلة أيضا الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل وجو فرشاد.
2: مساء الخير. هل تكون علي الطاهر هي البند الجديد من خارج جدول الأعمال في جولة المفاوضات الجديدة في روما غدا؟ الأجواء من تل أبيب تشير إلى أن إسرائيل تضع علي الطاهر في سلم أولوياتها وتضعها على الطاولة كشرط من الشروط المعقدة، وسيناريوهات المحتلة حيالها هي التالية أو المحتملة حيالها هي التالي: إما أن يتسلمها الجيش اللبناني، وإما أن يتصرف الجيش الإسرائيلي وفق ما يراه مناسبا من وجهة نظره. في الملف الأمريكي الإيراني، بعدما تراجعت أو علقت أو أوقفت الضربة الأمريكية على إيران، تصعيد من الرئيس ترامب. الرئيس الأمريكي هاجم بعنف إيران، فوصف القيادة الإيرانية بأنها مراوغة إلى حد لا يصدق، قائلا إنها طلبت إجراء محادثات لإنهاء الحرب، ثم أعلنت عدم وجود أي نقاشات تجرى. وذكر في منشور على منصة تروث سوشيال: لن يمر أي شيء إلى إيران ما لم نسمح نحن بذلك، ولن يمر شيء ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو يتحقق استسلام كامل. غدا تحل الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت، وعلى رغم مرور 6 سنوات فإن الخلاف ما زال على التوصيف: تفجير أم انفجار؟ والجواب لن يكون إلا بصدور القرار الضني وبدء جلسات المجلس العدلي بشأن هذه الجريمة، البداية من الأجواء داخل إسرائيل.
3: ما بين المناورة العسكرية البحرية والبرية الواسعة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي حتى مساء الثلاثاء، مترافقة مع استمرار العمليات العسكرية من القطاع إلى الضفة الغربية، يبدو أن الملف اللبناني إلى مزيد من التعقيد. فتل أبيب الرافضة لمبدأ الانسحاب من لبنان أضافت إلى شروطها عدم البحث في أي حل أو تسوية لملف مرتفعات علي الطاهر قبل انسحاب مقاتلي حزب الله منها ونزع سلاح الحزب. هذا الموقف أدى إلى تراجع أي تفاؤل بحدوث تقدم في مفاوضات روما مع لبنان في جولتها الثانية وهي تنطلق الثلاثاء.
4: العدو الذي أمامنا في الجنوب يعد الأرضية من جوانب مختلفة، فهو يعيد إنشاء مواقع قديمة له دمرت وينشر عبوات جديدة ويستعد بشكل كامل. نحن موجودون هنا ونرى هذا الاستعداد بالعين ولن نسمح باستمراره.
3: وفيما تربط الأجهزة الأمنية تطورات الملف الإيراني الميدانية بميدان الحرب في لبنان، قيمت هذه الأجهزة الوضع ووضعت الجيش في حال تأهب واستنفار، طالت مختلف تشكيلات ومنظومات الدفاع الجوي وسط تقديرات توقعت قرارات مفاجئة للرئيس ترامب.
5: لقد سبق ووجهنا لإيران ضربتين، بغض النظر عن قرار التأجيل نحن الآن مستعدون لأي هجوم، ونتنياهو حقق إنجازا عندما استطاع أن يجعل واشنطن تهاجم معنا. نحن اليوم مع الجيش مستعدون وهو يتدرب وعلى أهبة الاستعداد للهجوم وتنفيذ الأهداف.
3: حتى يظهر موقف ترامب النهائي من ضرب إيران وقبيل وصول وفدها إلى روما، جددت إسرائيل رفضها مطلب لبنان بوقف الهجمات، وقالت إن موضوع انسحابها من لبنان بما في ذلك توسيع المناطق التجريبية سابق لأوانه. أمال إشحادي من مدينة حيفا.
0: إحجام إسرائيل عن أي إشارة إيجابية في مسألتي الانسحاب والمناطق التجريبية يأتي إذن عشية الجولة السابعة من مفاوضات روما لاستكمال مسار اتفاق الإطار.
2: اتفاقا رأى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل أنه سقط، داعيا إلى إعادة النظر بهذا المسار الذي يستخدمه العدو لتبرير عدوانه.
6: لقد أثبتت الأيام المنصرمة أن كل ما تم التعويل عليه من هذا الاتفاق. قد أنهاه العدو الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى عندما أكد على استمرار احتلاله لتلك القرى، وعندما أكمل عملية القتل والتدمير.
0: وبانتظار أي انفراجة في السياسة والميدان، استحقاق آخر يطرح قريبا هو العام الدراسي لطلاب الجنوب.
2: وزارة التربية تضع رؤية للتعامل مع الملف، فماذا في تفاصيلها؟
7: إذا أنت أو أنت تلميذ بجنوب وعم تسألوا حالكم كيف بدكم ترجعوا إلى مدارسكم الرسمية ب 15 أيلول، تعالوا نخبركم باختصار شو هي خطة وزارة التربية للعام الدراسي الجديد. إذا مدرستك مهدمة أو خارج الخدمة ومستحيل ترجع عليها حالياً، ولكن قادر توصل إلى المنطقة اللي كانت فيها، رح تنقل مع رفقاتك إلى مساحة تعليمية بديلة. وهون لازم تعرفوا إنه رح تضلوا جسم تربوي واحد، يعني بتتسجلوا وبتتعاونوا مع إدارتكم الأساسية. ليالي مدرستوا بمنطقة محتلة، الوزارة ممكن تلجأ بالبداية للتعليم عن بعد إلى حين جمع معلومات كل التلاميذ ومعرفة أماكنهم لتلاقي الحل الأنسب. والمدارس اللي بمناطق عم يتم الانسحاب منها، الوزارة رح تقوم بالكشوف الفنية وتحدد الحل المناسب لكل مدرسة. أما إذا مدرستك بعد مركز إيواء وفيها نازحين، فالوزارة عم تشتغل مع الدولة على نقل النازحين إلى مراكز بديلة لإخلاء المدارس تدريجياً. وإذا ما كان في إمكانية فورية، فكل حالة رح تندرس لوحدها وما رح يفتح أي مبنى قبل التأكد من سلامته. في حال أنت كنت مهجر بمنطقة تانية بعيدة عن مكان سكنك الأساسي، فبتبقى مسجل بمدرستك الأصلية وبإمكانك تتابع تعليمك مؤقتاً بمدرسة رسمية قريبة من مكان وجودك. بس ليكون كل شيء سهل وواضح، الوزارة طلبت من كل الأهالي يتواصلوا مع المدرسة الأم ويبلغوها وين موجودين ولادهم اليوم، لأن هالمعلومات هي اللي بتحدد وين رح يتابع كل تلميذ دراسته. بتساعد الوزارة تعرف إذا طلاب المدرسة نفسها موجودين بمنطقة واحدة لتأمن لهم مدرسة بديلة بتجمعهم وبتحافظ على مدرستهم كجسم تربوي واحد. واليوم بعد في حوالي 14 ألف نازح داخل 111 مدرسة رسمية، 19 معهد فني ومبنى من الجامعة اللبنانية، وهيدا هو أكبر تحدي قدام الوزارة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.
0: وفي السراي الحكومي محطتان، الاجتماع الوزاري الدوري الذي احتل الوضع الجنوبي حيزا كبيرا منه، وبحث تحديدا في انطلاق عمليات مسح للأضرار وإزالة الركام وفتح الطرقات وترميم الجسور، وبينها اليوم جسر القعقعية الذي انطلق العمل على ربطه. وفي السراي أيضا حضرت احتياجات بلدة زوطر الغربية التي تشملها خطة المناطق التجريبية في اجتماع بين وفد من بلديتها ورئيس الحكومة نواف سلام، الذي أكد أن إعادة الإعمار إعمار البلدات الجنوبية المتضررة أولوية وطنية، فيما شدد رئيس البلدية على أن العمل مستمر بالتنسيق مع الجيش اللبناني لتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم.
8: تشرفنا اليوم برفقة رئيس مجلس الجنوب السيد هاشم حيدر زيارة لدولة الرئيس نواف سلام لاطلاعه على ما يجري في زوطر وما نقدر انه شو بنقدر نعمل بزوطر ان شاء الله. وهو كان اكيد وعدنا انه يدعمنا بكل شيء من بنى تحتيه للشغل، وقف حدنا وقد استعداده للمرحله القادمه ان شاء الله من الاعمار واعاده الناس على زوطر.
9: يعني بتقولوا الاولويات؟
8: حكينا بالاولويات اكيد، اول شيء البنى التحتيه، الكهرباء، الماء، اعاده الاعمار طبعا، اماكن نزوح للناس اللي حاليا بدها ترجع، يعني اللي دمرت بيوتها، وان شاء الله ماشي الامور على ما يرام. ونحن على تواصل مع دولة الرئيس واكيد مشكور،
9: والجيش فوق،
8: الجيش على اكمل وجهه مشكور وعم بيتابع معنا كل يوم، ونحن على الارض نحن والجيش من الصبح للمساء اكيد عم يدعمنا بالمي، عم يدعمنا باليات لفتح الطرقات مثل بوبكات لرفش لجي سي بي لشي الاليات الموجوده بندير، فتحنا ان شاء الله كل الطرقات وعم نيسر امور الناس، وان شاء الله ترجيا شوي وكل الناس بترجع على
9: ضيعها. يعني
8: هو الجيش الضمان الوحيد والاطمئنان الوحيد لوجود الناس بزوطر.
2: ومن ثكنة محمد زغيب في صيدا ولواء المشاة الثامن في السعديات، أكد قائد الجيش العماد رضا الفيكل أن المؤسسة العسكرية تبذل أقصى طاقتها لأداء واجبها في ظل صعوبات كبيرة، وأضاف لقد واجه الجيش تحديات جسيمة خلال الفترة الماضية، بخاصة تلك الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، إلا أنه ازداد تماسكا وإيمانا برسالته. وختم كلامه متوجها إلى العسكريين قائلا: يعلق اللبنانيون آمالهم على الجيش ويرون فيه حارس أمنهم بفضل أدائه الحازم والمحترف. طائفتنا لبنان وإيماننا برسالتنا ثابت لا يتزعزع. ومن ملف الجنوب إلى ملف الإيراني، فمع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جولة مباحثات ستبدأ مع إيران اليوم ونفي الأخير ذلك، برزت المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مع نظيره الإيراني عباس عرقجي، وتخللها دعوة إسحاق دار لعرقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن.
0: وبانتظار اتضاح أهداف الدعوة ومدى ارتباطها باستئناف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على القيادة الإيرانية، فوصفها بأنها مراوغة إلى حد لا يصدق، قائلا عبر منصته تروث سوشيال إن طهران طلبت إجراء محادثات لإنهاء الحرب ثم أعلنت عدم وجود محادثات. وأضاف الرئيس الأمريكي: لن يمر أي شيء إلى إيران ما لم نسمح نحن بذلك، وما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو يتحقق الاستسلام الكامل. وكان الرئيس الأمريكي قد أبلغ صحفيين على متن الطائرة الرئاسية إن هناك اتفاقا بشأن هرمز، يليه اتفاق بشأن نزع نووي من إيران.
10: A massive attack. We're all set to go, but when the Allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. So we're holding it. We'll just see. We can do it anytime we want, but we're asked by the three primary groups. We're also asked by Iran, very strongly, actually. They said, we'd like to make a deal. Now, you know, I don't know what they say, because a lot of times they'll say that to me, and then they'll go out and say, we don't know what he's talking about. Obviously, they don't want to be attacked. And they knew the extent of the attack because they saw it forming. Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation.
3: صباح الخير لكم مستمعين راديو تويني أستراليا. في ضربة ولا ما في ضربة؟ هيك مقضينا. خلينا نرجع لحالة الطقس. عنا في سيدني رح يكون طقس مشمس، درجة الحرارة 19. أما على صعيد ملبن قليل الأمطار، بالإجمال رح يكون طقس غائم بارد، درجة الحرارة بتدنى لتوصل ل 11 درجة اليوم. مع هالأنغام الحلوة والصوت الرائع مع الموسيقار ملحم بركات، منتابع نحن وياكم مع غنية حبيبي أنت. 6:14 دقيقة بس.

0: صباح الخير وتحيتنا لكل الأحبة المستمعين اللي عم بيرافقونا بهالأثناء من أي مكان عم بتابعونا عبر كافة الولايات الأسترالية أو من كافة أنحاء العالم. نتمنى لكم أوقات مريحة وأوقات حلوة، وشو ما كان عندكم الوقت ليل نهار، المهم تكونوا عم تقضوا وقت حلو برفقة أغلى ناسكن. نحن وياكم رح نتابع سوا مشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا بلقاء مباشر على الهواء من استديو توأمية ومايسات من بيروت. رح نتابع بهالوقت مع زميلتنا ماريا منصور. يعطيك ألف عافية ماريا، صباح الخير من أستراليا.
1: صباح الخير وأهلا وسهلا بكل المستمعين، ويعطيك ألف عافية كلود.
0: شكرا لك ماريا، دايما متابعين لك من خلال برنامجك المورنينج شو من استوديو توأمية ومايسات لمتابعة الأخبار طبعا اللي عم تصير عنا بلبنان، وبين بيكون الخبر بتكون توأمية كمان موجودة معك. رح نتابع بهالأثناء اليوم ذكرى الأربعة من آب، ذكرى هاليوم المشؤومة على اللبنانيين، هالكارثة اللي كانت من أكبر وأضخم الكوارث اللي حدثت بالعالم، ثالث أكبر انفجار بالعالم. بعد مرور هالفترة على هذا الانفجار اللي أودى بحياة العشرات من الشهداء والضحايا، ولكن السؤال الواحد لكل لبناني اليوم عم يطرحه هو وين صارت التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت؟ شو فينا نعرف منك ماريا، وكيف التحضيرات لهذه الذكرى الأليمة؟
1: أول شيء أكيد يعني هي ذكرى كتير أليمة، اليوم يعني بتمر 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت، وكأنه مبارح
0: صحيح.
1: يلي شكل واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية بالعالم، وأكيد سبب أكثر من 500 ضحية وألاف الجرحى، يعني أرقام هائلة، دمار هائل بالعاصمة.
0: نعم.
1: ورغم مرور هال6 سنوات بعد قضية الحقيقة والعدالة هي المطلب الأساسي لكل الأهالي، أهالي الضحايا يلي عم بيطالبوا باستكمال التحقيق ومحاسبة كل المسؤولين شو ما كانت مواقعهم. يعني كمان اليوم منشوف الرئيس اللبناني جوزيف عون اعتبر انه اصدار القرار الظن بقضية انفجار مرفأ بيروت اصبح ضرورة ما بتحتمل المزيد من التأخير، وداعيا القضاء لانصاف الضحايا وكشف الحقيقة كاملة. واكد كمان انه ما بتعني العدالة انه الانتقام، بل محاسبة كل حدا قصر أو تسبب يعني بهيدي الكارثة مهما كان موقعه أو صفته، وشدد على أنه استقلالية القضاء اليوم هي على المحك.
0: نعم.
1: فبعده القضاء ماشي، بعده التحقيق ماشي.
0: إن شاء الله نوصل للحقيقة يوما ما، ما بعرف قديش بدها تاخد وقت، ولكن خليني اسمع منك كمان ماريا شو هي الإجراءات اللي اتخذتها حكومة نواف سلام اليوم في هذه الذكرى، شو الإجراءات اللي رح تتخذ؟
1: هلا بالتزامن مع هالموضوع رئيس الحكومة نواف سلام أكيد وجه رسالة واضحة، وأكد من خلالها أنه لا تسوي على حساب العدالة، وأنه ما في غطى لأي مسؤول بهيدا الملف أو أي ملف آخر، شدد على أنه المحاسبة لازم تشمل الكل من دون استثناء. وهيدا الملف يعني ما عم نشوفه مجرد هيك قضية قضائية، بالنسبة لكتير من اللبنانيين اليوم هالملف هو امتحان حقيقي لنشوف قدرة، يعني امتحان حقيقي لقدرة الدولة على كشف الحقيقة، لأنه العدالة حتى لو تأخرت وصح صار لها 6 سنين بس دايما وبتبقى هيك مطلب ما بيزول ولا بيسقط بمرور الزمن.
0: صحيح، ولكن رح يكون في إقفال للإدارات الرسمية.
1: نعم.
0: يعني هذا اللي بدي أعرفه منك ماريا.
1: مزبوط، بتاريخ 4 آب بيكون في إقفال لكل الدوائر الرسمية، حتى كتير من المحلات بتسكر أكيد كرمال يعني هالذكرى الأليمة.
0: نعم.
1: واحتراما لهالموضوع.
0: نعم، نرجع ننتقل أكيد نحن متمنى يكون في هونيك معرفة الحقيقة، ويعني لو شي مرة هيك نحس أنه في شفافية بتعاطي مع أهم الملفات. اليوم ملف رياض سلامة اللي شفنا هالضجة الإعلامية اللي كانت مرقت خلال 24 ساعة، من نقله من بحنس لسجن رومية، من سجن رومية عودته لبحنس، كمان شو عندك معطيات يعني بهيدا الملف؟
1: أكيد عم نشوف هيك تطورات كمان يعني اليوم في تطور قضائي مهم بملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. بنعرف أنه حكم كان حاكم لمصرف لبنان لمدة 30 عام من نعم. 1993 لل 2023، يعني كمان خلال الأزمة اللي صارت، وهيك هي الفترة اللي سبقت الانهيار المالي وشهدت بدايات الأزمة الاقتصادية وقت انفجرت يعني عام 2019. فاليوم نشوف أنه هيدا تطور بملفه على أنه شيء مهم أو عنده أهمية كبيرة للرأي العام، لأنه كتار من اللبنانية عم بيربطوا هيدا الملف بمحاسبة المسؤولين أكيد عن الأزمة المالية. والقصة بلشت بعد ما كان مفروض أنه يمثل أمام القضاء بجلسة استجواب، بس هو تعذر حضوره بسبب وعكة صحية، نقل إلى مستشفى بحنس. من بعد النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج عطى إشارة بتنفيذ مذكرة الأحضار الصادرة بحقه، وهون كلفت شعبة المعلومات والمباحث الجنائية المركزية بتنفيذ القرار. وبالفعل يعني انتقلت القوة الأمنية للمستشفى، تم توقيفه لاستكمال كل التحقيقات. هلأ هالملف منشوف أنه أكيد منه جديد، لأنه هو عم بيكون امتداد لسلسلة ملفات قضائية مفتوحة بحقه بلبنان من سنوات، وفيها اتهامات أكيد بتتعلق باختلاس أموال عامة، الإثراء غير المشروع، تزوير وغسل الأموال، كمان لملفات أخرى مرتبطة بإدارة مصرف لبنان. بس هو من جهته عم ينفي كل الاتهامات وبيقول أنه ثروته جمعت يعني بطرق مشروعة.
0: نعم نعم، على كل اللي نشوف هالقضية وين رايحة، وهو الأهم من كل هالشي بهيدا الملف هو استرجاع أموال المودعين اللي بعدهم ناطرين، يعني
1: 100% يعني ناطرين صار لهم سنين وعأمل أنه يكون في نتيجة بعد كل هالموضوع، من بعد ما يصير في الجلسات كلها القضاء وكل شيء نشوف لوين رح نوصل، أكيد نطلع إن شاء الله بنتيجة إيجابية.
0: صحيح صحيح. ماريا يعطيك ألف عافية وشكرا لك، وأكيد ملتقانا برفقتك بيكون الساعة 11 من استوديو تؤمي وميسات ضمن برنامجك المونيك شو. يعطيك ألف عافية وأمسيتكم سعيدة، شكرا لك، تحياتنا. متابعة نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا مع آخر أهم الأخبار لصباح اليوم. كونوا معنا بجولة أخبار من صوت لبنان الأساسية بعد البريك.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: TME Australia News.
5: صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
6: مفاوضات روما تنطلق غدا.
7: مساء الخير لبنان رما من صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، راني عبيد وشادي عقاد.

0: العناوين. في ذكرى الرابع من آب، الرئيس عون: القرار الظني لا يحتمل الانتظار، وسلام لا تسوية على حساب العدالة. رياض سليمي: من سجن رومي إلى مستشفى ظهر الباشئ. ترامب: القيادة الإيرانية مراوغة إلى حد لا يصدق. وفي لبانوراما أيضا: الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم والصفحة الاقتصادية. تنطلق مفاوضات روما غدا على وقع الاتصالات اللبنانية المكثفة التي لم تخلو من تلميح إلى موقف غير إيجابي حسب معلومات صوت لبنان، في حال استمرت عمليات النسف والجرف الحاصلة جنوبا. وسيشارك وفد أمريكي رفيع المستوى يضم 15 شخصا في المحادثات اللبنانية الإسرائيلية.
1: رئيس الحكومة نواف سلام أعلن عن اتصالات تجريها الدولة اللبنانية مع لجنة الميكانيزم ودول العالم لحشد الدعم الدولي في سبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
0: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أشار إلى وجود فرق جوهري بين صياغة الاتفاق على الورق وتنفيذه، وقال إن التسرع في تطبيق المناطق التجريبية قد يعرض المدنيين للخطر، والتأني في تطبيقه يجعلها أكثر كفاءة لاحقا. وقال في بيان إن على لبنان وإسرائيل الاتفاق على آلية واضحة قبل الشروع في المرحلة التالية.
1: في المقابل، أكد المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل أن استمرار العدوان الإسرائيلي يثبت سقوط الرهان على ما يسمى باتفاق الإطار، داعيا إلى إعادة النظر في المسار الذي يستخدمه العدو لتبرير اعتداءاته ولتغطيتها.
0: قائد الجيش علي مدرد ألف هيكل قال إن الجيش يزداد تماسكا وإيمانا برسالته رغم التحديات والاعتداءات الإسرائيلية.
1: ميدانيا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة ميس الجبل، وأدى إلقاء مسيرة إسرائيلية إلى احتراق سيارة في المنصوري.
0: في ذكرى تفجير مرفأ بيروت، أكد الرئيس جوزيف عون أن صدور القرار الظني بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، وأن لا عدالة من دون كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة جميع المسؤولين، مشددا على أن لا أحد مستثنى من سلطة القانون في هذه القضية.
1: وكتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة إكس: في الذكرى السادسة للانفجار الرابع من آب، لا تسوية على حساب العدالة ولو تأخرت أحيانا، فالحقيقة وحدها هي القادرة على بلسمة هذا الجرح الوطني الكبير، ولا غطاء لأي مسؤول، لا في ملف انفجار مرفأ بيروت ولا في أي ملف آخر، فالمحاسبة لن تستثني أحدا.
0: وللمناسبة، ينظم حزب الكتائب عند الرابعة من بعد ظهر غد في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وقفة وفاء للضحايا وتجديد للمطالبة بالحقيقة والعدالة وعدم الإفلات من العقاب. ويتخلى للمناسبة كلمة لرئيس الحزب النائب سامي الجميل، إضافة إلى مواقف وشهادات لأهالي ضحايا انفجار المرفأ، ووضع أكاليل على النصب التذكاري للأمين العام راحل نزار نجاريا.
1: انفجار المرفأ، 6 سنوات. خاص صوت لبنان.
2: خاص صوت لبنان. في السنة السادسة على انفجار مرفأ بيروت، ما زالت أسر الضحايا ومعها اللبنانيون ينتظرون صدور القرار الظني الذي خطه المحقق العدلي وأحاله إلى المدعي العام التمييزي لوضع مطالعته في الأساس. ولا شك في أن الغياب المتمادي للمساءلة يشكل عبئا لا يمكن تحمله إلا بكشف الحقيقة كاملة ومهما كانت صعبة، وبتحديد التسلسل كامل للمسؤولية. وشاب التحقيق تدخل وعرقلة متماديان على يد زعماء سياسيين هم رئيس حكومة سابق ووزراء سابقون ونواب وعسكريون برتبة جنرال ولواء وإداريون كبار في المرفأ وقضاة برتبة مدعي عام تمييز سابقا. رفض بعضهم حضور جلسات الاستجواب مستندين إلى شتى أشكال الحصانات وإلى سيل من الطعون القانونية ضد المحقق العدلي، ونجحوا في وقف مسار التحقيق أكثر من مرة. غدا ادعاء البيطار على عويدات وعويدات على البيطار.
1: أمر مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج بنقل رياض سلامة من نظارة المعلومات في سجن رومية إلى مستشفى ظهر الباشق الحكومي لإجراء فحوصات روتينية والتأكد من سلامة وضعه الصحي، وكلف فصيلة برمينا الانتقال إلى ظهر الباشق وتحضير محضر بالواقع.
0: وعن توقيف سلام أصدر الحاج بيانا تناول فيه الإجراءات التي تم اتخاذها شارحا كل التدابير الطبية التي تم تأمينها لضمان سلامته منعا لأي تأويلات أو أقاويل غير دقيقة أو غير صحيحة، ومن أجل التأكيد على الحرص على سلامة أي موقوف وتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاج المناسبين له من أجل توفير كافة مستلزمات الرعاية للموقوف سليمي رغم تمنعه المتكرر عن تناول أدويته، وذلك بغية وضع نفسه وبصورة قصدية ومتعمدة في حالة صحية حرجة.
1: قضائيا أيضا وفي جديد ملف أسلحة رأس النبع، سطر النائب العام التمييزي مذكرات إحضار بحق 3 مواطنين اعترف الموقوف بملف رأس النبع هاني جواد بأنهم من أفراد مجموعته في حزب الله بعد امتناعهم عن المثول للتحقيق معهم بعد استدعائهم.
0: قال النائب إلى العبدالله بعد لقاء النواب السنة الرئيس نبيه بري في عين التيني، قال إن موضوع العفو العام وطني بامتياز ولا يمس شريحة من دون غيرها.
3: ما أنجزناه في لقائنا كان التوافق على بعض التعديلات المطلوبة لكي يكون هناك عدالة ويكون هناك وضوح بنتائج هذا الاقتراح لكي يستفيد منه العدد الأكبر من المسجونين الغير محكومين وهم بالآلاف وليس بالمئات. وبعتقد يعني الصيغة التي توصلنا إليها بلجنة الصياغة مع لقاء نواب السنة وجدت ترحيب كبير وصدر رحب من دولة الرئيس نبيه بري وتفهم واضح بعمق السياسي والقانوني نفس الوقت.
0: بعد 6 سنوات على جريمة تفجير مرفأ بيروت، وزير العدل يقول العدالة لا تكتمل إلا بالقرار الظني والمحاكمة والمحاسبة. والتفاصيل إذن مع مجد لينعيد.
4: عشية الذكرى السنوية 6 لتفجير مرفأ بيروت لا يزال السؤال مطروح أين أصبحت العدالة، وهو عنوان جلسة حوارية في حضور وزير العدل عادل نصار وأهالي الضحايا وممثلين عن تجمع 4 من آب كلنا إرادة Human Rights Watch ونواة للمبادرات القانونية خصصت لمناقشة مسار التحقيق واستعراض أبرز التحديات التي لا تزال تعيق الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. الوزير نصار أكد عبر صوت لبنان أن العدالة في ملف تفجير المرفأ وعدم الإفلات من العقاب شرط أساسي لاسترجاع الثقة.
5: بعتقد المتابعين وأهل الضحايا والجميع بيعرف أنه من وقت ما تألفت هذه الحكومة رجع التعاون بين النيابة العامة والمحقق العدلي، والمحقق العدلي استمر بعمله بدون إبطاء. صار في استنابات قضائية مع الخارج، صار في قضاة أجوا من الخارج يعني من فرنسا على لبنان تيتبادلوا المعلومات، كمان هون سابقة بلبنان انتقل القاضي إلى الخارج لا يعمل استجواب. يعني قام المحقق العدلي بكل هالعمل هيدا، ومن ثم حول ملف للنيابة العامة اللي عم تجهز المطالعة تبعيته. ملف ضخم أنا مش مطلع عليه بس بعرف أنه ضخم، وانطلاقا من هالشي بده وقت تا يتم إنجاز المطالعة. إنما نحن مننتظر أنه تقريبا بين 60 و90 يوم يكون
6: شو بتوعد الأهالي؟
5: إنه نحن ما منقصر بأي جهد لنأكد على وصول هذا الملف إلى الخواتيم، يعني إلى المحاكمة بدون ما يكون في أي تدخل بعرقل الإجراءات القضائية.
4: بول نجار والد الضحية ألكسندرا شدد على ضرورة إنجاز مطالعة النيابة العامة التمييزية في أسرع وقت، وأكد مواصلة الأهالي في المطالبة بالحقيقة والضغط لتنفيذ مذكرات التوقيف والقرارات القضائية. مجدولين عيد، صوت لبنان.

0: سوا منتابع لقائنا عبر راديو تؤمي أستراليا 1630 AM مع آخر وأهم الأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي، هيدا بالإضافة يعني كمان لجولي حول أخبار من لبنان وحول العالم. اليوم في مطالبة عم بتكون من بعض السياسيين ومنهم زعيمة ون نيشن بولين هانسن بإقفال السفارة الإيرانية بشكل كامل. هلأ صار في طرد السفير ولكن السفارة لا تزال تعمل. اليوم في مطالبة بإقفال السفارة بشكل كامل لأنه بيعتبروا أنه هيدا النظام الحالي نظام إرهابي وعم بيقتل بشعبه وكمان بنفس الوقت نظام مجرم، فمفروض يعني يكون في إقفال بشكل كامل للسفارة الإيرانية في أستراليا. وهذا طبعا اليوم يعني عم بيكون في مطالبة بإقفالها من بعد ما تم طرد السفير الإيراني بفترة سابقة، ولكن البعض بيعتبر أنه هذا غير كافي، مفروض يكون في إقفال السفارة بشكل كامل لأنه هؤلاء بيتبعوا النظام الإيراني الحالي، وهيدا النظام اللي بيعتبروه نظام إرهابي عم بيقتل شعبه. فخليني اسمع رأيكم بهيدا الموضوع. اليوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي لغاية هالوقت ما يعني ما رد على هيدا الكلام أو ما عنده موقف بهيدا المطلب اللي عم بيكون قبل بعض السياسيين اللي بيعتبروا أنه ضروري إقفال عمل السفارة بشكل كامل. هيدا بالإضافة يعني لخبر بيتعلق بالنسبة لانتشار إنفلونزا الطيور اللي اليوم تبين أنه في إصابات جديدة لطيور السيغال اللي كمان اللي بيقربوا من الإنسان بس يكون بال على شواطئ أو بالمطاعم بتلاقيهم عم بيقربوا عليك. فاليوم عثروا على طيور مصابة بإنفلونزا الطيور بجنوب أستراليا، والحكومة اللي خصصت بكامبرا مبلغ بملايين الدولارات لمكافحة إنفلونزا الطيور، لأن اليوم عم نشوف في إصابات صار الإصابات ارتفعت عنا في جنوب أستراليا وفي سيدني كمان عثروا على طيور مصابة. فكرمال هيك اليوم بينصحوكم عدم الاقتراب من طيور ميتة بتشوفوا على طرقات أو ضروري تبلغوا عنا، وحتى الطيور يلي كمان هيك يعني دايما بتقرب من الإنسان فكمان علينا نتوخيها ونكون منتبهين لا عدم لمسة، أو إذا شفنا طيور ميتة مثل ما سبق وذكرت ما ندقرها وكمان نبلغ عنها لأنه الإصابات عم ترتفع. رح نكون نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم مع زميلنا محسن بعد استراحة قصيرة. يكونوا معنا وتابعونا.
1: مع كل صباح تحية منكم غير شكل، بكل صباح مقابلة غير شكل، بس الغير شكل أنه رأيكم حر وغير شكل، ومع الموسيقى صبحية غير شكل أكيد دايما عبر 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: سوا منتابع مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا. إذن بهالأثناء في خبر عن بيان مصري تركي ندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. من خلال أخبارنا اليوم الأسترالية مع زميلة محسن، يعطيك ألف عافية محسن، صباح الخير.
3: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: شكرا محسن. رح نبتدي من الخبر اللي كنت عم بتطرق له قبل شوي، هو مطالبة رئيس الوزراء والحكومة اليوم بإقفال السفارة الإيرانية بشكل كامل. هلأ صار في طرد للسفير الإيراني بفترة سابقة، ولكن اليوم بيعتبروا أن السفارة بعد عم تشتغل وبعد عم تقوم بأعمالها
3: بأمور إدارية يعني مش أكثر من هيك. فهذا الجالية الإيرانية الموجودة هون بحاجة إلى قنصلية أو إلى مكتب لتسيير أعمالهم. إذا كان المطلوب إقفال السفارة فليكن، لأنه إيران تتحدى العالم بأعمالها اللي عم تقوم فيها بالشرق الأوسط أو حتى بإستراليا اللي تهمت إيران بأن وراء بعض الأعمال الشغب اللي صارت هون. فإقفال السفارة برأيي أنا أنه شيء مهم وجيد للضغط على إيران لتغيير موقفها من الدول الغربية بصورة عامة، بالإضافة أنه تسيير أمور المواطنين الإيرانيين يجب أن يتم من خلال مكتب أو قنصلية تهتم بأمور يعني مدنية بأستراليا. فبرأيي أنا أنه مطالبة بولين هانسن بإقفال السفارة طلب مشروع، وخصوصا أنه إيران متهمة بالإرهاب من قبل أستراليا ومن قبل كثير من الدول.
0: نعم، نرجع لقضية اليوم. الإعلامي السابق ألين جونز، شو عندك كتعليق على محاكمة امبارح، على مجريات المحاكمة ألين جونز؟
3: يعني بدء المحاكمة امبارح والبدء بالاتهامات بأنه اعتدى على شاب عمره 17 سنة واستغل موقعه بإحدى المؤسسات التربوية منذ زمن. كل هالأمور هيدي برأيي أنا أنه ما كان لازم توصل إلى هذا الحد من الضجيج الإعلامي اللي صار، وطرد هذا الرجل من كتير من الأماكن اللي كان عم يشتغل فيها بسبب اتهامات فقط. يعني كان من المفروض أنه ينتظر أن يتأكدوا من هذه الاتهامات لطرده أو لمحاولة يعني الريبوتيشن تبعيته فرطت على الآخر. مشان هيك بانتظار المحاكمة اللي رح تستمر 4 أشهر. ففي كتير من القضايا اللي كانت قبل تم الغاء بسبب

0: في لحماية رئيس الوزراء وتهرب من التدقيق اللي عم بيلاحقوا اليوم، فشو تعليقك على ما رح يوفروا لدافعي الضرائب؟
1: يعني أي خطوة بتقوم فيها الحكومة هي تحت المجهر، والرئيس الولاية أو رئيس الحكومة تحت المجهر. إذا كان التقديمات اللي عم بيقوم فيها تقوم فيها الحكومة هي للاستغلال أوضاع انتخابية أو استغلال جذب أموال إلى الخزينة، هذا الشيء غير مقبول، لأنه هذا يحصل بيصير على حساب المواطن. ولكن في خبر كتير مهم بفيكتوريا امبارح بملبن، كان في مؤتمر لبولين هانسن لطرح المرشحين بالانتخابات اللي رح تصير بنوفمبر، وما حصل خارج هذه القاعة وشيء غير مريح وغير أخلاقي وغير حضاري وغير أسترالي. يعني 200 شخص حاولوا التشويش على هذا المؤتمر بالوقت اللي إذا ولا مرة شفنا نحن أنه ما يسمى باليمين كان عنده مظاهرات ضد مؤتمرات بيقوم فيها اليسار الإسرائيلي أو الحكومة أو حزب الخضر. فما بعرف شو عندهم حب هذه التظاهرات، ما عندهم شغل هودي الناس. يعني مش عم بقدر وصف أوضاعنا الاجتماعية والوظيفية لهؤلاء الناس اللي على طول موجودين لخلق عدم استقرار ومحاولة خلق موضوع غير أمني. إذا بدي كلود اللي شفناه امبارح أنه
0: ليه ما بولين هانسن بتتعرض يعني لمثل هيدي الاحتجاجات؟ وين ما بتحل وين ما بتكون بتلاقي انه دايما بيكون في معارضه واحتجاجات لها. هلا ممكن يكونوا عم يزيدوها شوي زياده،
1: لانه انا ما شفت ولا مره كان في مظاهره ضد فاروقي السيناتر بحزب الخضر اللي اتهمت هاجمت الملكه باحدى المناسبات. في كتير من الأمور اللي بتشوفي إنه اليسار بأستراليا عنده وكأنه جيش مجهز للنزول إلى الشارع بأي وقت بدهم. ولكن امبارح موقف بولين هانسن قالت إنه مش رح رد على هؤلاء، أنا إذا كان عندهم شيء اعتراض على ما أقوم به فليذهبوا إلى صندوق الاقتراع. هيدا هو الحل الوحيد. يعني هيدا عدم الاستقرار وخلق فوضى بالشارع غير مقبول. بقى على طول بده يكون في مظاهرات وشل الحركة وتعريض الناس وتخويف الناس، هيدا شيء غير مقبول.
0: نعم، يعطيك ألف عافية محسن، شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مع بريك، من بعدها مباشرة جولتنا مع الأخبار.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب
3: First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: استمتع بسماع آخر التطورات المحلية عدومي أستراليا.
0: وجهت تهم إلى رجلين بعد عملية أمنية إثر بلاغ عن وجود سلاح، وصرحت الشرطة إنها عثرت على رجلين كان أحدهما يحمل ما تبين لاحقا أنه سلاح ناري مقلد، وكان يرتدي سترة واقية من الرصاص، ويبلغ رجلان من العمر 39 و35 عاما، كما ضبطت بحوزتهما شارة وسترة وسلاح مقلد. ووجهت إلى أحدهما تهمة حيازة المسدد غير المسجل في مكان عام، بينما وجهت إلى الآخر تهمة حيازة مادة مخدرة محظورة. وأيضا في قطاع تعدين أعلنت نيو ساوث ويلز ريسورسز أن وفاة أحد العاملين في منجم بمنطقة الهانتر. إذن ستكون خسارة كبيرة لصناعة. قد توفي رجل في الخمسينات من عمره بعد أن صدمته شاحنة في موقع بالقرب من

0: سيغلتون في سيدني في أيضا عناوين هذا الصباح. طالبت مجموعة تمثل قطاع التأمين حكومة الولاية بإلغاء ضريبة خدمات الطوارئ، والتي يقدر أنها سترفع أقساط التأمين على المنازل بنسبة تصل إلى 18% لتمويل خدمات الشرطة والإطفاء والإسعاف. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبعها بعد لحظات من هالوقت.
1: Get the news first from 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد. ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على سيارة من نوع رابيد في بلدة المنصوري، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وفي إطار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قرى الجنوب، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة ميس الجبل بعدد من القذائف. أحيت نقابة المحامين الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت في بيت المحامي تكريما للضحايا ودعما لمسار العدالة. وأكد نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينيوس أن ملف التحقيق أحاله المحقق العدلي وهو في أيد أمينة لدى حضرة النائب العام التمييزي.
1: بانتظار أن يخط طريقه إلى العلنية والوجاهية، إن القرار الاتهامي تأكيد على أن اللبنانيين ليسوا أرقاما، ليسوا عددا، وأن بيروت ليست كما، بيروت نوعا، وأن بيروت ليست حجرا، بيروت مساحة خالدة في الفكر والإبداع، وأن بيروت ليست مقرا ولا مستقرا إلا لأبنائها. فعلى الرحب والسعة للأوادم في بيروت، للمدنيين لا المسلحين، للبواخر لا البوارج، للحضارات لا المتفجرات. العام 2026 هو عام حقيقة انفجار المرفأ، ومن حق الضحايا والشهداء أن يذكروا، ومن حق الأحياء أن يعرفوا الحقيقة.
0: أعطى النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج إشارة إلى إدارة سجن رومية لنقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من السجن إلى مستشفى ظهر الباشئ الحكومي لإخضاعه لفحوصات طبية روتينية وليس بسبب تدهور حالته الصحية. وأوعز الحاج بإجراء فحوصات طبية وتخطيط للقلب لسلامة، إضافة إلى إخضاعه لفحص للتنفس، علما أن ضغط دمه منتظم وفي معدلاته الطبيعية، إلا أن سلامة رفض الخضوع لأي إجراء طبي، كما امتنع عن إجراء تخطيط للقلب أو فحص التنفس بشكل كامل. وعلى إثر ذلك كلف القاضي الحاج فصيلة برمان في قوى الأمن الداخلي بالانتقال إلى سجن رومية وتنظيم محضر رسمي يثبت امتناع سلامة عن إجراء الفحوصات الطبية وتناول الأدوية. أكد رئيس أقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني أن سوريا والعراق وأقليم كردستان تجمعهما مصالح مشتركة، مشددا على وجود فرص كبيرة لتوسيع التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة. وخلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشارع في دمشق، أشار بارزاني إلى أن سوريا تطلع بدور إيجابي في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، معتبرا أنها أمام فرصة تاريخية التعافي وإعادة الإعمار والتنمية. أكد الرئيس السوري الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى لتوسيع دائرة التوتر، مشيرا إلى التحرك بقوة للدفاع عن أمن إيران ومصالحها ووحدة أراضيها. أعرب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس عن شعوره بالصدمة إزاء الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي قرية ذات أغلبية مسيحية في ولاية كادونا النيجيرية، والذي أسفر بحسب التقارير عن مقتل ما لا يقل عن 30 رجلا وامرأة وطفلا. وقد دعا بولس الرئيس دونالد ترامب إلى مطالبة نيجيريا بوضع حد لهذه المجازر وضمان تمكن المسيحيين من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية من دون خوف من العنف أو الاضطهاد. في لفتة إنسانية معبرة تجاه عمال الإغاثة والرعاية في غزة، عرض أطباء وناشطون هولنديون 1400 زوج من الأحذية البيضاء في ساحة بهولندا تكريما لعمال الرعاية الصحية الذين استشهدوا في غزة بعدما استهدفتهم إسرائيل بشكل مباشر ومتعمد. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بيعطت الرسل
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عم ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسعدني صباحك شو بتطلع.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
1: حلوة عندك النكتاب كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي.
0: كيس
1: بياخذ العين. شوف في عندك محللين.
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه.
1: وبدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
0: شكرا.
1: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميين.
2: If you're going to Newcastle, Dora Creek, the M1 or Truckers Road, northbound past Newport Road, the M1 is closed. Diversions are in place at Mandalong Road at Morisset, Billwood Crest on Woodville Road, southbound at Preston's. The M5 still carrying well traffic as you make your way towards Liverpool and Melbourne, Campbellfield, the crash, Hume Highway, city bound at Barry Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery, support or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: من بعد ما استمعتوا لجولة الأخبار منذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. طقس جيد مشمس، درجة الحرارة بتوصل لل 19 درجة، أما على صعيد ملبن بارد غائم وقد يحدث يعني خلال فترة النهار هطول الأمطار، درجة الحرارة 11. مع غنية ذكريات لسلطانة طرب جورج وصوف ساعة 7:08 داخل استديوهاتنا، منتابع سوا مع البريكفاست شو.

سوا منكمل نحن وياكم من توأمي أستراليا 16:38 أيام. كتير من الأخبار والمواضيع لليوم، ولكن تاريخ 4 من شهر أغسطس ما فيك تمرق عليه مرور الكرام. هيدا التاريخ يلي مش لازم أبدا ننسيه، هيدي الكارثة الكبيرة اللي حلت على لبنان، هالانفجار الكبير والهائل اللي أودى بحياة ميات من الشهداء والضحايا اللي سقطوا في ثالث أكبر انفجار بالعالم. هالدمار اللي شكله انفجار مرفق بيروت اليوم ذكرى، ما فينا نقول ما تبقى من هذه الذكرى. هذه الذكرى لازم تكون دايما بقلبنا وبعقلنا، والمطالبة بتحقيق شفاف وعادل. ما ننسى، ما لأنه كل ما طالت وطال الوقت يعني يمكن بتصير الأمور مثل كأنه يعني قصدين أنه ينسوا العالم هذا الانفجار الكبير ويضيعوا مسار التحقيق لمعرفة الحقيقة. بكتير من الاغتيالات اللي صارت عنا بلبنان، مرقت كتير علينا من الاغتيالات، لسياسيين لصحفيين لشخصيات بارزة عنا بلبنان، ولكن مع مرور الوقت العالم نسيت، والتحقيق بهالقضايا هيدي اللي صارت على لبنان انوضعت بالأدراج وأكل النسيان. فكرمل هيك اليوم مفروض على المواطن يلي فعلا بحب هالبلد وبحب قيامة هيدا البلد أنه دايما يتذكر أنه في هونيك قضاء مفروض يشتغل، ويكون في هونيك محاسبة للمهملين واللي تسببوا. ما بعرف إذا هو إهمال أو هو فعلا جريمة كاملة الأوصاف. هي جريمة كاملة الأوصاف أنك توضع هالكميات الكبيرة من نترات الأمونيوم بهيك ظرف وبهيك وضع، أكيد هيدا جريمة، أو ممكن يكون فعلا في هونيك نية بتدمير البلد وبتدمير المرفأ ولكن مين هي الجهة لورا هذا الانفجار الكبير؟ توجهت تهم لكتير من الشخصيات. نحن مثل العادي منخدها طائفية، منخدها سياسية بها كأنه حيزات حزبية أو سياسية، وبتضيع القصة وبيرجع بيتم الإفراج عن اللي واجهوا لقلن أصابع الاتهام وبتنتهي هونيك. فإذا هني بده ينهوها على المواطن أنه ما ينهي هذه القضية، ودايما يكون عم بيسكرها وعم بيطالب بالتحقيق. فبعدونا كل حدا بيوصل، إن كان بالانتخابات النيابية سمعنا كلام كتير، أو الانتخابات الرئاسية اللي صارت والحكومة اللي تشكلت سمعنا كتير كلام عن نحن ما رح ننسى التحقيقات بانفجار مرفق بيروت. على الوعد يا كمون، ما مثل العادة بيوعدونا وبينسوا، هني بينسوا والمواطن يمكن ما بعرف إذا كمان مع مرور الوقت بينسى. نتذكر هيدي الذكرى الأليمة بمثل هيدا التاريخ 4 من شهر أغسطس، وعينا نحن بهيدا التاريخ بأستراليا على خبر ما بعرف كيف بده يوصف الواحد هيدا الوجع الكبير، هيدا الشيء اللي بتحس حالك أنه أنت دخلت بعالم مختلف، أنه الشيء اللي عم تشوفه ما عم تقدر تصدقه. نحن إذا هون أبعد نقطة بالأرض بأبعد أصقاع الأرض كنا عم نحس بوجع الناس، وكنا مذهولين، كنا يعني هالقد بتحس حالك مثل مصدوم. حتى أخبار انفجار مرفق بيروت اللي احتل كل الصفحات العالمية، الصفحة الرئيسية بكل الصحافة العالمية، يعني دلوا على كم يوم يحكوا فيه. فكيف بالأحرى الناس يلي كانت موجودة والقريبة؟ فتخيلوا شو الشعور كان بفترتها بهالوقت هيدا، يعني شي كان مثل فيلم رعب عم تشوفه أمام عيونك، أو أنت عم تشاهده ما قادر تستوعب شو اللي عم بيصير.
خلينا نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أي مشاركة، شو تعليقكم على اليوم مسار التحقيقات بانفجار مرفق بيروت؟ كيف بتشوفوا اليوم التحقيقات اللي كانوا عم بيعملوها واليوم الحقيقة اللي بعدها ضايعة؟ خلينا نسمع رأيكم على 0296-333-0 عبر الواتساب على 0410-638-638 لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع حابين تشاركونا فيه، خاصة اليوم تركيزنا على ذكرى 4 من آب، هالذكرى الأليمة اللي هي وجع كتير كبير لللبنانيين من خلال هالكارثة الكبيرة اللي أودت بحياة عدد كتير كبير من الضحايا والشهداء اللي سقطوا بانفجار مرفق بيروت والدمار الكبير اللي تسببوا هيدا الانفجار. رح نتابع إذا نحن وياكم مستمعين عبر راديو تأمية أستراليا على 1638 AM مع موضوع كمان بيتعلق بالشأن الأسترالي. اليوم عم بيكون في مطالبة طبعا الإقفال السفارة الإيرانية بشكل كامل. السفارة الإيرانية اللي كانت لا تزال تعمل حتى يعني كمان من بعد الإجراءات اللي اتخذتها حكومة ألبانيزي بطرد السفير الإيراني، إلا أنه اليوم في مطالبة بإقفال عمل السفارة. حتى بولين هانسن بتقول أنه هؤلاء ناس تابعين للنظام الإيراني وغير مرحب فيهم هون في أستراليا. فإذا هل بتشوفوا اليوم إقفال السفارة وعمل السفارة بشكل كامل هل هو أمر ضروري لطالما هؤلاء بيشتغلوا بأمرة النظام الحالي، أم بتشوفوا يعني أنه أكيد اليوم المواطن اللي بده يسيسر أموره والأوراقه اللي هو مضطر يعني أنه يلجأ للسفارة؟ كيف بتشوفوا هذا المطلب اليوم إقفال عمل السفارة بشكل كامل؟ فهل بتشوفوا هيدا أمر ضروري؟ خليني اسمع رأيكم كمان بهيدا الموضوع على 0296-333-0. استراحة قصيرة ومنتابع من بعدها.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: مع غياب طويل كان للفنان إيهاب توفيق، اليوم يعود بجديد مثل ما عم تسمعوا المقطع الجديد، الغنية الجديدة للفنان إيهاب توفيق اللي رح تستمعوا للغنية كاملة من بعد أخبار الساعة 7:30 عبر راديو تؤمية أستراليا. والمقطع هيك القصير يلي عم يمرو بتبين قدي غنية هيك قريبة للقلب وللسمع، فأنتوا عطوني رأيكم أدي حبيتوا أو ما حبيتوا، كتير بهمني اسمع تعليقاتكم على الهواء على 02-96-33-33-0. عم نتابع مع مشاركتكم على الهواء، يعني اليوم بذكرى 4 من آب، ماذا تبقى من هذه الذكرى؟ شو بتاع يعني لألكن هيدا التاريخ؟ وشو تعليقكن أيضا على مسار التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت؟ هل عندكن أمل أن نوصل للحقيقة أم الحقيقة رح تنتمر مثل كتير من الملفات اللي وضعت بالأدراج ونسيوها من عمليات الاغتيال الطويلة واللائحة الطويلة بالاغتيالات اللي صارت عنا بلبنان، من سياسيين، من رؤساء، من صحفيين، ما عرفنا الحقيقة وما كان في محاسبة، يعني ما شفنا في محاسبة. فانفجار بيروت اللي هو تالت أكبر انفجار بالعالم، اللي كمان اليوم بيروحوا بيجي، يعني في مماطلة بشكل مخيف عنا بلبنان فيما بيتعلق بالنسبة لمسار التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت. خلينا نسمع رأيكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق على 02-96-33-33-0. نجع منتابع من خلال هالتقرير الصحفي لوجد آلاف المشتريين الشباب أنفسهم محاصرين بديون عقارية ضخمة بتفوق القيمة الحالية لمنازلهم، فقيمة السوق بيشوفوا حالهم أنه يعني هيدي الديون اللي تراكمت عليهم أكتر بكتير من القيمة السوقية الحالية لمنازلهم اللي اشتروها، وهيدا بيعود صلب الأزمة إلى الاعتماد الكبير على المبادرات وبرامج الدعم الحكومية مثل برامج الودائع المنخفضة واللي سمحت لشريحة واسعة من المشتريين بدخول السوق بمقدم لا يتجاوز 5%. تتذكروا هيدي 5%؟ هيدي هلكت كتير من الشباب اليوم، فيهم بس يحطوا ديبوزيت 5% ويقدروا يدينوا المتبقي من البنوك. لكن السوق راحت بغير اتجاه، مثل ما بتنقال رياح السوق اجت بما لا تشتهي السفن، ادى تراجع اسعار العقارات ببعض المناطق بالتزامن مع موجة رفع اسعار الفايدة الحادة اللي فرضها البنك الاحتياطي الاسترالي الى هبوط بالتقييم العقاري. يعني اليوم هبطت أسعار المنازل، ونتيجة هذا الأمر صارت القيمة الفعلية للمنازل أقل بكتير من قيمة الديون والقروض المستحقة للبنوك. عم بيوجه خبراء الاقتصاد والقطاع العقاري انتقادات لها المخططات، معتبرين أنه دفعت بالمشتريين الشباب إلى مغامرة غير محسوبة وسط بيئة اقتصادية متقلبة، هيدا شي خليهن غير قادرين على البيع أو إعادة تمويل قروضهم من دون تكبد خسائر نقدية فاتحة. اليوم عم تتزايد الضغوط على الحكومة لإيجاد حلول طارئة بتحمي هالجيل من الانهيار المالي الكامل. اليوم السياسة الاقتصادية اللي وضعتها حكومة البانيزي عم بتبين فشل بعد فشل. اليوم بيقولوا أنه نحن بدنا نكون عادلين وبدنا نساعد الشباب لامتلاك منزل، أنتوا خربتوا بيوتهم مش ساعدتوهم، أنتوا خربتوا بيوتهم. يلي اليوم بيشوفوا حالهم أنه تدينوا حطوا ديبوزيت 5%، هيدا أنه ليسهل عليهم شراء المنزل، ولكن الفايدة اللي ارتفعت وأسعار البيوت اللي انخفضت شو بتكونوا عملتوا؟ بتكون يعني ما فينا نقول إلا أنه خربتوا بيوت هالشباب اللي دينت مؤخرا. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا كمان مع تعليقاتكم على هيدا الموضوع اللي كتير مهم. خليني اسمع تعليقكم قدي اليوم فشلت حكومة أنتوني ألبانيزي بإدارة الوضع الاقتصادي وسياستها الاقتصادية، كيف بتقيموها؟ هل بتشوفوا سياسة اقتصادية ناجحة أم سياسة اقتصادية فاشلة؟ أم لأن اليوم المرتبط هذا التراجع الاقتصادي والنمو الاقتصادي بسبب الأوضاع الخارجية؟ وهل علينا نحن دايما أن نلوم الخارج أو الوضع الخارجي لنشوف وضعنا هون بالوقت يلي نحن عنا اكتفاء، ولكن بدك إدارة صحيحة.
1: عم تتسمعوا على
2: برنامج
3: الصباحي
4: على 1638 2ME.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Tonight, Connor, with the top stories. Authorities warning bird flu is likely to spread wider across the country and significant deaths are on the cards. This comes after confirmation of the country's first instance where a large group of birds died in one place, which was in South Australia. The H5 strain has devastated wild bird populations and the poultry industry in other parts of the world. And now governments, farmers and conservation advocates are bracing for it to do the same here. Betting agencies Tabcorp and Sportsbet will face a Senate inquiry into gambling reforms today, and it's expected they'll face tough questions about allegations they funded escorts and drugs for a high-spending customer. The Greens and Independent Senator David Pocock are urging the coalition to join them in pushing for action to better tackle these inducements. Labor's under pressure in the Senate to strengthen their gambling reforms to better protect vulnerable people from harm. And pressure's growing for the boss of soccer's governing body, FIFA, to resign after a storm of criticism throughout and after the World Cup over the influence of money and political power. The European Federation's threatening legal action over Gianni Infantino's controversial plan to sell off stakes in the World Cup to private investors. England's Football Association is also expected to join countries such as Wales and Finland in withdrawing their support for Infantino's re-election. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: ترامب يقول إنه قرر منح طهران فرصة أخيرة بعد أن تواصل مسؤولون إيرانيون معه طالبين عدم تنفيذ ما وصفه بأقوى هجوم على الإطلاق. الداخلية المغربية تعلن أن نحو 40,000 شخص اندفعوا نحو مدينة سبتة سعيا للعبور غير نظامي خلال أحداث أسفرت بحسب الرباط عن وفاة 11 شخصا. مقتل 37 شخصا على الأقل جراء هجوم على محكمة أهلية في شمال دارفور.

0: أهلا بكم. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يعتزم توجيه ما وصفه بأقوى ضربة على الإطلاق لإيران، مؤكدا أن الهجوم كان مقررا تنفيذه الليلة الماضية وكان سيستمر لفترة طويلة، مضيفا بأنه لم يكن سيبقى شيء تقريبا. قال ترامب إنه قرر منح طهران فرصة أخيرة بعد أن تواصل مسؤولون إيرانيون معه طالبين عدم تنفيذ الهجوم وتعهدوا باتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة. وجدد الرئيس الأمريكي تأكيده أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يظل الهدف الأساسي لواشنطن، معربا عن أمله في أن تعود إيران إلى رشدها، وأشار إلى أن تسريب تفاصيل الخطة العسكرية أتاح لطهران معرفة ما كان ينتظرها.
1: ما نراه هنا أسلوب ترامب في يعني استخدام المبالغات اللفظية، وأيضا أسلوب ترامب في يعني أحيانا لوي المعاني والذهاب بها إلى مناطق أخرى، لأنه نعم الدول العربية دول عربية محددة تدخلت ويعني زادت من جهود الوساطة من أجل أن لا يضرب إيران. سمعنا عن المكالمة الهاتفية بين ترامب وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأيضا عن قطر والإمارات. كل هذه الدول بالتأكيد لديها اعتبارات، من أهم هذه الاعتبارات هي الضربات الإيرانية المقابلة، لأنه إيران تضرب الدول العربية عندما تتعرض لضربات. فبالتالي أقول يعني إيران في وجود محادثات، لكن ترامب يؤكد وجود المحادثات الآن، لا بل يقول أنها محادثات الفرصة الأخيرة. عدا ذلك ليس هناك جديد، يعني هو يردد الآن يعني نفس القضايا، أنه ضربناهم، كانت الضربة كبيرة قبل عام من الآن عندما يعني استخدمت قاذفات البيتو لضرب المنشآت النووية الإيرانية، بعد ذلك جاءت الحرب. يعيد هذه المواضيع التي يتحدث عنها دائما. هو ليس في وضع استراتيجي سهل، لذلك كان الترقب كبيرا للضربة قبل يومين، لأنه يعني ما قيل عنها أنها كانت ستكون ضربة مختلفة بالأهداف، من ناحية الأهداف يعني كانت ستذهب إلى ما هدد ترامب به كثيرا ولم ينفذه، وهو ضرب المنشآت الاقتصادية الإيرانية، بل وربما حتى كان هناك تداول لفكرة هجوم على المنشآت النفطية الإيرانية في الخليج. بالتالي كان هناك ترقب كبير لهذه الضربة.
0: كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن بأنه لا توجد محادثات جارية مع الولايات المتحدة أو خطط لعقد أي اجتماعات. كان الرئيس الأمريكي تحدث عن اتصالات خليجية دفعته للتريث، في وقت شدد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع ترامب على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد.
2: شد حبل الصراع وإرخاؤه بين واشنطن وطهران بات سمة مميزة لحرب مستمرة تتخللها فترات هدوء وسط فشل محاولات الوساطة بين الغريمين. وعلى الرغم من أن الأمل في وضع نهاية قريبة لتلك الحرب يبدو ضعيفا في المرحلة الراهنة على الأقل، إلا أن مسارا آخر أخذ بالبروز قد يفعل فعله في إنهاء الحرب، وذلك المسار هو الدور الخليجي الذي قد ينجح في ذلك المسعى إذا ما توافرت له الظروف المناسبة واستجابة أطراف الصراع. وللدور الخليجي العربي امتيازاته بحكم الجغرافيا السياسية والعلاقات التاريخية والاقتصادية مع إيران، ما قد يمنحه مساحة حرية التفاهم مع طهران التي ترفض المطالب الأمريكية وتعتبرها شروطا وإملاءات تمس سيادتها، فيما يبذل الرئيس دونالد ترامب قصارى جهده بأن يخرج من الحرب باتفاق يظهره بصورة البطل المنتصر. ترامب الذي كان هدد إيران بضربة هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية عاد وأوقفها بطلب من السعودية كما ذكر، ومشيرا إلى استئناف التفاوض.
3: لقد طلبت مني كل من السعودية والإمارات وقطر وبإلحاح شديد من إيران إلغاء الهجوم، كان سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، لكن عندما يطلب منك الحلفاء إلغاء الهجوم عليك نوعا ما أن تقبل وترى ما سيحدث.
2: أما إيران فإنها نفت إجراءها أي محادثات مع الولايات المتحدة، مؤكدة أنها لا تعتزم في الوقت الحاضر استقبال أي وساطة ولا إرسال وفد إلى أي جهة.
4: ما الان مذاكره با امریکا نداریم.
5: نحن لا نجري مفاوضات حاليا مع الولايات المتحدة، محادثاتنا تجري مع سلطنة عمان وتتمحور حول التوصل إلى تفاهم بشأن مسار يسمح بمرور حركة الملاحة البحرية بأمان عبر مضيق هرمز. هدفنا هو تحديد مسار يتيح لنا ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مؤقتا.
2: ومن هنا فإن الاتفاق البيني بين شرق الخليج وغربه يبدو أكثر حظوظا بالنجاح، لا سيما وأن قرب اتفاق إيران مع عمان على آلية العبور في مضيق هرمز قد يضع اللبنة الأساسية لاتفاقات أوسع، بعيدا عن ضغط التهديد وخطاب التصعيد الذي يتبناه كل من إيران والولايات المتحدة. محمد القباني، BBC.
0: أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نحو 40,000 شخص دفعوا نحو مدينة سبتة سعيا للعبور غير النظامي خلال أحداث أسفرت بحسب الرباط عن وفاة 11 شخصا. يعقد وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء اجتماعا عن بعد لمناقشة تعزيز وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
6: تداعيات إسبانية مغربية أوروبية متواصلة لتدفق عشرات آلاف المهاجرين المغاربة إلى جيبي سبتة ومليل الإسبانيين في أقصى شمالي المغرب، وهما الجيبان المطلان على البحر الأبيض المتوسط. فالاتحاد الأوروبي سيعقد الثلاثاء جلسة لوزراء الداخلية في دوله عبر تقنية الفيديو استجابة لطلب قدمته إسبانيا لبحث أزمة المهاجرين إلى سبتة ومليلة وسبل التصدي لها ولتدفق المهاجرين إلى أوروبا. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعت إلى التوصل لرد أوروبي مشترك لتعزيز حدود الاتحاد بعد أزمة الهجرة والتوترات الدبلوماسية التي أثارتها بين دول الاتحاد.
7: Lily Field, heavy traffic on the City West Link onto the Anzac Bridge all the way into the city. Now Dora Creek, the M1, the truck has rolled northbound past Newport Road. The M1 is closed. The diversion is in place at Morissette on

0: speed down to 42 meters. Today starts on the Princess Highway. Power up Android at Telstra. Discover great deals on the latest Android phones on Australia's best mobile network. Visit Telstra today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون بالإجمال طقس جيد، درجات الحرارة 19 على صعيد ملبن، أقصى درجات الحرارة 11، والطقس رح يكون غائم وممطر. نسمع جديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا عبر راديو تو إم إي إيهاب توفيق.

0: إيهاب توفيق. فن المصري إيهاب توفيق يعود بجديده لأول مرة بأستراليا عبر راديو توأمية. استمعتوا لهالغنية اللي بهمنا كتير رأيكم وتعليقكم على أغنية الفنان إيهاب توفيق. إذا حبيته وإذا ما حبيته فيكن تقولولنا, وهل هالغنية فعلا بتستاهل أنه دايما نسمعها؟ ويعني أكيد مع خياراتكم عبر هوا توأمية أستراليا خلينا نستمع على رأيكم ومشاركتكم. إذن رح نكون نحن وياكم كمان مع رأيي. كنت سمعته امبارح عن الفنان راغب عليمي, خلينا نسمع كمان مدام يلي تواصلت معنا واللي اعطتنا رأيها. ماري كلاديوس, خلينا نسمع شو قالت عن الفنان راغب عليمي.
1: على 10 بعطيه very nice. بونجور كلود, بونجور, كتير حلوة غنية راغب عليمي. 9/10 بعطيه very nice.
0: حلو. فإذا غنية الفنان راغب عليمي اللي سمعناها امبارح, طولت لأنه أكيد بدي أعتذر أنه اليوم لحتى سمعنا الفويس مسج واللي عطيت الفنان راغب عليمي 9/10 بغنيته اللي كتير مهضومة فعلا. غنية الفنان راغب عليمي كمان ما بعرف إذا حبيتوا غنية الفنان إيهاب توفيق. أنا كتير بحب صوت إيهاب توفيق, عنده نغمة مميزة ما بتشبه أي صوت. يعني كيف آدم عنده هيدي خامة الصوت الكتير حلوة والمميزة. الفنان المصري إيهاب توفيق كمان مين ما بيحب نغمة صوته. إصداراته يمكن قليلة ولكن بكل عمل بيقدمه بتلاقي عنده محطات يمكن ما كانت كتير ناجحة في كان بفترة تراجع فيها الفنان إيهاب توفيق, ولكن اليوم يعود بقوة مع هالإصدار اللي أنا حبيته بصراحة. أنتوا أعطوني رأيكم, بهمني دايما أراءكم هي الأهم من أي شيء. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. اليوم ذكرى 4 آب, الذكرى الأليمة على لبنان وعلى اللبنانية. هل عندكم أمل؟ سؤال, هل عندكم أمل أن نتوصل لمعرفة الحقيقة؟ هل عندكم أمل أنه نتوصل لنشوف يوما ما اللي كان وراء انفجار مرفق بيروت يكون وراء القطبين وبالحبس وأمام القضاء, يمثل أمام القضاء ويتحاسب؟ أم مثله مثل كتير من الملفات اللي انطمرت وما شفنا منها أي شيء, ما شفنا أي نتيجة؟ خليني اسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة مباشرة على الهواء. معنا علي من روكديل سيدني. صباح الخير. يا هلا علي, صباح الخير لألك.
2: هلا قصة انفجار مرفق بيروت يعني مثل قصة رفيق الحريري, يعني إنه ما بدها تاني يحكوا فيها. هلا يمكن ما يعني إسرائيل اللي ارتكبتها, ليه بدهم يعملوا تحية وما تحية؟ ما شفنا اليهود, شفنا على إسرائيل كيف التكنولوجيا اللي عندها كيف تضرب, لا مين شافوا لا مين دري. يعني ليه بعضكم مصرين إنه يصير تحية؟ ما بعرف ليه مصدقين إنه مع إسرائيل, مصدقين إسرائيل يعني إنه من هي ما بدها جامعة يعني ما ليه؟
0: شو اللي بيأكد لك؟
2: يا أختي شو اللي بأكد لك إنه ليش ما نحن نلحق ال ما عليه إجت محكمة دولية أو إجت عاجل؟ ما كلنا أمريكان ويهود هودي يعني شو؟ لا يعني مصرين تتهموا حدا من لبنان؟
0: ما حدا, ما اتهمنا حدا, ما اتهمنا حدا. نحن عم نحكي بالشكل العام, موج. نحن مش مهمتنا نتهم, نحن مهمتنا أنه نضوي على اليوم هيدي الجريمة اللي ارتكبت بحق اللبنانيين, ونحن عم نطالب بالقضاء شفاف بمعرفة الحقيقة وبمحاسبة المجرمين. هيدا اللي نحن عم نضوي عليه, ما عم نوجه أي اتهام يعني لأي حدا.
2: هذا الاستهداف, صدقيني صدقيني, قد ما يكون في مجرمين بلبنان ما بيعملوا هيك انفجار. هذا انفجار صهيوني, ما يعني هذه ما شفت الاجرام الصهيوني, شفت كيف بيعتوا ورا رحلي. يعني بتقولي عم نضوي مدور اصلا انه بعضكم انتم بتتهموا لي تبع لبنان وما يعني مين هو اللي عنده هالقلب بلبنان يعمل هالجريمه؟
0: اه بلبنان ما في
2: جريمه اسرائيليه مكانيه ضربه مكانيه
0: لبنانيه بس هيك ملايكه ما في مجرمين ما في وحشيه يعني
2: هلا كلهم ما عمل لك اكثريتهم تاريخهم اجرامي بس مش بهالدرجه هذا المخطط هذا ما ضربه واحد عنده حزب او عنده ميليشيا او عنده هذه دوله كبرى اللي عملت هالانفجار ما عليه مع ضربه بالجو او ضربه من البحر
0: تعرف بفترة سابقة وقت اللي صار الانفجار وصار يقولوا أنه شفنا طيران إسرائيلي أكتر ناس دافع أو مش رح نقول دافع بس أكتر حدا بيقول أنه ما كانت إسرائيل يعني كانوا مصرين على أنه منا إسرائيل اللي قامت بهذا العمل. خليني تابع كمان مع رأيي على الهواء بخلال هالوقت. خليك معنا لو سمحت. معنا جورج مخول من منطقة برينزبيك ميلبن. صباح الخير لك جورج.
3: صباح النور مدام كلود، يعطيك العافية ومنصبح على مستمعين كلهم بأستراليا وبالعالم كمان.
0: يا هلا صباح النور لك جورج، وطبعا بدنا نسمع رأيك، شو تعليقك على
3: أول رأي؟ منقول أنه بالنسبة للفنان المصري عم بيعيد نفسه كفنيا، عم نحكي عم بيعيد نفسه، نجح بهذا المجال وبهذا اللون يعني، وفي إعادة ما في شيء جديد. أنا كنت بتمنى أنه يطلع هيك شيء جديد يعني شيء نقل جديد. أما فيما يخص انفجار البور،
0: نعم مرفق بيروت،
3: وصمة عار على كل مسؤول كان بالدولة اللبنانية بهذيك الأيام بوقت الانفجار، هذه وصمة عار عليها. وبرجع انه هلا اللي تفضلوا قالوا الاخ علي مش بعيد عن انه الاتهام تكون موجهه لاسرائيل بوقت من الاوقات، انه اسرائيل تقدر تعرف مراكز معينه فيها هلا الماده الامونيوم يلي كانت بالبور. هي الجريمة الكبيرة، انه كيف بينحط هاي المادة بالبور. يعني اذا بدها تتلاحق القصة بدها تتلاحق انه مين سمح انه تنحط هذه الامونيوم ولا مين تابع. هون الموضوع اللي فجر احتمال كبير عدو لبنان اللي فجر، هلا ممكن تكون اسرائيل ضربت صاروخ، في احتمال كبير لانه في مشاهدات حية بهذا الموضوع. هلا ممكن تكون الخطة معمولة انه كمان يتفجروا من خلال عملاء كانوا على الارض وما قدروا يقوموا بهذا الواجب، اضطرت ترجع تطلع اسرائيل بالطيران تضرب صاروخ من بعد ما كانت بلشت. يعني احتمالات كتيرة، وهاي الاحتمالات الواحد مضطر يفكر فيها ومضطر يحطها ويحكي فيها وضروري نحكي فيها.
0: نعم.
3: لانه فعلا هودي الضحايا يلي راحوا، هودي كمان ضحايا شو؟ ضحايا هالمجتمع اللي نحن عايشين فيه، ضحايا هالدولة.
0: نعم.
3: ضحايا هالمسؤولين.
0: جورج خليك معنا لو سمحت، رح نتابع بخلال هالوقت كمان باتصال من منطقة بانشبول سيدني. معنا جان، صباح الخير.
4: صباح النور لعلي وجميع المستمعين ولجورج ولعلي.
0: صباح النور.
4: أول شيء علي، ما فيش نص ساعة سيد حسن طلع برا لإسرائيل، كيف هو عم يتهمها لإسرائيل؟ هذا شيء مش مزبوط. ما هو طلع نص ساعة، فيش نص ساعة برا، مع أنه عادة كان إذا واحد ضرب مرته كف بيطلبوا له الحق إسرائيل. ما بعرف اليوم متى ليش برا السيد حسن. نرجع للحدث اللي من صار

0: هين وفي شو صاير بلبنان يعني الذرية. فالمشهد كان كتير يعني
1: ما كنا عم نقدر نستوعبه يعني, بس وعينا هون بأستراليا فعلا يعني. حتى
0: شوفي الاهراءات ما رايح نصها يعني شيء شيء شيء رهيب يعني. صحيح. كل الحرب عزيز 240 تعمل فيها جورة بالكتير. نعم. فما بعرف شو اسمه. والحقيقة أنا بقول لك من هلا ما راح يظهر شيء.
1: جورج عندك أمل ما عند جام عنده أمل أنه نوصل للحقيقة. جورج عندك أمل نوصل لمعرفة الحقيقة.
2: موضوع مدام كلود تسيف وكل شيء بلبنان من الموضوع بيتسيف بيروح بزوريب وبدهاليز. أكيد ما رح ما رح نوصل لنتيجة بهالمنظومة الموجودة, لأنه هاي المنظومة الموجودة اللي بعدها بالدولة كامشي مفاصل الدولة هي المسؤولة عن هذا الانفجار. طالما هي موجودة ومسيطرة ما رح نوصل لنتيجة. هذا التغيير وقت اللي بيجي تغيير كلي بنوصل بعدين لهذا الموضوع. بعدين بدي أقول شغلة, أنا
0: بدي غيروا 40 واحد بدي غيروهم تتضبط المثل 40 حرام على بابا فأديه بس إذا غيروا رئيس جمهورية ورئيس وزراء أبي أتضبط شو القصة فيهم.
2: معناتها ما رح نوصل يعني. بقول لك إنه الموضوع تسيخ, بس يتسيخ انتهينا. بس بدي أقول لك شغلة, شوف الحديث وين الأمور. حضرتك قلت شغلة مهمة كتير, ما بتعرف ليش السيد حسن بوقتها قال إنه لا برأة لإسرائيل. برأة لأنه السيد حسن بوقتها عفوا كان يعرف إنه هذا الانفجار إذا اتهم فيه إسرائيل, وهو هو طلع نتنياهو اعترف بالموضوع قال إنه نحن ضربنا. وهو السيد حسن برأه لأنه بيعرف نتيجة هذا الانفجار كان مفروض على حزب الله بالذات يرد على هذا الموضوع. وبدنا نشوف شو علاقة النترات بحزب الله. ولوين كانت بدها تودي يعني حزب الله بالنسبة له هذا الموضوع كان بده يوديه لحرب يلي صارت بعدين وما كان بوارد انه يقوم بهذا الحرب.
1: شكرا جورج. خليني اسمع محمد من أوبرن سيدني. صباح الخير لك محمد.
3: صباح النور وصباح المستمعين الكرام.
1: يا هلا صباح النور.
3: يعني صراحة اللي كنت بدي احكي نحكى وللأسف ما عندنا دولة, بس حابب نترحم على الشهداء والله يصبر أهلهم. الأهل هن اللي بالنهاية يعني
1: دفعوا
3: الشهداء. وللأسف يعني بالنسبة كمان للدفاع المدني يعني قديش هالإنسان اللي معه خبر يعني ما بعرف يعني واحد بيستغرب إنه هالقد في ناس قلبه أسود إنه عارف إنه في موجود واللي لازم يتحاسب الداخل قبل الخارج. لو ما يعني مين سمح ينحطوا بالمرفأ؟ هول اللي لازم يتحاسبوا أول ناس.
1: نعم. شكرا محمد من أوبرن سيدني. عندك أي تعليق جان قبل ما روح لبريك؟
0: عم قلك إنه مش رح يوصلوا لنتيجة. تصوري إنه القضاء عم بيحارب القضاء بلبنان من وراء السياسي. تذكري قديش منعوه للمحقق يروح يحقق مع هيدك ببولونيا أو شو بمطرح, قديش أخروه لأن رفع دعوة عليه. واحد رفع دعوة قاضي, رفع المتهم, رفع المحقق القاضي, قديش أخروه وقديش عرقلوا فيها. ولا سياسي قدروا يجيبوه يعني تهمينه قدروا يجيبوه على التحقيق. فإن شاء الله خير نتمنى, ولكن ما أنا مش متأمل كتير رح نوصل لنتائج. ومثل ما قال قبل محمد الله يرحم اللي ماتوا ويشفي كل الجرحى.
1: آمين. شكرا جان جورج محمد وعلي على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو 2ME أستراليا مع جولة الأخبار. كونوا معنا 2ME Music and More.

0: أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

0: سمع آخر تطورات المحلية عدواني أستراليا.
1: سيستفيد ملايين السائقين في أنحاء سيدني من خفض رسوم الطرق المدفوعة. رسوم على الطرق السريعة يصل إلى 20% بعدما تعهدت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز بتقديم هذا التخفيف إذا أعيد انتخابها في انتخابات الولاية المقرر إجراؤها العام المقبل. لقي أحد العمال مصرعه في حادث وقع داخل منجم في منطقة الهانتر فالي بولاية نيو ساوث ويلز، وأكدت شركة غلينكور وفاة العامل في منجم يونايتد وومبو الذي يقع على بعد نحو 80 كيلومتر شمال غرب مدينة نيوكاسل. وصفت شركة التعدين الحادث بأنه حادث يتعلق بمعدات متحركة وقع يوم الاثنين. بحسب ما كشفته تقارير صحفية، وجد أن المشترين الشباب أنفسهم ومحاصرين بديون عقارية ضخمة تفوق القيمة السوقية الحقيقية لمنازلهم. أيضا في عناوين هذا الصباح، وجهت تهم لشخصين بعد أن تسبب رجل يزعم أنه كان يحمل مسدسا مقلدا في إثارة حالة من الذعر وفرض إجراءات إغلاق أمني في أحد أكبر المجمعات الترفيهية في مدينة سيدني. مزيد من الأخبار.
0: Your news coming up moments from now on 2ME Australia. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة الأخبار من الـ LBCI، أهلا بكم. عشية انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما غدا، أرخت إسرائيل أجواء تشاؤمية بشأن إحراز أي تقدم، وذلك من خلال رفضها المتكرر لأي انسحاب من الجنوب أو حتى السير بخطة المناطق التجريبية. تل أبيب تضع في المقابل مصير تلة علي الطاهر في سلم أولوياتها وتطرحها على الطاولة كشرط من الشروط المعقدة التنفيذ.
1: ما بين المناورة العسكرية البحرية والبرية الواسعة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي حتى مساء الثلاثاء، مترافقة مع استمرار العمليات العسكرية من القطاع إلى الضفة الغربية، يبدو أن الملف اللبناني إلى مزيد من التعقيد. فتل أبيب الرافضة لمبدأ الانسحاب من لبنان أضافت إلى شروطها عدم البحث في أي حل أو تسوية لملف مرتفعات علي الطاهر قبل انسحاب مقاتلي حزب الله منها ونزع سلاح الحزب. هذا الموقف أدى إلى تراجع أي تفاؤل بحدوث تقدم في مفاوضات روما مع لبنان في جولتها الثانية وهي تنطلق الثلاثاء.
0: العدو الذي أمامنا في الجنوب يعد الأرضية من جوانب مختلفة، فهو يعيد إنشاء مواقع قديمة له دمرت وينشر عبوات جديدة ويستعد بشكل كامل. نحن موجودون هنا ونرى هذا الاستعداد بالعين ولن نسمح باستمراره.
1: وفيما تربط الأجهزة الأمنية تطورات الملف الإيراني الميدانية بميدان الحرب في لبنان، قيمت هذه الأجهزة الوضع ووضعت الجيش في حال تأهب واستنفار. طالت مختلف تشكيلات ومنظومات الدفاع الجوي وسط تقديرات توقعت قرارات مفاجئة للرئيس ترامب.
2: لقد سبق ووجهنا لإيران ضربتين، بغض النظر عن قرار التأجيل نحن الآن مستعدون لأي هجوم، ونتنياهو حقق إنجازا عندما استطاع أن يجعل واشنطن تهاجم معنا. نحن اليوم مع الجيش مستعدون وهو يتدرب وعلى أهبة الاستعداد للهجوم وتنفيذ الأهداف.
1: حتى يظهر موقف ترامب النهائي من ضرب إيران وقبيل وصول وفدها إلى روما، جددت إسرائيل رفضها مطلب لبنان بوقف الهجمات، وقالت إن موضوع انسحابها من لبنان بما في ذلك توسيع المناطق التجريبية سابق لأوانه. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وبانتظار أي انفراجة في السياسة والميدان، استحقاق آخر يطرح قريبا، العام الدراسي لطلاب الجنوب. وزارة التربية تضع رؤية للتعامل مع هذا الملف، فماذا في تفاصيلها؟
3: إذا أنت أو أنت تلميذ بالجنوب وعم تسألوا حالكم كيف بدكم ترجعوا إلى مدارسكم الرسمية ب 15 أيلول، تعالوا نخبركم باختصار شو هي خطة وزارة التربية للعام الدراسي الجديد. إذا مدرستك مهدمة أو خارج الخدمة ومستحيل ترجع عليها حالياً، ولكن قادر توصل إلى المنطقة اللي كانت فيها، رح تنقل مع رفقاتك إلى مساحة تعليمية بديلة. وهون لازم تعرفوا إنه رح تضلوا جسم تربوي واحد، يعني بتتسجلوا وبتتعاونوا مع إدارتكم الأساسية. ليالي مدرستوا بمنطقة محتلة، الوزارة ممكن تلجأ بالبداية للتعليم عن بعد إلى حين جمع معلومات كل التلاميذ ومعرفة أماكنهم لتلاقي الحل الأنسب. والمدارس اللي بمناطق عم يتم الانسحاب منها، الوزارة رح تقوم بالكشوف الفنية وتحدد الحل المناسب لكل مدرسة. أما إذا مدرستك بعد مركز إيواء وفيها نازحين، فالوزارة عم تشتغل مع الدولة على نقل النازحين إلى مراكز بديلة لإخلاء المدارس تدريجياً. وإذا ما كان في إمكانية فورية، فكل حالة رح تندرس لوحدها وما رح يفتح أي مبنى قبل التأكد من سلامته. في حال أنت كنت مهجر بمنطقة تانية بعيدة عن مكان سكنك الأساسي، فبتبقى مسجل بمدرستك الأصلية وبإمكانك تتابع تعليمك مؤقتاً بمدرسة رسمية قريبة من مكان وجودك. بس ليكون كل شيء سهل وواضح، الوزارة طلبت من كل الأهالي يتواصلوا مع المدرسة الأم ويبلغوها وين موجودين ولادهم اليوم، لأن هالمعلومات هي اللي بتحدد وين رح يتابع كل تلميذ دراسته. بتساعد الوزارة تعرف إذا طلاب المدرسة نفسها موجودين بمنطقة واحدة لتأمن لهم مدرسة بديلة بتجمعهم وبتحافظ على مدرستهم كجسم تربوي واحد. واليوم بعد في حوالي 14,000 نازح داخل 111 مدرسة رسمية و19 معهد فني ومبنى من الجامعة اللبنانية، وهيدا هو أكبر تحدي قدام الوزارة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.
0: في الملف الإيراني، ومع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جولة مباحثات ستبدأ مع إيران اليوم ونفي الأخير ذلك، برزت المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مع نظيره الإيراني عباس عرقجي، وتخللها دعوة إسحاق دار لعرقجي لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. وبانتظار اتضاح أهداف الدعوة، شن دونالد ترامب هجوما على القيادة الإيرانية فوصفها بأنها مراوغة إلى حد لا يصدق، قبل أن يعلن الليلة أن الولايات المتحدة ستقضي على القيادة الإيرانية إذا لم توافق على اتفاق معها، معتبرا أن أمام إيران فرصة أخيرة.
4: Are the talks with Iran now off and our airstrikes
5: back on? No, Iran, they're going on right now. It's an amazing thing. We have a little problem with Iran because we have many talks and we'll say we have or we don't have. You know, we're straight about it. But they deny it. But they're not denying it now. They just put out a statement, not denying it. But for some reason, they, when they're talking, they don't like saying that they're talking. So I say, wait, we're in talks. Big deal. We're in talks. And they'll sometimes deny it. Even though they spend hours and hours together talking. No, the talks are going along. We're going to hit them very hard yesterday, very, very hard, harder than any attack. I think I can say, General, from a point of knowledge, any attack since World War II, that's pretty big.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. 6 أعوام مرت ولا تزال قضية انفجار مرفأ بيروت عالقة بين انتظار العدالة وكشف الحقيقة. وفي هذه الذكرى شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن الجرح لن يندمل من دون عدالة، معتبرا أن صدور القرار الظني بات ضرورة، ومؤكدا أن المحاسبة يجب أن تشمل كل المسؤولين من دون استثناء. رئيس الحكومة نواف سلام بدوره أكد أن لا تسوية على حساب العدالة وأن لا غطاء لأي مسؤول في ملف المرفأ، داعيا إلى أن يبقى 4 من آب يوما للحقيقة والمحاسبة. أما أهالي الضحايا فلا يزالون يتمسكون بمطلب واحد، كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين عن جرح سيبقى مفتوحا.
1: طالما أنه في لا عدالة بيصير الغضب يزيد بقلب بيوت كل أهالي الضحايا. كل يوم كل يوم كل يوم في حكي عن جوزيف. نحن ما عرفنا جوزيف كيف مات، يعني جوزيف مثل ما فهمنا أنه طار على قوة العصف النيترات بقلب المرفأ، طار وأكل ضربة على رأسه وتكسر وإجري. بس تسمعي أمك عم تقول يا ولد ابني كيف مات، بس تكون ما بتعرف ابنا لا مريض وبشغله وبنهار عمل عادي وتفجرت المدينة هيك. نحن دفعنا

0: بتاعت الترفيسيو
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك شو بتقول.

منذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة 19، ملبن بارد 11 درجة. نسمع نحن وياكم الوليد الحلاني الساعة 8:13 دقيقة داخل استوديوهاتنا.

مكملين نحن وياكم لقائنا عبر راديو توأمية أستراليا 1630 AM مع الأخبار البارزة لليوم والأكيد الأزمات اللي عم بتلاحق المواطن اليوم الأسترالي من كل الفئات، إن كان من حتى من الأثرياء اللي اليوم عم بيلاقوا حالهم أمام إصلاحات وضعتها الحكومة، وهي فرض الضرائب خاصة على سوق العقارات، هيدا بالإضافة يعني كمان للشباب اللي وضعت اليوم الحكومة خطة لهم بالدفعة الأولى اللي هي بقيمة 5% فقط ليقدروا يستدينوا من البنوك، ولكن لقوا حالهم أمام أزمة كتير كبيرة نتيجة القروض اللي أخذوها اللي هي أقل من قيمة العقارات اللي اشتروها، لأنه اليوم تراجع سوق العقارات بشكل كتير كبير. فكرمال هيك اليوم عم بيلاقوا حالهم أمام يعني مشكلة جديدة وخسائر كتير كبيرة. إذا رح نتابع نحن وياكم بما أوردته بعض الصحف اليوم بتقارير تبين إلى أنه اليوم انخفضت قيم العقارات بمقدار 230 مليار دولار. 230 مليار دولار بركود عقاري، هيدا شيء بيحدث لأول مرة كل جيل. فأذن هيدا الشيء اللي فعلا اليوم عم نشوف هيدا الأمر اللي عم بيهدد بالزيادة بالأشهر المقبلة، لأنه عم بيحذر أحد المطورين العقاريين من أنه أستراليا اللي عم تواجه أزمة بالمعروض السكني وسط حالة من الخوف كانت سببها سياسة حكومة ألبانيزي. إذن بالوقت يلي عم بيتم فيه هون أعداد متزايدة من مالكي العقارات إلى دائرة السلبي نيجاتيف جيرينج، وهون ممكن يكون يعني الشيء اللي صار بحزب العمال اللي ارتكبوا خطأ فادح لما خلطوا بين هيدا المصطلح وبين التخلف عن سداد أقساط القروض السكنية. يعني اليوم إذا بنطلع بالنسبة للانخفاض بنسبة 1.8% بأسعار المنازل من وقت شهر أدار على خلفية الإصلاحات الضريبية اللي وضعتها الحكومة، هي بصراحة منا إصلاحات، يعني أنه بدأ تتعمل جو من التوازن بين الأثرياء بين المالكين للمنازل وبين الشباب يلي لقوا صعوبة بامتلاك منزل بسبب ارتفاع أسعار المنازل وعدم قدرتهم على سحب قرض مالي كبير. فهون الخطة اللي وضعتها فعلا كان في كتير من المحاذير حولها ما استمعت لألون الحكومة، لحتى كمان علقت الشباب بمشاكل، لأنه الناس اللي أخدت قرض على البيت بفايدة كتير عالية وبدفعة أولى 5% اليوم عم بيلاقوا حالهم مصدومين أمام تراجع بأسعار المنازل وبالمقارنة مع ارتفاع أسعار الفوائد. يعني بالوقت يلي عم بيصير في سحب أعداد من مالكي العقارات نحو سلبية حقوقية الملكية يعني نيجاتيف إكويتي، ارتكب مساعد الوزير بحزب العمال مات يعني كمان أحد وزير بحزب العمال اللي ارتكب خطأ على التلفزيون لما خلط إذن بين هيدا المصطلح وبين التخلف عن سداد أقساط القروض السكنية. إذن خليني أسمع أنتو أراءكم وتعليقاتكم على الهواء 02963333330. لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص، هل فعلا اليوم فشلت حكومة ألبانيزي بوضع سياسي اقتصادي تقدر تساعد المواطن اليوم الأسترالي على تخطي هالعدد الكبير من الأزمات المعيشية، الغلاء المعيشي، أزمة السكن، الفوائد اللي ارتفعت بشكل كتير كبير، أسعار الكهرباء اللي ارتفعت، قضايا الهجرة؟ يعني
بيطلعوا لك هيك بمشروع بس لحتى يهربوا من مسؤولية من اللي وصلنا له. بصراحة بيطلعوا لك بموضوع هيك يمكن نحن منشوفه موضوع أو برنامج كتير مهم. هلأ وين راحوا؟ راحوا على معالجة الأسنان لكبار السن وللصغار بالعمر. هيدا الشيء رح يكون مجاني. هيدا الموضوع ما بعرف قدي رح يكون تكلفته. هيدا المشروع بظل الوضع الحالي والأزمة الاقتصادية، انت بدك تطرح هيك مشروع مش غلط، وكلنا بحاجة لحل مشكلة الغلاء طبابة الأسنان، لأنه هي مشكلة حقيقية هون عنا بأستراليا. ولكن تكاليف هيدا البرنامج وبهيك وضع نحن عم نعيشه اليوم، قدي رح يكلف الموازنة وقديش قابل لحتى يكون في تنفيذ لإله؟ فهيدا المشروع يمكن بينطرح بوقت بيكون في فائض مالي، بيكون البلد بوضع اقتصادي كتير مهم وكتير جيد، بيكون في صلابة بالاقتصاد، بيكون في نمو بالاقتصاد، بيكون في موازنة فيها فائض مالي، ساعتها بينطرح مثل هيك مشروع قابل للتنفيذ. ما بعرف إذا بتوافقوني الرأي، يعني هيدا المشروع اللي هو شافوه أنه مشروع يعني ممكن يجذب كبار السن، ممكن يجذب الناخب لحتى يصوتوا لقلهم، لأنه مطلوب. ما بقلكن أنه مش مطلوب، ولكن طرحوا بمثل هيدا الوقت حسيته مثل هروب من الأزمات اللي عم من التحديات اللي عم بتواجه حكومة ألبانيزي، وفشل بمعالجة اللي وعدت فيه للأزمة المعيشية والاقتصاد وإلى ما هنالك، راحت لموضوع اجتماعي ممكن يكون محق. لا هو محق، مش يمكن، محق. وكلنا منحلم أن يكون طبابة الأسنان اللي هي عالية الثمن، يعني هون إذا بدك تزبط سن قديش بكلفك أمر ضروري يكون، بس طرحه بمثل هيدا الوقت أكيد بيطرح شكوك، أكيد بيطرح شكوك من تنفيذه، من تكاليفه بالوقت يلي أنتوا عم يعني تعانوا من عجز بالموازنة، عم بيكون فيه هو كتير كبير بالموازنة، وأمامنا تحديات كتير كبيرة بالنسبة للمساكن. فطرحه هو مثل حسيته مثل مزحة، ما حسيته أنه كتير الحكومة أخدته بشكل جدي، رغم أنه مشروع كتير مهم، ولكن تنفيذه حسيته مثل عم يضحكوا علينا بس للمكسب الأصوات الانتخابية. رح نتابع نحن وياكم إذن من راديو تؤمي أستراليا، من بعد ما استمعنا لغنية إيهاب توفيق. هلأ يعني سمعنا بعض الآراء حول الغنية اللي بيقول يعني أحد المستمعين أنه كأنه عم بيعيد نفسه، يكرر نفسه، مش عم بيكون في أعمال هيك فيها تجديد. ولكن يعني أكيد بيبقى الحكم لإلكم ترجعوا تسمعونا آراءكم بالنسبة لغنية رح نسمعها بي خلال هالوقت. غنية هي لأصالة، فكل اللي حابب يشاركنا وينضم لنا ويعطينا رأيه بهيدي الأغاني والأعمال الفنية الجديدة ما تترددوا وتتصلوا فينا على 02-96-53-00. وفائي ورا

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
3: من بعد الاستراحة منعود للتذكير بأخبار الرياضة لصباح اليوم. بطولة أستراليان بي جي اي شامبيونشيب اللي هي عدد كبير من أبرز اللاعبين الدوليين بعد نقلة إلى The Lakes Golf Club، وستقام البطولة في سيدني خلال شهر نوفمبر، وهذه للمرة الأولى من ما يقارب 30 عام ضمن جدول بي جي اي تور. وبيقول جيفن كيركمان المدير العام للبطولات بالبي جي اي أستراليا أنه استضافة البطولة بهذا الملعب بتمثل فرصة كبيرة لرياضة الغولف بسيدني نظرا لقربه من المطار ووسط المدينة، مع توقع مشاركة نخبي من أفضل اللاعبين. رح نتابع مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. راديو تؤمي أستراليا برجع بذكركم بأهم وأبرز الأخبار والعناوين البارزة لليوم. من خلال تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، أهم العناوين: ترامب طلب ثلاث دول أوقف ضربي قاسم لإيران. مجلس السلام يوضح ترتيب خطة غزة، نزع السلاح يسبق الانسحاب. ماكرون يدخل حرب الفيفا ويصطف ضد إنفانتينو. زلزال مصر يفتح ملف إنذار الهواتف المبكر، كيف تعمل التقنية. أيضا في عناوين اليوم: محادثات لبنان وإسرائيل، واشنطن تراهن على آلية واضحة. أمريكا تخنق إيران بحرا اعتراض 48 سفينة. خلينا نتابع نحن وياكم مع جولي من الأخبار رح نتوقف عندها بخلال هالوقت عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. إذن لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على أي موضوع اتطرقنا لقلو اليوم، ما تترددوا تتواصلوا وتتصلوا فينا على أكيد الرقم الهاتف 02-965-3-0. استراحة قصيرة ومن بعدها جولة أخبار الساعة 8:30.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: First. 2ME Australia.

0: ABC News.
1: Tedo Connor with the top stories. Experts say the deadly H5 bird flu outbreak is taking hold in Australia. In South Australia, positive cases continue to rise where it appears the strain is spreading locally. The state has 58 confirmed cases and dozens more awaiting test results. The state's also had the first mass mortality incident, and more of these are expected to emerge in Australia as the virus keeps spreading through wild bird populations. There are still no detections in the poultry industry, which has been preparing for the arrival of the H5 strain. Australians are being warned they could pay more for goods in general as petrol prices go up, now that the federal government's temporary cut to the fuel excise has come to an end. The tax relief measure was put in place due to disruptions to oil shipping from the war in the Middle East, but a diplomatic solution to that conflict looks a long way away. US President Donald Trump says talks are underway, but Iran insists no negotiations are happening. The president says he's giving Iran one last chance to reach a deal, but on several occasions he's made threats only to back down. And there's serious push to remove FIFA boss Gianni Infantino after his failed bid to sell off stakes in the World Cup to private investors. England's joined several other countries preparing to withdraw their support for his re-election bid. US media is reporting Gianni Infantino even tried to enlist the support of the White House to keep his job. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: ترامب يمنح إيران فرصة أخيرة ويقول إن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بشكل كامل بدءا من اليوم. مجلس السلام يقول إن إسرائيل لن تنسحب من غزة إلا بعد نزع سلاح حماس بشكل كامل، والوسطاء ينددون بالتصعيد الإسرائيلي. ترقب لجولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في رامال لبحث الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوبا. زيلينسكي يتهم روسيا بالإعداد لهجمات جديدة ضد بلاده ويأمل بضغط عسكري على موسكو لدفعها لحل سياسي بحلول الخريف.
3: سكاي نيوز عربية مع تسابيح مبارك.
2: أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود محادثات مع إيران حول مضيق هرمز والملف النووي. ترامب شدد على وجوب فتح مضيق هرمز بشكل كامل الثلاثاء، وصفا المحادثات الجارية بأنها سريعة.
4: بالنسبة لإيران الأمور ستكون سريعة، الأمور ليست معقدة، ونحن نتحدث عن المضيق، إعادة فتح مضيق هرمز، ويجب أن يكون مفتوحاً بشكل كامل. وفي المرحلة الثانية سنتحدث عن البرنامج النووي والقدرات النووية، كما كنا نقول عن نزع النووي من إيران، إذ يجب أن يحدث. سيكون هذا المرحلة الثانية، لكن المرحلة الأولى هي فتح مضيق هرمز، والمرحلة الثانية ستستغرق وقتاً أطول. ونحن لدينا موقف قوي، وهو أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحاً نووياً.
2: ترامب قال إنه يريد منح إيران الفرصة الأخيرة قبل توجيه ضربة حاسمة لها والإطاحة بقيادتها.
4: أريد أن أمنحهم آخر فرصة ممكنة قبل توجيه ضربة قاسمة. سنرى ما سيحدث. أنا فخور بأنني أمنح فرصة عندما يتعلق الأمر بشن هجوم بهذا الحجم على دولة، فأنا أفضل أن لا أضطر إلى القيام به. لقد نفذنا بالفعل الكثير من الهجمات الكبيرة، وآمل أن يعود الإيرانيون إلى رشدهم، لأن ما حدث يعني أنه لا يمكن السماح لهم بامتلاك سلاح نووي. إذا أتيحت لي الفرصة لإنقاذ حياة عدد كبير من الناس، فأنا أريد أن أمنحهم تلك الفرصة، وأنا لست تحت أي ضغط زمني.
2: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء إن بلاده لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة حاليا، وإن المحادثات الجارية مع عمان تتعلق بمضيق هرمز. أوضح بقاء أن إيران تعمل مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز، وإنه سيكون مسارا واحدا يضم ممرات للدخول والخروج.
5: بعد أشهر من تباين المقترحات، تعود إيران وسلطنة عمان الدولتان المشاطئتان لمضيق هرمز إلى طاولة التفاوض بشأن المضيق، في محاولة للتوصل إلى تفاهم ينظم الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
6: بدون
5: طهران كشفت رسمياً أن المحادثات تقتصر على فتح مسار جديد عبر هرمز، يكون عبارة عن ممر واحد بحركة مرور في الاتجاهين لتنظيم حركة السفن. وأقرت أيضاً بأن هذا المسار ليس سوى إجراء مؤقت، مؤكدة أن وضع الملاحة لن يعود إلى سابق عهده ما لم يرفع الحصار الأمريكي.
0: ما الآن مذاكره با امریکا نداریم.
4: لا نجري مفاوضات مع الولايات المتحدة، محادثاتنا هي مع عمان وتتركز على التوصل إلى تفاهم بشأن مسار من شأنه أن يسمح لحركة الشحن بالمرور بأمان عبر مضيق هرمز.
5: لكن هذا الانفراج الوشيك جاء بعد سلسلة من التنازلات، ففي ذروة التوترات حاولت عمان طرح مبادرة مؤقتة لتقاسم إدارة الملاحة مناصفة وبشكل مجاني، إلا أن طهران رفضت المقترح بصرامة بذريعة هواجسها الأمنية، وتمسكت بفرض صيغة بديلة تلزم حركة الشحن بالمرور عبر مياهها الإقليمية في اتجاه واحد على الأقل. هذا التصلب الإيراني لم يقف عند فرض المسار، بل امتد لنية جباية بدلات خدمات من السفن، وهو تحول خطير أثار مخاوف دولية وإقليمية واسعة من شرعنة تحويل المضيق إلى ورقة ابتزاز إيرانية مكرسة بقبول عمان. ويرى المراقبون أن هذا التحرك لا يمثل حلاً حقيقياً للأزمة، بل يعد محاولة من طهران لكسب الوقت والالتفاف على الضغوط الأمريكية من دون تقديم تنازلات جوهرية في ملفها النووي أو نفوذها الإقليمي، ما يجعل الاتفاق المرتقب مجرد مسكن مؤقت لا ينهي حالة التصعيد، ويبقي شريان الطاقة العالمي معلقاً تحت رحمة التهديدات الإيرانية.
2: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استمرار الحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية، وفي بيان لها قالت القيادة الوسطى إن القوات الأمريكية غيرت مسار 44 سفينة تجارية، كما عطلت سفينتين إضافة إلى الصعود إلى سفينتين لتفتيشهما، وذلك بإطار تجديد الحصار البحري على إيران. وبين التهديد بالتصعيد والتراجع باللحظة الأخيرة، ينتهج ترامب نمطا متكررا في التعامل مع إيران، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التحركات تكتيكا تفاوضيا للضغط على طهران أم أسلوبا جديدا بإدارة قرارات الحرب.
6: منذ بداية التصعيد بدا المشهد وكأنه يتكرر، في كل مرة كان العالم يتهيأ لليلة قد تغير الشرق الأوسط. ترامب يحدد موعدا والتقارير تتحدث عن ضربة وشيكة لإيران، ترتجف الأسواق وتستنفر القواعد العسكرية. ثم قبل ساعات من الضربة يظهر دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال ليعلن التراجع مانحا الدبلوماسية فرصة جديدة. وقد تكرر هذا النمط أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية.
7: الرئيس ترامب قال إننا سنضرب إيران بقوة وسنفعل ذلك بالفعل. الضربات التي ستحدث الليلة ستكون قوية وستكون واضحة، وإذا كان لابد أن تحدث غدا مساء فستكون قوية وستكون واضحة.
6: في 19 مايو أعلن إلغاء الهجوم الذي كان مقررا في اليوم التالي، قائلا إنه يمنح المفاوضات فرصة أخيرة. بعدها بشهر وبالضبط في 11 يونيو كرر المشهد من جديد، بعد ساعات من تهديده بضرب إيران بقوة عاد عبر منشور آخر ليعلن إلغاء الضربة المجدولة في تلك الليلة بسبب ما وصفه بتقدم في المحادثات. واليوم يتكرر السيناريو مرة أخرى، حاكم البيت الأبيض حدد موعدا للضربة الكبرى ثم تراجع في اللحظة الأخيرة.
8: كان سيقع أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، وكان سيؤدي إلى كارثة، وهم لا يريدون منا أن ننفذه. هناك مجموعة من الأشخاص تريد مني أن أنفذ الهجوم فورا، لكن هناك مجموعة أخرى لا تريد مني القيام بذلك.
6: فهل كانت تلك المواعيد أوراق ضغط تفاوضية منذ البداية، أم أن قرارات الحرب باتت تكتب وتلغى بمنشور واحد؟
2: كان ترامب قد أجل تنفيذ هجوم على إيران وصفه بأنه سيكون الأعنف منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
9: ومع the Glazel Bridge, heavy traffic on Victoria Road, the Iron Cove Bridge, also Seaforth, the Bossman on Manly Road and Skip Road, the Rosewood Bridge still carrying a lot of traffic at City Bound, and Smithfield, the crash on the Horsley Drive, and the Melbourne Campbellfield, a crash Hume Highway, City Bound at Barry Road, and Deer Park Bypass, heavy traffic, City Bound approaching Robinson Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit SANE.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: سيدني لليوم الطقس جيد، درجات الحرارة 19، ملبن بارد 11 درجة، نسمع جديد أصالة.
11: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار، بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار.
12: أغلي

0: أصالة وجديدة لأول مرة بأستراليا عبر راديو تؤمني. استمعتوا لهالغنية قدي حبيتوا قدي بتحطوا من عشرة؟ خلينا نسمع رأيكم وتعليقاتكم مع كل هالإزارات الجديدة اللي عم تمرق معنا بيسي مشوارنا. استمعتوا لغنية إذن إيهاب توفيق وسمعنا بعض التعليقات أصالة لليوم بجديدة طرحته. خليني اسمع رأيكم قدي حبيته قدي ما حبيته قدي بتاعته هالغنية من عشرة. ضروري هيك نسمع آراء المستمعين حتى بالأغاني وبالمنوعات، لأنه إذا علقت هيك براسكم غنية أو حبيتوها حابين تصوتوا لها حابين تعطوها علامة عالية، ما تترددوا اتصلوا فينا وشاركونا يعني بهيدي الفقرة على 0296-33330. كمان فيكن تتواصلوا معنا عبر الواتساب على 0410-638-638. نرجع لمواضيعنا اللي بيهمنا كتير نسمع كمان أراءكم حول أهم المواضيع، بما أنه اليوم الذكرى الأليمة للبنان وللبنانيين وين ما كانوا. هيدي الكارثة اللي حلت علينا من 6 سنين، انفجار مرفق بيروت، انفجار مرفق بيروت، بعدنا لغاية اليوم منحكي ومنقول بالنسبة يعني طبعا اليوم القضاء يلي بعد لغاية هالوقت عم بيعاني وعم بيواجه تحديات كتير كبيرة، إن كان من خلال التوقيف اللي صار والتحويل هيدا الموضوع لتسييسه، يعني أي شخصية سياسية بتتوقف بتلاقي أنه صار في هونيك اتهامات أنه أنتوا عم بتستهدفوا الطائفة مثلا. هلا أي شخصية بتتوقف بيعتبروها أنه هيدا مستهدف في طائفتهم بشكل كبير، الكل لإطالة الكل. فإذا اليوم أدي عندكم أمل أنه التحقيق بانفجار مرفق بيروت رح نوصل لخواتيم، رح نوصل لمعرفة الحقيقة، رح نشهد على دخول بعض الأشخاص المتهمين أو اللي سببوا بهذا، كانوا سبب بهذا الانفجار الكبير اللي هو ثالث انفجار نووي بالعالم. تصوروا قديه قوته، قديه شكل دمار، وقديه سقط من الشهداء بانفجار مرفق بيروت. شو بتتذكروا من هيدا التاريخ؟ خليني اسمع رأيكم، شو بتتذكروا من هيدا التاريخ من 6 سنوات نحن بس وعينا هون بأستراليا على خبر انفجار مرفق بيروت؟ ما كنا عم نصدق الشيء اللي عم بيصير واللي عم نشوفه عبر السوشيال ميديا أو اللي عم نسمعه على الأخبار. أنا وايم يعني حدا يعني كمان تواصلت مع حدا بعت لي فويس، يعني بتذكر اللي قد ما تتخيلي قوة هالانفجار قولي أكتر، قد ما تقولي في دمار قولي أكتر، قد ما يكون في هيك يعني إجرام في أكتر. فهيدا الشيء اللي فعلا شفناه وهيدا الحقيقة اللي بيشوف مثل كأنه مدينة كانت منكوبة، كانت مدينة منكوبة بانفجار مرفق بيروت. شو بتتذكروا من هيدا التاريخ وقديش عندكم أمل أنه التحقيقات رح توصل لخواتيم تشفي غليل الأهالي الضحايا اللي سقطوا بانفجار مرفق بيروت، وتعليقكم على مسار التحقيقات والوعود اللي كمان اليوم عم بيطلقوها، إن كان من رئيس الجمهورية، إن كان من رئيس الحكومة، إن كان النواب والوزراء اللي طبعا الطبقة السياسية كلهم عم بيحكوا بكل مرة بيطلعوا أنه بيذكروك بانفجار مرفق بيروت، ولكن عمليا ما عم نشوف أي شيء على أرض الواقع أنه مسار التحقيقات ماشي وسالك بشكل صحيح. خلينا نتابع نحن وياكم كمان مستمعينا اليوم، فعم بيكون في مطالبة بإقفال السفارة الإيرانية بشكل كامل. اليوم بيقولوا أنه عم بيطالبوا حكومة ألبانيزي بإقفال السفارة الإيرانية بشكل كامل، والسبب أنه هن عم بيشتغلوا بأوامر النظام الحالي وبيقول أنه هيدا النظام الحالي اللي عم بيقتل شعبه، اللي عم بيدمر، واللي يعني بيعتبروه أنه نظام إرهابي، فنحن ما بدنا هيك ناس تكون موجودة في أستراليا. فهل برأيكم بتلاقوا أنه يعني هيدا الكلام أو هيدا المطلب فيه شوية إشحاف بحق المواطنين الإيرانيين الموجودين هون لتسيير أعمالهم؟ خليني أسمع أنتو رأيكم وتعليقاتكم على
1: 02 96 33 33 0. وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلا واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: نرجع على متابعة مشوارنا من راديو توأمية مع اتصالاتكم على الهواء. معنا اتصال من الجولد كوست كوينزلاند. بيير صباح الخير.
6: صباح النور and all the listeners.
0: يا هلا بيير.
6: شكرا. الله يرحم كل لبناني واقف تحت العلم لبنان، غيره ما في غيره. هلا we must have every year at 6 p.m. all the churches, all the mosques must have a mass. That is one important thing we must have. As we patriotize about our religion, each one, this is one example we must show. You said, "Hell yeah, to the."
0: رح نوصل ل.
6: نيجي. نعم. نوصل ل. Yes.
0: معرفة الحقيقة.
6: مزبوط. هلا مثل دائما مثل بقولوا دائما سعادة. اليوم بعدون بقولوا انه يهود يهود، وهن بينكروا كل لبناني انه عم بقول هذا الطرف. كل واحد معروف انه نصر الله وقف كل الأداء وهددوا وكل هذا. يعني what do you think that is 100% proof in law? If you get threatened, that means you are liable. You are the guilty person, right? And that's why when you threaten somebody, you will go to court then, because you are accusing or you're threatening a person. That's one. Secondly, why from 2014 the ship came in the port and we had all the paperwork from Russia, from a satellite, and from France? What happened to our ex-president, which I call him as a Lebanese, proud Lebanese person? He's a traitor. Our ex-president, he allowed it. As a president, he fixed it. Not a single day or moment he went and to the Hadaya Limeto. Never.
0: نعم، شكرا لك بيير. أنه أكيد يعني كنا سمعنا أنه كمان المسؤولين اللي كانوا بيفترتها ومنه الرئيس ميشيل عون اللي قال أنا سمعت فيها، بس بتصور كمان حسان دياب وقتها كمان كان كمان

0: بفكر بموقف يعني كل العالم عم تصير تتناساه انه بلحظة الانفجار وقت صرح ترامب انه الاسرائيليين هن ما انفجروا مرتبة بيروت ورجع بعدين تراجع عن هذا التصريح. وكان في تصريحات لبعض المسؤولين الاسرائيليين كمان نفس الشيء تبنوا هذا التفجير ورجع تراجعوا عنه وقالوا لا اسرائيل ما خصها بالموضوع. تم طلب الصور الجوية والصور من الأقمار الصناعية اللي بتمتلكها أمريكا وغير أمريكا ما تم تسليمها للقضاء اللبناني وتجاهلوا هذا الأمر ما بعرف ليش. بالنسبة لمسار التحقيق عم تسأل إذا موصل للحقيقة ولا موصل للحقيقة بتراقب مسار التحقيق اللي بيصور ما عم بيوصل لمحال أو مش عم بيتابعوا بمحال يقولوا مين فجر عم بيصير التحقيق مين خزن مين جاب البضاعة
1: طبعا
0: كيف بيجت البضاعة. هذا الموضوع عم بيصير على الليل. نحن اليوم مش كتنا مين خزة مين خزة معروف كيف يشت البيحة ولا شريش نخيف هذه معروف بكل الوراق
1: بس هذا كله ما مفروض مفروض يكون بتحقيق لا
0: مفروض يكون بتحقيق منا ضد الموضوع هذا بس الموضوع الكارثة الكبيرة اللي راح فيها ضحايا هي مين فجر.
1: عظيم شكرا لك هادي رح أتابع مع زياد من ريفرود سيدني. صباح الخير لك زياد.
2: يسعد صباحك ستنا وصباح كل المستمعين.
1: تفضل.
2: يعني مثل ما بنعرف بلبنان كيف قضية الحريري ساعة كنا نقول سوريا ساعة حزب الله ساعة هودي من داعش ساعة كل شوي يطلع خبرية الشكل هايدي قصة المرفق هيك نفس الشيء مش عارفين لمين بدي يلبسوها. بعدين فين عماد ميشيل عون انه اوكي بيعرف بالموضوع نترات بس ما رئيس الجمهورية كان قائد جيش يعني كان أولى بالمسؤولية من ميشيل عون مظبوط ولا لا؟ ما كان قائد جيش؟
1: هلا قائد جيش عنده مهمة ورئيس الجمهورية عنده مهمة
2: ما عنده جهاز مخابرات كان بيعرف الموضوع وما كان بيخبره بكل شيء.
1: هلا فيها وجهة نظر بس
2: ما بدنا من دير دي تجرى
1: مش هيك عم ندير دي بس مين اللي كان مسيطر على القرارات وعلى الحدود وعلى البار وعلى كل هالأمور هذه مين اللي مسيطر بالمطار؟
2: كل العالم كانت مسيطرة
1: كل العالم. أوكي شكرا زياد على مداخلتك. راح أتابع معكم مستمعينا مع فاصل قصير من بعد جولتنا مع الأخبار كونوا معنا. 2ME We just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: News headlines. 2ME.
2: سيستفيد ملايين السائقين في أنحاء سيدني من خفض في رسوم الطرق السريعة المدفوعة يصل إلى 20% بعدما تعهدت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز بتقديم هذا التخفيف إذا أعيد انتخابها في انتخابات الولاية المقرر إجراؤها العام المقبل. لقي أحد العمال مصرعه في حادث وقع داخل منجم في منطقة الهانتر فالي بولاية نيو ساوث ويلز، وأكدت شركة غلينكور وفاة العامل في منجم يونايتد وامبو الذي يقع على بعد نحو 80 كيلومتر شمال غرب مدينة نيوكاسل، وذلك بعد ظهر يوم الاثنين. وصفت شركة تعدين الحادث بأنه حادث يتعلق بمعدات متحركة من دون تقديم أي تفاصيل إضافية بشأن التوقيت الدقيق أو كيفية وقوعه. بحسب ما كشفته تقارير صحفية واسعة النطاق، وجد آلاف المشترين الشباب أنفسهم محاصرين بديون عقارية ضخمة تفوق القيمة السوقية الحالية لمنازلهم، ويعود صلب الأزمة إلى الاعتماد الواسع على المبادرات وبرامج الدعم الحكومية مثل برامج الودائع المنخفضة والتي سمحت لشريحة واسعة من المشترين بدخول السوق بمقدم لا يتجاوز 5%.
3: مع آخر الأخبار المحلية.

0: ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
1: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد. ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على سيارة من نوع رابيد في بلدة المنصوري، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وفي إطار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قرى الجنوب، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة ميس الجبل بعدد من القذائف. أحيت نقابة المحامين الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت في بيت المحامي تكريما للضحايا ودعما لمسار العدالة. وأكد نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينيوس أن ملف التحقيق أحاله المحقق العدلي وهو في أيد أمينة لدى حضرة النائب العام التمييزي.
1: بانتظار أن يخط طريقه إلى العلنية والوجهية، إن القرار الاتهامي تأكيد على أن اللبنانيين ليسوا أرقاما، ليسوا عددا، وأن بيروت ليست كما، بيروت نوعا، وأن بيروت ليست حجرا، بيروت مساحة خالدة في الفكر والإبداع، وأن بيروت ليست مقرا ولا مستقرا إلا لأبنائها. فعلى الرحب والسعة للأوادم في بيروت، للمدنيين لا المسلحين، للبواخر لا البوارج، للحضارات لا المتفجرات. العام 2026 هو عام حقيقة انفجار المرفأ، ومن حق الضحايا والشهداء أن يذكروا، ومن حق الأحياء أن يعرفوا الحقيقة.
0: أعطى النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج إشارة إلى إدارة سجن رومية لنقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من السجن إلى مستشفى ظهر الباشئ الحكومي لإخضاعه لفحوصات طبية روتينية وليس بسبب تدهور حالته الصحية. وأوعز الحاج بإجراء فحوصات طبية وتخطيط للقلب لسلامة، إضافة إلى إخضاعه لفحص للتنفس، علما أن ضغط دمه منتظم وفي معدلاته الطبيعية، إلا أن سلامة رفض الخضوع لأي إجراء طبي، كما امتنع عن إجراء تخطيط للقلب أو فحص التنفس بشكل كامل. وعلى إثر ذلك كلف القاضي الحاج فصيلة برمان في قوى الأمن الداخلي بالانتقال إلى سجن رومية وتنظيم محضر رسمي يثبت امتناع سلامة عن إجراء الفحوصات الطبية وتناول الأدوية. أكد رئيس أقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني أن سوريا والعراق وأقليم كردستان تجمعهما مصالح مشتركة، مشددا على وجود فرص كبيرة لتوسيع التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة. وخلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشارع في دمشق، أشار بارزاني إلى أن سوريا تطلع بدور إيجابي في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، معتبرا أنها أمام فرصة تاريخية التعافي وإعادة الإعمار والتنمية. أكد الرئيس السوري الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى لتوسيع دائرة التوتر، مشيرا إلى التحرك بقوة للدفاع عن أمن إيران ومصالحها ووحدة أراضيها. أعرب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس عن شعوره بالصدمة إزاء الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي قرية ذات أغلبية مسيحية في ولاية كادونا النيجيرية، والذي أسفر بحسب التقارير عن مقتل ما لا يقل عن 30 رجلا وامرأة وطفلا. وقد دعا بولس الرئيس دونالد ترامب إلى مطالبة نيجيريا بوضع حد لهذه المجازر وضمان تمكن المسيحيين من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية من دون خوف من العنف أو الاضطهاد. في لفتة إنسانية معبرة تجاه عمال الإغاثة والرعاية في غزة، عرض أطباء وناشطون هولنديون 1400 زوج من الأحذية البيضاء في ساحة بهولندا تكريما لعمال الرعاية الصحية الذين استشهدوا في غزة بعدما استهدفتهم إسرائيل بشكل مباشر ومتعمد. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حالة الطقس لليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة بتوصل لأقصاها ل 19 درجة على صعيد ملبن، درجات الحرارة 11 وطقس بارد وغائم.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: عودي لكم من جديد مستمعي راديو تؤمين لمتابعة مشوارنا مع البريكفاست شو الساعة 9:19 باستديوهاتنا، متابعين بلقائنا مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رأيه بكل المواضيع اللي طرقنا لها، انطلاقا من المطالبة بإقفال السفارة الإيرانية بشكل كامل، هل برأيكم بعد طرد السفير الإيراني يجب إقفال السفارة بشكل كامل حسب ما بيتم المطالبة، باعتبار أنه البعض عم يتهم أنه هؤلاء يعملون بأمرة النظام الحالي اللي بيعتبروه نظام إرهابي بيقتل شعبه، نظام مجرم؟ فمفروض على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنه يقفل السفارة بشكل كامل، ولكن في كتير من يعني الشعب الإيراني الموجود هون واللي عندهم تسيير أوراقهم معاملاتهم، هل برأيكم هيدا مطلب محق مثلا، أنه بتشوفوا أنه هؤلاء يعملون لصالح النظام الإيراني يجب إقفال السفارة ولو وجود لهم هون في أستراليا، أم هيدا أمر ممكن يكون مشحف بحق كتير من المعارضين للنظام واللي هربوا من النظام وبيضطروا يعني أنه كمان يسيسروا أعمالهم هون في أستراليا؟ هيدا بالإضافة لذكرى 4 آب، ذكرى 4 آب هالنهار المشؤوم على اللبنانيين. بيبقى سؤال واحد بيطرحه كتار كتار كتار يلي بدهم معرفة الحقيقة، كتار يلي ناطرين أنه يسلك مسار التحقيق اليوم بطريقه لحتى نعرف مين كان المسؤول عن انفجار مرفأ بيروت اللي أودى بحياة الميات اللي كانوا سقطوا ضحايا وشهداء هذا الانفجار، هيدا الإهمال، هيدا العمل اللي ما بعرف كيف بدي أوصفه، عمل يعني إرهابي بشكل، لأنه كمان ما الإرهاب له أوجه عديدة في أوقات الإهمال، وأنت بتعرف أنه قدي هيدا شيء بيسبب كتير من المخاطر وممكن تأذي الناس، ممكن تضر، ممكن بتعرف أنه هالمواد هيدي قديش خطيرة تضعها بطريقة غير آمنة. هيدا يعني ما بعرف شو بده يحكي الواحد، أنه إذا فعلاً اليوم في تقصير بهيدا الموضوع أم في هونيك مؤامرة، في هونيك مخطط خارجي لتدمير البلد. أكيد تعددت الروايات والمطلوب واحد هو معرفة الحقيقة والقضاء اللي كمان نتفعل دوره بشكل أكبر، ينعطى صلاحية أكبر وما يروح لتسييس الموضوع، لأنه الناس اللي ناطرة المحاسبة أهالي الشهداء وأهالي الضحايا يلي اليوم ناطرين يعرفوا الحقيقة وناطرين المحاسبة، فلغاية هالوقت بعد نعم نشوف كتير من العرقلات أمام التحقيق وقدام القضاء. خلينا نسمع أنتوا أراءكم وتعليقاتكم على الهواء. بكل مرة بيوصل رئيس بيستلم رئيس بيصير في انتخابات بينعمل مقابلات وكلام وشعارات، ولكن منشوف الأشخاص اللي بيطلعوا وبيتحفونا أنه نحن بدنا التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، بيبقى كلام كلام بكلام بكلام، أنه شيء فعل جدي أنه يقوموا فيه لحتى يتابعوا هذه القضية. منا شايفين أنه رايحين بهيدا الاتجاه، منا شايفين أنه مسار التحقيق ماشي بالطريق الصحيح، أو على الأقل يعني يشفي غليل أهالي الشهداء. خلينا نسمع أنتوا أراءكم، شو بتتذكروا من هيدا النهار المشؤوم على اللبنانيين، وكيف وصلكم الخبر، كيف شفتوا يعني هذا الانفجار بهيدا الحجم الكبير أمام كمان اليوم المحاسبة ومسار التحقيق؟ 02-96-33-33-0 عبر الواتساب 04-10-638-638. موضوع آخر، موضوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا صارت مثل قصة تبريق الزيت، لا كتير هالقد كتير كتير كتير هالقد اليوم كلام الرئيس الأمريكي يلي بلشت مثل كأنه رحنا عم ننتقل لمرحلة أنت ما بقى عم بتصدق كل اللي عم ينحكى، عم بتشوفه مثل مسرحية قدامك، عم بتشوفه مثل مسلسل مكسيكي طويل، ما بقى عم يعني ما بقى في كلام عم تاخده على محمل الجد، لا صارت مسحة للحقيقة. يوم نقول بدنا نصعد، يوم نقول بدنا نضرب، وتاني نهار نقول لا هني طلبوا منا، مع انه الايرانيين اليوم بيقولوا نحن ما طلبنا من الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه نتفاوض او يأجل الضربة او وافقوا على المحادثات، نكروا هيدا الامر. فخليني اسمع انتو رأيكم بهيدا الموضوع على كمان الهواء. خلينا نستقبل بخلال هالوقت اتصال معنا ابراهيم من منطقة ياغونا سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور استاذ سماحك، صباح المستمعين.
0: يا هلا صباح النور، كلنا سمع لك.
1: طبعا اربع هذه تعتبر من جرائم العصر، واللي عملوها كانوا قاصدينها 100%. اذا نحن بدنا نفتش على، مع احترامي لكل انسان جرح او استشهد او مات او او او او في القوة الدولية، هذه الألمان اللي على حدود المياه الدولية، هم اللي بيعرفوا مين فوت السفينة وكيف فاتت السفينة وليش فاتت السفينة. مثل لما عملوا فوتوا بواخر السلاح على سوريا عشمال، اسمها نصر الله أو دخل الله. يعني هذه لعبة كلها من ألعاب نحن بنوجهها لإسرائيل. والإعلام اللبناني مثل ما بتعرفي أنت كله مأجور، وبس مين اللي بيدفع له بيحكي باسمه. الله يسامح المتآمرين، شو بدنا نقول غير هيك. بالنسبة للسفارة الإيرانية، يعني ما بعرف يعني هذا إذا هو مطلب من هون، مطلب لبناني أو مطلب إسترالي، يعني
0: لا مطلب كيف نعم. مطلب لبناني يعني ما فهمت. لا مطلب أستراليا بالتحديد، يعني بولين هانسن يعني كمان زعيمة ون نيشن لحكيت
1: لك هذي. أنا بولين هانسن شبعت لكميل كميل دوري شمعون عنا، يعني من هود اللي بيكونوا نايمين وبيطلعوا بيترقولهم تصريح. لو
0: طيب بس انه عم بتلاقي شعبيه، عم تتقدم شعبيتها على حزب العمال وعلى حزب الاحرار، واليوم في رضا وعم تطرح مواضيع تتعلق بالمعيشه بالهجره
1: يعني في خطر عليها تخطر انتخابات. هلا نحن بنضحك على حالنا، استراليا لولا المغتربين، لولا اللي بيجوا هجره وما هجره، سرقه دخول شرعي وغير شرعي، يعني مين اللي معمر استراليا؟ رجع انت للاستراليين الاساسيين، قديش صاروا هن؟
0: شو يعني؟
1: استراليا قايمة على الناس.
0: ما عليه بس انه انت قدمت لاستراليا، بس استراليا كمان قدمت لك، مش بس انه انت قدمت لهالبلد، استراليا قدمت لك كثير. قدمت لك الامان والسلام والمعيشة الكريمة وحقوق الانسان.
1: أنا بقول لك من بالنسبة له وبالنسبة لكل إنسان عنده ضمير، أستراليا هي جنة الله على الأرض. ما أنا ما أمشك فيها، بس إنه بنعترف بهذا الأغراب اللي هي بولين هانسن ما بدا إياهم، بدنا نعترف هن لهم إيد طويلة بالعمار وبالصناعة وبالزراعة
0: هي بدها اليد العاملة اللي بحاجة لها أستراليا، وهيدا حق وهيدا مطلب يعني محق. اليوم أنت ما فيك تجيب يعني ناس كيف ما كان على أستراليا بالوقت يلي عم نشوف فيه أزمات كبيرة هون، يعني كان بالنسبة للبنية التحتية، بالنسبة للسكن، بالنسبة أنت بدك تعرف مين بده يوصل على هالبلد، بالنسبة لدي أشخاص بيحبوا أستراليا ورح يكونوا أوفياء لا لا لا أستراليا، مش بدك تجيب كيف ما كان يعني على هيدا البلد. وهيدا الشيء اللي عم بطالي فيه بولين هانسن.
1: أنا معك هيك، أنا بهذا الطرح 100%. أنا ما بدي أجيب أي واحد له علاقة واحد بالمليون بدواعي أو بكل المتطرفين. هذه شغلة الحكومة يتدخل فيها الوصاية. بتقول له أمريكا بقي تفوت فلان على إسرائيل بتفوت غصب عنها. أنا عم شوف هذا ترامب شو عم يعمل بهالعالم.
0: عظيم، شكرا لك.
1: اضربي اليمن، ضربت اليمن.
0: شكرا لك إبراهيم على المداخلة. رح أتابع مع مزيد من التعليقات. نبيلة من منطقة بلاك بيرن ملبن، صباح الخير.
2: صباح الخير كلود، كيفك؟
0: يا هلا، صباح النور.
2: حقيقة عندي تعليقين. أول شيء انفجار البور يلي نتنياهو هو قال نحن فجرنا البور ونحن قتلنا الحريري. ثاني شيء لما جابوا أكبر محقق بالعالم ميلت قال لهم بدي الساتلايت لنشوف كيف صار الانفجار، كحشوا لملت وصارت محكمة دولية ودفع مصاري. ثاني تعليق بالنسبة لتسكير السفارة الإيرانية، ليه ما سكروا السفارة السعودية لما بن سلمان دوب خجبتشي بالأسيد؟ هيدا شو بسموه؟ هيدا شو اسمه كلود؟ مش إجرام؟
0: نعم،
2: يعني الواحد المثل بقوله عود أعوج وإحكي جالس. إذا هني بدون يسكروا السفارة الإيرانية for no reason، بلد عندها نظام، عندها طريقة بحياة بلدهم، ليش ما بيحكوا عن نظام السعودي لما عدموا الشيخ النمر لأنه عارض السياسة السعودية؟ علقوا له مشنا أو شنقوا كل الدول اتدخلت إلا السعودية شنقته.
0: نعم. خليكي معنا نبيلة. نبيلة خليكي معنا لو سمحتي، رح أتابع مع مزيد من التعليقات معنا على الهواء. لكل اللي عنده أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا بخلال هالوقت. عم نحكي عن انفجار مرفق بيروت، وهل عندكم أمل أنه نتوصل لمعرفة الحقيقة ويكون في هناك محاسبة للضالعين في هذا الانفجار؟ رح نتابع نحن وياكم مع عمر من رايت سيدني، ومعنا نبيلة من بلاك بيرن ملبن. صباح الخير لك عمر.
3: صباح النور ست كلود، إليك ولا نبيلة ولا الكل.
0: صباح النور.
2: صباح الخير عمر. صباح الخير،
3: كيفك نبيلة؟
2: الحمد لله، نشكر الله. الحمد لله.
3: عندي بس تعليق صغير على اللي تفضلت فيه نبيلة، بكل محبة واحترام اللي بكنا لها إياه لنبيلة. بما أنه مش بس نبيلة، في كمان غير اتصالات عم بتقول أنه الإسرائيلي هو يلي فجر، ونتنياهو وترامب شي بيقول نتنياهو شي بيقول ترامب، حطوه على السوشيال ميديا او عبروا عنه بما بعرف وين وكيف وليش. ليه ما بينعمل لجنة لبنانية الطالب بمحكمة دولية ويقدموا هول اثباتات انه الاسرائيلي هو اللي فجر مرفق بيروت، ومناخد تعويضات ساعتها بالمليارات وبيرجعوا بعمر البور؟
2: فيني اقول لك شي عمر، أنا بيت أهلي بعيد عن الانفجار 10 دقايق، إيه؟ وبعدين وقت انفجار الحريري كنت أنا بلبنان، الطيران والانفجار طلعوا بثواني مع بعضهم. حتى أمي مرة كبيرة بالعمر قالت هيدا الطيران الإسرائيلي مدري وين ضرب. يعني الواحد يا عمر منه هالقد يعني غشيم. الطيران والانفجار طلعوا مرة واحدة، كنت أنا بلبنان وبيت أهلي بعيد 10 دقايق عن الانفجار.
3: نبيلة أنا مش عم بنسي ولا أكد هالنظرية ولا أنقضها ولا أقول لا الإسرائيلي لا الأمريكاني لا مدري مين، ما بعرف. أنا مني محقق، مني قاضي، مني رجل مخابراتي، مني من كل هودي حتى أعرف مين يلي عملها. بس إذا في دلائل وأشير بتقول أنه فلان الفلاني أو هالدولة الفلانية أو أيا كان مين ما كان، من دون ما يكون في ولا سقف أو ولا شمسية فوق رأس ولا أي دولة أو ولا أي شخصية سياسية، ليش ما بينعمل لجنة بالطالب؟ بس اسمحي لي نبيلة،
0: بس خليك من فكرته نبيلة، بس لحظة خليك من فكرته.
3: من طالب بتحقيق دولي ما زال معنا كل هالأدلة، في طيران العالم بتشهد وأكيد في تصوير بيكون أنه في طيران، بعدين عندك رادارات الجيش هي اللي بتأكد إذا في رادار إذا في طيران ولا ما في طيران، مش المهم نسمع وبس.
0: نعم.
3: ما بدك كمان إثبات ملموس. نمبر 3 ليش هل بس بليز خليني بس كفي فكرتك لود. ما زال الكل عم بيقول نحن شفنا دونالد ترامب أو نتنياهو أو ما بعرف مين يلي صرح أنه إسرائيل هي اللي ضربت. خلينا ناخد كل هالدلائل ونقدم فيهم محكمة دولية.
0: نعم نبيل،
2: تعترف المحكمة الدولية. أنا بدي أسألك عمر، إذا بتعمل معروف أنت بتعرف أنه الميديا بأمر أمريكا وإسرائيل، هلأ فين يقولوا عمر أو نبيلة فجروا؟ هني مثل ما بدهم بقولوا، مش مثل ما المحكمة الدولية بتقول. ما دوم المحكمة الدولية أدانت نتنياهو وما عم يقدروا يعملوا معه شيء، يعني أي محكمة دولية؟ لبنان عمل شكوى بال2006 لما استعملت أسلحة فسفورية بآنا، قدم شكوى لبنان أنه هاي الأسلحة محرمة دولياً. اللي من 2006 لهلأ شو حققت المحكمة الدولية؟
0: عظيم،
3: ما بعرف، مش متابعة النقطة، بس انه انا عم بحكي بالمنطق العام.
0: اوكي شكرا عمر.
2: بمنطق المحكمة الدولية.
0: اوكي شكرا لعمر.
3: ما خلصت فكرتي انا.
0: تفضل تفضل.
3: زيادة عن هيك بدي سلم جدل انه في دولة اجنبية كانت اسرائيل ولا غير اسرائيل، ما عم فوت بالاسامي. ما ايا تكن الدولة الاجنبية يلي فجرت او يلي قصفت لتسي البول، طيب مين يلي مخزن، مين يلي مخزن هالبضاعة المتفجرة، ومين يلي سمح بتخزينها، ومين رؤس الاجهزة يلي عرفوا فيها، ومين القادة السياسية الرؤساء، يعني رؤساء جمهورية ورؤساء وقادة جيش وقائد أجهزة أمنية ورؤساء حكومة وبس في رئيس واحد لمجلس النواب. كل هؤلاء ما كانوا عارفين فيهم؟
0: نعم.
3: مستحيل.
0: نعم شكرا لك عمر وشكرا لنبيلة على مداخلتكم. فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا أيضا بأراءكم على الهواء على مواضيع اليوم ومواضيع الساعة، وخاصة اليوم 4 من شهر أغسطس ذكرى انفجار مرفأ بيروت. خلينا نسمع رأيكم، قديه عندكم ثقة أنه مسار التحقيق رح يسلك طريقه، قدي عندكم ثقة أنه نعرف الحقيقة ويكون في هناك محاسبة، أم لا أمل عنا بلبنان أنه يكون في هناك شفافية ويكون في هناك حرية للقضاء؟ هيدا بالإضافة يعني كمان لتعليق بخلال هالوقت من آدم من منطقة كوجي سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير.
0: صباح النور. معنا أهدى من كوجي سيدني ومعنا فاتن من بيرود سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير لك وفاتن للجميع.
0: صباح النور فاتن. صباح الخير، عم تسمعينا؟
5: Good morning.
0: يا هلا.
4: صباح النور. بتبلش فاتن ولا في؟
0: ما بعرف انت مين
5: انا حبلش لاني ماني مطولة،
0: لانه ladies first. تفضلي فاتن.
5: ثانك يو. بس حبيت احكي كلمتين عن المناسبة. فاني كيف في مناسبة بتكون وجه حلو على اشخاص ووجه مش حلو. للصدفة انه اليوم بتصادف عيد زواجي، بنفس الوقت بيكون يعني خبرية منا حلوة لانفجار بيروت. المناسبات دائما بتختلف، شيء وحش وشيء منيح. بالنسبه للي عم يقولوا الاشخاص اللي عم يتصلوا، بس
0: هابي انيفرساري من اللي كرغم كل الاحزان.
5: ثانك يو حبيبتي. شفتي ما هو بيخلق الفرح مع الحزن اوقات.
0: نعم.
5: بس حابي مش حابي اجاوب على شخص واحد. الاشخاص اللي اتصلت بشكل عام الكل عم يتهم بعضه حسب الانتماء السياسي طبعا، يعني ما حدا حيعترف ويقول نحن اللي انا بايدهم هني والثانية. بس المشكلة وين؟ انه مثل ما قال عمر، واحد حطهم واحد فجرهم، واحد عرف وين نحطه وعرف واحد عرف اي يوم بدهم يتفجروا. في خطة كانت معمولة، ما حدا يشيل ايده بالموضوع، الكل اشترك على خراب لبنان الكل.
0: نعم.
5: وهذا كله تبديه.
0: شكرا فاتن. ادم عندك اي تعليق اللي تفضلت فيه فاتن؟
4: بدم صوتي لصوتك ولا هابي انيفرسري لفاتن، وان شاء الله زيادة العمر يا رب.
0: انا بقولك شكرا عنا لانه يعني اكيد هي مستعجله فاتن ومشغوله. اوكي تفضل.
4: الله يجزيك فضلك. شكرا. بالنسبة للانفجار اللي صار، أنا ما بصدق ولا محكمة عالمية، مو دولية، عالمية، ولا هذا كلياته انسيه. بصدق إنه في ماسونية عالمية عم تتحكم بالعالم كلياته، هذا رأيي. وبدليل إنه إذا أقوى دولة في العالم جابت لك إرهابي وحطيته رئيس، معناتها فيها تشيل قاضي وتحطه وتعمل بدها إياه، وهذا شيء نحن ما لنا أولاد صغار لحتى لي نكون شاذين بعقلنا، ما نعرف شو عم يصير بكوكب الأرض. وما تستبعدي يوم من الأيام يطلع أحمد الأسير من السجن ويصير رئيس لبنان، وأنت بتقولي صار اسمه محمود عبد العزيز. ربتكين بتقلك أمريكا كنت بدك توليها أنا وأنت والكل، يعني مو هيك. هذا شيء غلط، شيء عم بحكي غلط، ما بعرف عم بحكي غلط.
0: لا هيدي ما بتصير، هيدي ما بتصير يعني
4: لا صارت بسوريا ليك، ما أنا دولة مثل الدول العالم وأمريكا حطيته. إذا أمريكا قالت لك اعملي واحدين ثلاثة يا كلود أو إليك أو إلي أو إلي، نحن قطيع غنم هيك ماشيين. شفت لنا أمريكا ما عنا قومية، ما عنا عروبة، ما عنا إرادة من ذاتنا. أنا ماني ضد المحاكم. طيب بشرفك من أقوى محكمة على كوكب الأرض لرئيس وزراء يصير رئيس وزراء، ليش شالوه؟ ليش؟ شو السر؟ وهو نضيف على فكرة، أنا بحترمه لهالإنسان، هو بهالحكومة اللبنانية أنا في اثنين بحترمهم، بول مرقص وهو، بس بغض النظر على أنه هني عندهم أغلاط عنده صحيح، بدأ كلياته منه شيء. رفيق الحريري الله يرحمه استشهد ومات وراح، أنا ماني مع تيار المستقبل، ولكن رفيق الحريري إله يادي بيضاء بكل أنحاء العالم، ما حدا فيه ينكر هذا الشيء. يعني ما بيدوا ما عليه دم، مثل مثلا حزب الله ولا سمير جعجع ولا سامي جميل ولا وليد جنبلاط، هذول كلهم بيدوا دم. يعني نحن نحكي منطق، هيدا الانسان لما مات الله يرحمه مين يعني سامي. يعني معقول بالسجاجي انه والله اللي قتله اقوى منه؟ ما هو هو كان اقوى رجل في الشرق الاوسط، كان وزير خارجية سوريا والشرق الاوسط ولبنان. نحن نحكي عقل ومنطق، نحن ما لنا ضد العدالة، نحن مع العدالة ومع السلام، عفوا مع الاستسلام، لأنه ما بقى فيه. إسرائيل ما بتفهم بالسلام، إسرائيل تفهم بالاستسلام. أنا مع الاستسلام يا أختي والله، ومع السحسوح بس تطعميني وتشربني ولا بقى تهيني وتذلني. يعني شوفي لوين وصلت هاي العروبة. الله يرحم عبد الناصر، الله يرحم عبد الناصر لما قال له للأمريكان ما بدنا شيء، بناكل خبزة وبنقعد هيك بس تطلعوا من بلدنا. واللي أزل أم العربية أكثر شيء هني اللي عم ياكلوا اكل هلا معروفين، البدو النفط مثل ما قال وزير خارجيه لبنان، تذكرينا قال له جايب لي بدوي ابي اعرف.
0: هيدا كلام مش مقبول يعني، ما لي بدي اعتذر منك. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء مع مزيد من اخر واهم الاخبار لصباح اليوم. اذا ظاهر انه اللي عم بيصير بغزه مثل اللي عم بيصير عنا بلبنان، يعني هلا اسرائيل اللي قررت انه ما تنسحب من غزه، وقبل تفجير الانفاق وقبل تسليم كامل السلاح. وكان عرفنا يعني بالاسبوع الماضي اللي قررت حركة حماس تسليم سلاحها، واللي عملت ضجة كتير كبيرة، واللي أعلن عن هذا الأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللي أعلن أنه حماس وافقت على تسليم السلاح. ولكن اليوم إسرائيل اللي مقررة أنه تبقى بغزة وما بدها تنسحب قبل تسليم السلاح بالكامل وقبل تفجير كل الأنفاق، فبدنا ننطر ظاهر أنه فترة طويلة من الوقت لحتى كمان إسرائيل تقرر تنسحب من غزة. فهيك كمان نحن عنا بلبنان، ما بعرف قد هي المفاوضات اليوم بروما رح توصل إلى نتائج إيجابية في هذه المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية الإسرائيلية بروما، اللي هي كمان توصلوا لاتفاق الإطار الانسحاب من زوتر الغربية كبادرة حسنية، ويعني أكيد هذه المناطق التجريبية، ولكن فعليا قد كمان إسرائيل راح تنسحب من هذه المناطق التجريبية اللي كانت البداية معرقة، لأن إسرائيل ولا مرة وقفت عملياتها، وكان آخرها كان تدمير الأنفاق ب قلعة الشقيف. بس سؤالي عمي عن جد أنه هيدي الأنفاق قدي صرف عليها أموال طائلة، قدي صرفوا مليارات الدولارات لكمان إنشاء هذه الأنفاق تحت الأرض، مدينة يعني الصور اللي عم نشوفها إذا صحت هذه الصور اللي عم تعرضها إسرائيل وهذه الأنفاق اللي هي تحت الأرض، قدي أخدت وقت معهم، قدي أخدت وقت معهم وقديش كلفت. فهودي لو عملنا فيهم مشاريع وعمار وإسكان وبناء ويعني كمان فرص عمل للناس اللي بالجنوب، قدي كان أفضل من هيدي الأنفاق لو أنه ما عطينا ذريعة على إسرائيل أنه تجي وتقصف كمان بالجنوب ونتدخل شي بحرب سوريا وشي بحرب غزة، قدي كان الوضع يمكن يكون أفضل بكتير من ما عم نشهده اليوم. خلينا نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا 1638 أيام مع تعليقاتكم. ظاهر أنه هادي عنده تعليق سريع. هادي صباح الخير من رايت سيدي.
6: صباح نور، سوري يمكن نقطع الخط، كنت عم تحكي معك هديك ساعة.
0: فضل هادي.
6: فكنت عم بقوله انه التحقيق عم بيتاخد لمطرح تاني غير الهدف الاساسي تبعه يلي هي اظهار مين فجر مرمى بيروت، عم بيتجه صوب توجيه صرع اتهامات مين خزن من كذا وتضييع مسار التحقيق عن مين فجر يلي هو سبب الضحايا. اما بالنسبة للأمثال عم تحكي عليها، في شغلة خطيرة بالتفجير الأمثال عم تصير، يلي هي إسرائيل عم تفجر وين ما كان بالجنوب، ويحكى وإن شاء الله ما يكون صحيح، ولكن يحكى إنه إسرائيل عم تحاول تحول مجرى نهر البريطاني بشكل إنه ينزل على الجنوب صوب أراضيها هي وتفرو فيها نهر البريطاني. إن شاء الله ما يكون هذا صحيح والدولة اللبنانية نايمة عن الموضوع غير الثلاثة سوا.
0: بس مين اللي جارنا يعني لهال السودة؟ مش هيك، مش هيك القصة، انه انت مين يلي جارك لهذه الحرب ومين اللي اعطى الذريعة؟
6: حتى لو حزب الله جارنا لا يحق لإسرائيل ان تسرق جار الزيتون، حتى لو حزب الله جارنا لا يحق لإسرائيل ان تسرق مياه الليطاني، حتى لو حزب الله جارنا لا يحق لإسرائيل تدبير الأراضي اللبنانية،
0: صح صح
6: حتى لو حزب الله جارنا لا يحق لإسرائيل تسرق المبيدات. حتى
0: معك حق بكل اللي عم تقوله، أنه لا يحق لإسرائيل أبدا يعني لا بالاحتلال ولا بالتدمير ولا بأي شيء، ولكن شو طالع بإيدك يعني أنه أنت بكل الإمكانيات اللي عندك شو طالع بإيدك؟ هل فعلا اليوم تعزنا من اللي صار بغزة؟ أدي صار في دمار بغزة، دمرت غزة وسويت بالأرض، شفنا الموقف الدول العربية والعالم، مين قدر وقف إسرائيل بوجهه؟ مين قدر؟
6: في قوانين دولية، في محاكم جنائية دولية، في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، إذا مش قادرين يخلصوا إسرائيل ما يتمرجلوا علينا.
0: عظيم، شكرا لك هادي على مشاركتك.
7: والآن استمعوا لأول

0: غنية رائعة جدا راح تستمعوا لها كمان من جديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا عبر راديو توأمي. عمل بيجمع مروان خوري وماريلين نعمان. راح نتابع مع شادي من منطقة بلاك تاون سيدني. صباح الخير لك شادي.
1: صباح الخير ست كلود.
0: صباح
1: الخير مستمعين. انا احب اعطي رايي باللي باخر مستمع حكى عن ان اسرائيل عم تسرق الزيتون.
0: نعم عم نسمع.
1: بعتقد يعني. بعتقد انه اسرائيل ما لنا بحاجه لزيتون, ما لنا بحاجه لتسرق زيتون من لبنان.
0: بس هيدا اللي عم بيصير يعني, مش بس ما عليه عم نسمع هيدا الشيء بالاخبار, وعم نسمع يعني فعلا عم بيكون في
1: هون اخبار ست كلود. هذا كله أخبار مش مزبوط, مش ناقصة زيتون إسرائيل. وتاني شغلي بيوقفوا الاعتداءات من الأراضي اللبنانية على إسرائيل, بتوقف إسرائيل اعتداءات على لبنان.
0: طيب
1: أول شيء نحافظ على حدودنا, أول شيء نحن نحافظ على حدودنا على أرضنا أول شيء, وبعدها منطالب الغير إنه ما يعتدي علينا.
0: هلا بس برأيك أنه إسرائيل ما عندها أطماع كمان بلبنان, ما عندها أطماع بمياه لبنان؟
1: ست كلود إسرائيل ما عندها أطماع, وهذا في أكبر اعتراف حصل هو بالاتفاق الإطار اللي مضوا. ما في أطماع لإسرائيل من زمان وهلا وبعدين, ما في أطماع بلبنان أبدا.
0: شكرا لك على المداخلة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. آخر المعلومات عن نتنياهو, تمت خلافات مع الرئيس ترامب لا ما بخفية بشأن الاتفاق الأخير مع حركة حماس. فهيدا الكلام اللي عم نسمعه من قبل نتنياهو, ظاهر أنه هالتهليل اللي كان الأسبوع الماضي بأنه حماس وافقت تسلم سلاحها, اليوم من الجانب الإسرائيلي اللي صرحوا أنه ما رح يكون في انسحاب من غزة قبل تسليم السلاح بالكامل وقبل تدمير كل الأنفاق الموجودة بغزة. فأدي هيدي العملية رح تاخد فترة طويلة من الوقت, خاصة مسألة تدمير الأنفاق. فأكيد بعد أمام غزة عرقلة وتعقيد كتير كبير, هيدا بالإضافة كمان لوضعنا بلبنان منه أفضل. يعني كمان اليوم بلاش نحكى عن العقد الموجودة باتفاق الإطار والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل.

مكملين احنا وياكم عبر راديو تؤمية أستراليا. مصدر قيادي في حماس أكدنا للوسطاء أن استمرار الاعتداء يعرقل تنفيذ الاتفاق بالتفاوض على الجدول الزمني. أيضا مجلس السلام في غزة نؤكد أن الانسحاب الإسرائيلي لما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد اكتمال نزع السلاح في غزة. وأيضا مجلس السلام نزع السلاح في القطاع ينطبق على الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق على حد سواء. خلينا نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو تؤمية أستراليا. جولة أخبار العشرة بعد لحظات.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية. عدو أمي أستراليا.
2: لقي أحد العمال مصره في حدث وقع داخل منجم بنجم في منطقة الهانتر فالي بولاية نيو ساوث ويلز. وأكدت شركة غليكور وفاة العامل في منجم يونايتد وامبو يعني الذي وقع وعلى بعد نحو 80 كيلومتر شمال غرب مدينة نيوكاسل، وذلك بعد ظهر يوم الاثنين. وصفت شركة التعدين الحادث بأنه حادث يتعلق بمعدات متحركة. أيضا في عناوين اليوم تقارير صحفية واسعة النطاق، وجد آلاف المشترين الشباب أنفسهم محصرين بديون عقارية ضخمة تفوق القيمة السوقية الحالية لمنازلهم. ويعود صلب الأزمة إلى الاعتماد الواسع على المبادرات وبرامج الدعم الحكومية مثل برامج الودائع المنخفضة، والتي سمحت لشريحة واسعة من المشترين بدخول السوق بمقدم لا يتجاوز 5% فقط واقتراض المتبقي من البنوك. في عناوين اليوم وجهت تهم إلى شخصين بعد أن تسبب رجل يزعم أنه كان يحمل مسدسا غير حقيقي في إثارة حالة من الذعر، وفرض إجراءات إغلاق أمني في أحد أكبر المجمعات الترفيهية في مدينة سيدني. من تابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو 2ME.
3: Get the news first from 2ME.
4: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى اللي